0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: نفسك تسمعي اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سمعي وحاسة بيك وباللي عايز تقوله يا عين.
0: أنا مش مصدق إن حلم اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول قول يا عيد. أنا سمعاك.
0: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: صوت مطور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقة الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: أول خيوط الفرحة

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المس

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

دلوقتي جيم عادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفنا امام. بونجور يا جوجو.
1: صباح الخير يا فنا و... صباح النور على كل على كل الناس اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 والناس اللي بتشوفنا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم لمدة ساعتين فنا ويوسف عشان ان شاء الله نحاول نستقبل يومنا ان شاء الله بمود مختلف.
0: نحاول
1: حلقة النهاردة تاريخ يوم الثلاثة 23/6/2026. ايه الاخبار؟
0: ايه الاخبار؟
1: صباح الفل.
0: نمت ولا ما نمتش ولا الواحد حتى محتاج يوم كمان؟
1: شوفين امبارح الواحد كان روحه عامل ازاي النهارده.
0: إيه؟
1: يعني انا شايف الناس بقى رايحه الشغل النهارده كلها متدغدغه
0: رايحه الشغل
1: بسبب ميعاد الماتش بتاع امبارح. الساعه البيولوجيه بتاعت الناس كلها اتضربت.
0: صح جدا.
1: بس كل يهون لاجل الفرحه اللي احنا فرحناها امبارح. ف
0: طبعا كل يهون. يعني انت تبقى رايح الشغل النهارده عامل كده بس كان في سعادة امبارح مش طبيعية. هي مكملة معانا بس احنا مضطرين بس نصحى بدري ومضطرين نرجع اشغالنا وكده للناس اللي اخدوا اجازة وللناس اللي يعني النوم
1: متدغدغ. وامبارح برضو النومة بقى اللي بعد الماتش خلص. يعني احنا كان عندنا شوية شغل هنا في المحطة خلصنا متأخر. بعد كده الواحد روح لغى كل حاجة امبارح وكان عنده حتى حاجات بعد كده اللي هو كلها اتضربت كلها اتكنسل. يعني
0: مفيش خلاص شكرا اليوم كله.
1: عايز مني حاجة واللي انا عايز منه حاجة الغي كل حاجة.
0: مش عايز اخلي الحاجة عندكم.
1: بالظبط.
0: لا وبعدين انا امبارح قعدت لقيت خلاص بقى نرجع بقى ننام علشان نظبط اليوم بقى عشان التطبيقة دي مش هينفع. الواحد مش عارف ينام من كتر السعادة. مش عايزة افوت فيديو. مش عايزه افوت حاجه تعدي من قدامي. كل شويه حد بيبعت حاجه. كل شويه تلاقي حاجه لازم تبص على. لا لا لا سعاده مش طبيعيه. الاغاني الوطنيه كلها شغاله في راسي طول ما انا بحاول انام. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مش كده؟ يلا الحمد لله. كنا محتاجين. صح ولا ايه جوجو؟
1: صح.
0: محتاجين حاجات فرحه كده.
1: ولسه روح الفرحه دي ان شاء الله تبقى مكمله. بس هي روحها نفسها هي اللي تبقى مكمله عشان بس اللعيبه ما تنساش احنا لسه عندنا مهمه تانية ان شاء الله ضد منتخب ايران. فباذن الله نعدي بقى العقبه دي نتاهل باذن الله كاول مجموعه. عشان ايه
0: احنا لسه في الفرحه لو سمحت؟
1: في روح الفرحه.
0: مش عايزين نفكر في اللي جاي. هنسيب اللي جاي الوقت ان شاء الله.
1: ماشي يا عم.
0: حد بيقول وانا ليه بقول مزاجك رايق كده؟ ايه ده
1: حلو الحمد
0: ما
1: لله.
0: سمعتهاش امبارح ولا ايه علي؟ كان في حنة شاي ماء امبارح.
1: ما سمعش.
0: كنا احتفالات بس. يلا يا جماعه مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: البوستة لفيروز، ودلوقتي هنقول لكم على درجات الحرارة. يلا. تمام، القاهرة العظمى هتكون 34 درجة والصغرى 23، اسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 22، سوهاج العظمى 38 والصغرى 23، أما أسوان فالعظمى 40 درجة والصغرى هتكون 25 درجة.
1: طيب الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. نجوم على كيفك. عندنا النهاردة شوية أخبار لذيذة كده، وبما أننا يوم الثلاث في حلقة الطيارة هنقول لكم في الساعة التانية كده فزورة صغيرة، وتقدروا انتوا بقى ايه تبعتوا لنا كده تقولوا لنا البلد اللي احنا هنسافرها النهاردة هتكون فين، وهنقول لكم على نتائج الماتشات واخر الاخبار، كل ده بس بعد ما نسمع الاغنية اللي جايه.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25-462.

0: 8800.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم؟
2: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: الحاجة الوحيدة اللي يعني اللي تشفع لك. طيب يلا يوسف قول لنا نتائج الماتشات.
1: النهاردة كان في ماتشات او امبارح، يعني خلينا نتكلم عن نتائج ماتشات امبارح وبعد كده نقول لكم ايه الماتشات اللي موجوده عندنا النهارده. امبارح كان في ماتش الارجنتين والنمسا، انتهى بفوز منتخب الارجنتين بنتيجه 2-0، احرز الهدفين الاسطوره ليونيل ميسي اللي بقى هداف النسخه دي من كاس العالم برصيد 5 اهداف وهداف كل بطولات كاس العالم على مر التاريخ برصيد 18 هدف. وبالنتيجه دي الارجنتين بتوصل لست نقط والنمسا بتستمر عند 3 نقط. طيب ماتش فرنسا والعراق، انتهى بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 3 اهداف مقابل لا شيء، سجل منهم 2 كليان امبابي في المباراة، وبكده برضو امبابي عادل رقم ميروسلاف كلوسا اللي كان الهداف التاريخي لكاس العالم قبل ما ميسي يدخل النسخة بتاعت السنة دي، وكده مسجل 16 جون في بطولات كاس العالم وعلى بعد هدفين بس من ليونيل ميسي. فاحنا هنشوف سباق في كاس العالم ده ما بين ميسي وامبابي. تمام، بالنتيجة دي فرنسا بتوصل لست نقط وبتتأهل رسميا، والعراق بتستمر بدون اي نقاط. ماتش السنغال والنرويج انتهى بهزيمة السنغال 3-2، منهم هدفين احرزهم ايرلينج هالاند اللي بقى عندهم اللي بقى عنده 4 اهداف لانه جاب جولين برضو الماتش الاولاني، والنرويج كده بتوصل للنقطة السادسة وبرضو بتتأهل رسميا من المجموعة، والسنغال بتستمر بدون نقط، و يعني ربنا يستر كده وما يطلعوش تالت، عشان عارف حظنا عارف حظنا
0: شايفها
1: تمام، لان هم بقالهم فتره الصراحه مسبب لنا عقده كده مؤخرا في الكره الافريقيه، فربنا يبعدنا عنهم. واخيرا بقى المباراه اللي لسه خلصانه حالا والنتيجه دلوقتي كانت 2-1 لمنتخب الجزائر على منتخب الأردن، منتخبين طبعا عربيين منتخبين أشقاء، ولكن فاز المنتخب الجزائري وبكده منتخب الأردن حظوظه بتصعب جدا وبتتخلص بقى ان هي ممكن يتأهلوا للدور اللي بعد كده. عايز اقول بس حاجة على ماتش الأرجنتين والنمسا، الماتش ده كان بيديره حكام مصريين على فكرة، يعني الحكم الساحة كان أمين عمر وكان في برضو بيعاونه كان محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، دول المساعدين اللي في الحكم الرابع كان اسباني، وحكم الفار كان محمود عاشور، فكان الطاقم تحكيم مصري. واقول لكم على حاجه، الماتش مشي زي الفل وكان في ضربه جزاء، والحكم هنا الحكم اللي احنا بنبص بره مكسر الدنيا، وده تاني ماتش ليه عامه في كاس العالم، احنا هنا بنيجي نقعد نعترض عليهم. ما عايزين بقى نبعد عن الوهم اللي احنا عايشين فيه هنا ده، ونبتدي نبص لقدام، عشان الكره المصريه عشان تتطور هي محتاجه تتطور على كل الاصعده، كل الأصعدة من اللعيبة والكوادر التحكيمية مستوى التدريب على كل حاجة. فطبعا بنبعت تحياتنا لأمين عمر والطاقم بتاعه، وإن هم عملوا ماتش كبير جدا الصراحة.
0: طيب نقول لكم مواعيد ماتشات النهاردة. النهاردة إن شاء الله هيكون في ماتش البرتغال وأوزباكستان الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، في كمان ماتش غانا وإنجلترا ده هيكون الساعة 11 مساء، كرواتيا وبنما هيكونوا الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة، وكولومبيا والكونغو الديمقراطية هتكون الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة. دي الماتشات بقى النهاردة. بكرة بقى نقول لكم طبعا اخر ماتش بتاع الساعة 5 ده ان شاء الله نقول لكم النتيجة.
1: عايزين نعرف كده انطباعاتكم ايه بقى عن كاس العالم لحد دلوقتي، ايه الاخبار، عارفين تتابعوا الماتشات ولا لا، ومبسوطين بالاداء بتاعه؟ امبارح كنت بتفرج على ماتش فرنسا والنمسا، ومين فرنسا كانت بتلعب مين امبارح؟ فرنسا كانت بتلعب، هقول لك دلوقتي استني، والعراق. الشوط الاولاني خلص من هنا، حصل حصل رعد وبرق وحاجات كده عندهم، تمام، عواصف يعني وبتاع. الاستراحه اللي بين الشوطين قعدت ساعه وتلت. يعني اللي هو
0: ما دي ظروف
1: ما تخنقناش بقى، اللي هو كنتوا تعملوه في ملعب يا عم تغطي، لو انتوا حاسين ان انتوا عندكم مشاكل اعملوه في ملعب متغطي، عشان الواحد قاعد سهران. قلت اتفرج بقى على فرنسا لان هي المرشح الاقوى للفوز بالبطوله، فقلت اتفرج على الماتش. ايه البواق يعني، فاهم قصدي ايه؟ فضلت والله دخلت نمت اصلا من الشوط التالت، انا مش هكمل، عرفت قمصت.
0: خلاص كملوا انت.
1: انا مش هقدر استمر في الحدوته دي.
0: لا المواعيد
1: مواعيد صعبه.
0: لا لا لا
1: لسه لحد النهارده جالنا رسائل كتيره. الناس بتقول لك احنا الموضوع بتاع ماتش امبارح ده مأثر علينا لحد النهارده. يعني فرحنا امبارح ولضمنا اليوم وخلصنا شغل واحتفلنا والحدوته دي كلها، رجعوا بعد الشغل يناموا فصحيوا بقى الفجر النهارده فكله صحي منيق شويه كل
0: الدنيا مش
1: بس الروح بتاعه الفرحه لسه موجوده معانا وان شاء الله تستمر وربنا يكتب لنا فرحه كمان وكمان ونوصل لابعد نقطه في كاس العالم 2026.
0: هي طيب. زي ما كنا بنقول فعلا اللي هو اي حد يطلب حاجه بعد كاس العالم، هو بعد كاس العالم فعلا نبتدي بقى نشوف حياتنا ونبتدي نشوف احنا كنا بنعمل ايه ومين طالب مننا ايه. اللي هيتابع الماتشات كلها ده ما اظنش ان في حد يقدر يعمل كده. الماتشات كلها صعب. استحاله
1: صعب.
0: انت نقي شوف بقى كده انت وراك ايه، بكره في حاجه مهمه، لا انت ماتش ميعاده طبيعي كده. فماتشات الساعه 4 و5 الفجر دي صعبه جدا بصراحه.
1: طيب في عندنا حد بيقول لنا طب ماتشات النهارده ايه؟ كنا لسه قايلينهم
0: النهارده البرتغال واوزبكستان، غانا وانجلترا، كرواتيا وبنما، وكولومبيا والكونغو الديمقراطيه، وقلنا مواعيدهم.
1: ماشي. كاس العالم ده عشان كتر المنتخبات اللي موجوده فيه في ماتشات كده بتوجع البطن يعني اللي هو والله ما تلزش يعني. فبس طبعا بما ان احنا جايين من الدوري المصري فدي حاجه تخليك تتقبلي اي حاجه تتحط قدامك على اي حاجه تتحط قدامك على التلفزيون انت قاعده بتتفرجي. والله العظيم بالظبط
0: كلها.
1: عارفه اللي هو كنا فين وبقى يا عم؟
0: طبعا طبعا
1: الحمد لله
0: طبعا.
1: في ماتش البنما نتفرج على البنما
0: نشوف بنما بتعمل
1: ما فرقتش عن الفهمه. فلا النهارده هيكون في اربع ماتشات ان شاء الله. بس ما انجلترا بما ان هي مرشحه تبقى ماتشاتها جامده يعني. طيب في ايه تاني عايزين نبتدي نصبح على الناس بقى؟
0: نبدا نصبح على الناس. يا سلام، احمد مكاوي هو بيصبح علينا من اسكندريه. صباح الفل عليك يا مكاوي، بيصبح على بناته ومراته، صباح الفل عليهم. طيب في كمان في حد عايز اغنيه انغام مش حبيبي بس.
1: ده احمد وحيد حمدي غالبا.
0: مستر دي جي
1: مين؟
0: استنى مين؟ لا دي مريم.
1: مريم مش ماشي. بس احمد وحيد برضو لسه بعت لنا.
0: وحيد كمان عايزها؟
1: وحيد عايزها.
0: لا يبقى ما تتحط حالا.
1: حالا
0: حالا
1: حالا فعلا
0: حالا.
1: طيب احنا عايزين نصبح على احمد وحيد حمدي اللي بيسمعنا دلوقتي ومطبق من امبارح بسبب برضو ان مواعيد الماتشات مش قلباله يومه، عايز يصبح على يومنا. صباح الفل عليك يا يومنا انت وكارلا، وبيهدي لها بقى الاغنيه اللي جايه دي، اغنيه انغام مش حبيبي بس. ونرجع نكمل مع بعض تاني على طبعا. نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انت
0: شايفك ايه؟ شايفك افشك
1: بجد؟ طيب
0: نسيبهم يسمعوا الاغنيه ولا ايه؟
1: يلا بينا.
0: يلا
1: تعالي نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل مع بعض.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الفيك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: منى بتصبح علينا. صباح الفل عليك يا منمن. بتقول ممكن بعد اذنكم تسيبوا الاغاني اللي بتبقى على الراديو تكون على التلفزيون في نفس الوقت. فهماكي جدا يا منى، فهماكي، بس هي الموضوع بيكون مختلف طبعا. يعني ناس كتيره بتتساءل عن الموضوع ده، ان الاغاني بتبقى بتتلعب على الراديو غير اللي بتكون على التلفزيون، لان في بعض الاغاني ما بيبقاش ليها كليب ان هو يكون موجود ان هو يتعرض على التلفزيون، فبيبقى فيه
1: اغاني فانا بقى تانية. بتكون بتعمل بتقوم بدور الكليب في قلب الاستوديو.
0: انا بعمل كليب. بعمل لكم كليب. لو عايزين نفضل جوه الاستوديو ده لمصلحتكم، احنا بنخرج بره الاستوديو. صباح الفل.
1: مصلحتنا احنا كمان. صح ولا ايه؟
0: مصلحتنا احنا كمان. طيب رنا بتبعت لنا برضو بتصبح علينا وبتقول انا مش قادره يعني انسى سعاده امبارح، فكره ان الواحد ينزل من بيته الساعه 3 4 الصبح والناس كلها ماشيه مع بعض بتحتفل، ونفضل نحتفل لحد الساعه 6 الصبح. ينفع الحياه تكون كده على طول؟
1: اللذيذ بقى ان الاحتفالات ما وقفتش عند 6 الصبح. الاحتفالات فضلت مكمله، ولما تقابلي الناس حتى بالليل مفيش حد قابلتيه على مدار اليوم ما تكلمش معاكي في الماتش، ما تكلمش على اجواء الماتش اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره، وما بتزهقيش، وكل شويه تلاقي حد طلع لك فيديو انت لسه ما شفتيهوش. من كتر ما في احتفالات كتيره ظهروا بقى الناس بتوع بالليل بقى، حبايبي بقى بتوع بالليل، اللي هو ايه بقى اللي انتم مبسوطين بيه ده بقى الانجاز اللي احنا ما موجودين في دور ال 48. طب ما احنا كل سنه بنطلع من ال 32، فنستنوا لما نعدي بقى. يا عم ما تستنينا احنا لما نفرح بس الاول، وان
0: شلت كله رايح دول يعني،
1: واول فوز حاجة ما حدش عاشها قبل كده،
0: جربوا بسطوا شوية
1: فعشناها مع بعض. ده بالعكس، ده في ناس قالت لك أنا أنا أنا أنا حريص جدا إن أنا أحتفل مع ناس معينة عشان الماتش ده تاريخي في حياتنا، ونفضل فاكرين إن إحنا احتفلنا مع بعض. هتفضل فاكر إن أنا ياما أول ماتش في تاريخ مصر في كأس العالم مصر تكسبه، احنا كنا مع بعض مش عارف ايه. فبعد 100 سنة هتبقى فاكر انت اليوم ده عشان خاطر اول مرة تحس الاحساس ده. مصر كسبت ماتش في كاس العالم وتصدرت المجموعة، فالناس اللي انت احتفلت معاها دي الذكرى دي تفضل موجودة، حتى يا عم لو اتفرجت لوحدك وبتاع ليها متعتها، لي كل طبعا. حاجة ليها حلاوتها، فيعني الاحساس ده مش هيتنسي بسهولة. يعني
0: بلاش احساس القلق من اللي جاي ينسينا فرحة دلوقتي، تعالوا نستمتع ونفرح مع بعض، والناس كلها بتفرح، الناس كلها بتفرح، ما نفرح يا جماعة ونسيب اللي جاي للي جاي بقى، ما احنا مش عارفين هيحصل ايه.
1: صح،
0: فخلونا نفرح دلوقتي عشان احنا مش عارفين اللي جاي هيكون فيه ايه.
1: صح.
0: في حد بيسال فانا اتفرجتي على اتفرجت على
1: كنت لسه بقى عايز والله دي حقها، لان احنا امبارح يعني من الاحتفالات نسيت ادي حقها. فانا امبارح في ماتش نيوزيلندا اتفرجت على الشوط الاول، وبعد كده الارسال قطع عندها يعني، بس اتفرجت
0: والله مستنياها منك، انا مستنياها منك.
1: اتفرجت على الشوط الاول والارسال قطع في الاستوديو التحليلي.
0: طب عايز اقول لكم ان انا اتفرجت من اول الشوط الثاني
1: الثلاثه،
0: ما كنتش بتفرج على الشوط الاول. قول الحقيقة
1: بجد،
0: قول الحقيقة.
1: ماشي صح
0: يا ابني، ابعت لينك يا ابني، ابعت لينك شغال يا ابني.
1: بيبقوا شغالين بس انت بتبقى محتاجة تزني بس عليهم.
0: ده انا زنيت زن، ده انا نزلت كمية حاجات ومسحتها
1: ما تنزليش لا،
0: بس الحمد لله لقيت القناة مفتوحة. جربت لقيتها مفتوحة،
1: سرقت الوصلة من القهوة اللي جنبهم والدنيا الحمد لله.
0: مصر بتلعب بقى يعني، مصر بتلعب.
1: ماشي تمام،
0: سيبونا نتفرج.
1: ماشي تمام. ماشي
0: بس جد. فكرة ان هو الاجواء فعلا الناس مبسوطة، اللي هو احنا ننزل الساعة 3 الصبح والشوارع كل الناس لابسة تيشرت المنتخب وماسكين اعلام بلدهم ورايحين، اللي هو في مهمة والناس متحمسة جدا جدا جدا، وخلص الموضوع ناس كلها بتبارك لبعض وكلها مبسوطة، وكلها امبارح كنا عاملين نقول ناس بتقول صباح الفل كده وبتبتسم في وش بعض، حاجة نفسنا فعلا يكون ده الطبيعي. دي الروح الطبيعية يعني، محتاجين المنتخب شد حلو عشان ايه نرجع الابتسامه للشعب.
1: صح.
0: احمد ربيع من دمياط بيصبح علينا صباح الفل، بيقول الماتش كان الشوط الاول صعب جدا وما فيش ولا جمله صح، انما الشوط الثاني تحس ان اللعيبه اتغيرت خالص وبدات تلعب بجد. صباح الفل،
1: صباح الهنا. ماشي،
0: كله كان قاعد بيتخيل
1: ايه اللي حصل بين الشوطين،
0: ايه اللي حصل بين الشوطين، محتاجين لأ ونزل كوميكس كتيرة طبعا.
1: اه بس في كذا تصريح، في كذا حد قالك ان الهدوء هو اللي كان سيد في قط اللبس بين الشوطين عامه. يعني اتقالك
0: حاجة ما حدش يصدقها، بس
1: ما كناش متوقعين. كابتن حسام حسن دخل للعيبة لمهم بشكل قادر يحتوي اللعيبة، هو طبعا ومحمد صلاح كابتن الفريق لموا اللعيبة اتكلموا مع بعض وقدروا ان هم يطلعوا أو يظهروا بالمنظر اللي احنا شفناه في الشوط التاني. فده طبعا شيء يحسب للكابتن حسام طبعا والجهاز الفني، ان هم في المواقف اللي زي دي تبقى محتاجة فعلا مدرب مش بس جامد تكتيكيا، بيبقى مدرب عارف يخلي اللعيبة تلتف حوالين كلامه وان هي تلتزم بيه وتقدر تنفذ اللي هو عايز يعمله في الشوط التاني. وده مش سهل، لان انت احيانا بتحسي ان خلاص احنا فضل لنا 45 دقيقة، احنا ممكن 45 دقيقة دي تبقى السبب في رجوعنا بعد ال يعني خلاص بعد الدور الاول، تبقى 45 دقيقة دي كانت ترجعنا تاني مصر بدون اي انجاز. لا 45 دقيقة دي كانوا رجالة وكانوا قدها وقدروا ان هم يحرزوا 3 اهداف في شوط واحد. وبيني وبينك ما اكذبش عليكي كانت غريبة علينا شوية، بقالنا فترة كبيرة وانا اصلا كنت خايف من فكرة ان احنا اول ما نتقدم نبتدي نرجع خطوطنا كلها ورا بالزبط. ونبتدي نستنى الجون،
0: نريح بقى
1: نستنى الجون التاني يجي فينا فنتعادل فنخش في حزبة بيرما فنبتدي نطلع تاني. بالعكس حلاوتها ان احنا ضربنا على الحديد وهو سخن. فدي كانت حاجة الصراحة يعني تحسب للجهاز وللعيبة ان هم قدروا ينفذوا الكلام ده ويرجعونا مبسوطين، او يعني يحسسونا ان صحياننا ما كانش او احنا نسهر عشانها.
0: نسهر طبعا
1: والله
0: مش مشكلة،
1: بس
0: يعني
1: الفرحة غير
0: طبعا،
1: وتخلينا طمعانين اكتر ان الفترة الجاية هنصحى ونسهر وهنستنى نفس الفرحة دي ويمكن فرحة اكبر بإذن الله
0: ان شاء الله.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع، خصوصا ان حركه سعر الذهب سريعه وممكن تاثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانيه شهريه للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من طاقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه. استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة.
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
2: أيوة.
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة.
3: وهتوصل في نفس اليوم
2: برضو؟ أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
5: أنا عايشها إيه إيه فريش، والجو إيه إيه فريش،
6: يا تكييف فريش يا معلش.
7: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
8: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي. لسه معاكم فانا ويوسف ومكملين معاكم ان شاء الله ولحد الساعه 10. وهنبتدي معاكم دلوقتي الساعه الثانيه من برنامجنا حلقه يوم الثلاث. وبما ان احنا النهارده يوم الثلاث فعندنا طياره عيش صباحك. هي الطياره اللي بنحاول على قد ما نقدر ناخدكم في رحله من اماكنكم عشان نلف بيها العالم مع بعض ونعرف عن ثقافات اكتر ونعرف عن عادات وتقاليد لشعوب تانية. في عادات هتبقى قريبه مننا وعادات هتبقى مختلفه تماما عننا. في عندنا اكتر فكره التقبل ونشوف لو هما بيعملوا حاجه معينه عندهم ولو احنا جينا هنا مصرناها هيكون الموضوع عامل ازاي. ونعرف اكتر برضو عن تاريخ وحضاره البلد اللي احنا دايما بنروحها كل يوم ثلاث.
1: من الاخر مش عارفين تسافروا يا جماعه.
0: لا لا مش تضايقوا.
1: احضروا الحلقه كل يوم ثلاث ونلف العالم مع بعضينا.
0: مش فكره مش عارفين يعني مش برضو ده انت يا باي عليكي.
1: انزل على الواقع.
0: انت وقفتك مع سلم خليتك تحس ان انت في حته تانية.
1: قلت لك
0: احنا كلنا يعني
1: قلت لك سيطر على الموضوع ده وانت ما بتعملش حاجه فيه.
0: بصي على قد ما احنا بنجيب سيره سلم كتير.
1: سندوتش جبنه رومي.
0: اقول لك على حاجه. طبعا الجبنه الرومي حاجه يعني ما عندناش فيها مشكله.
1: أيوة كل حاجه. ايوه بس عارف الواحد يبقى متحمس كده اللي هو ده سندوتش جبنه رومي.
0: في ناس على قد ما انت احيانا بتقولي ده ايه اللي جابهم في حياتي دول وبتقعدوا تبقي تبقى الواحد ناقم على مش عارف ايه. على قد ما بنحمد ربنا على وجودهم في حياتنا عشان كتير جدا لما ببقى واقف مع سلام زميلنا هو زميلنا واخونا الصراحه وحبيبنا والله وابو الرجوله والجدعنه ونحب دايما ننكش بعضينا كده كلنا ومفيش حد ما بينكروش في المحطه دي.
1: هو ما بيسيبش حد اصلا.
0: بالظبط. فلما انت بتتعامل مع شخصيه زي كده على قد ما انت بتبقى يعني ممكن انتوا الاثنين الناس تشوفكم تحسوا ان انتوا مولودين فوق رؤوس بعض. على قد ما انت تحمد ربنا على وجود شخص زي ده في حياتك لسبب واحد مش عشان حاجه. ان انت بتحس ان الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غير الله. وانا الحمد لله ان انا مش انا من انا مش عامل كده. يعني بتشوف نفسك في حته تانية وبيحسسني دايما ان هو ايه تحس ان انا بني انا معاك انت ابقى انا بني بالنسبه لك بني ادم. انت
1: عشان تحمد ربنا على النعم
0: بالظبط
1: اللي انت غرقان.
0: الواحد يعني ساعات بيبقى متضايق كده وحاسس اللي هو لا ومش ماشيه معايا وبتاع. تعالى شوف سلام. هتبسط.
1: هتون عليك بالوقت.
0: هتون عليك بالوقت خالص بقى. انت
1: بنحبك يا سلام.
0: مش كلنا بس يعني.
1: والله بنحبك.
0: فاهم قصدي ايه حبيبي. سلم جميل محترم. محترم
1: خلاص كنت ماشي كويس
0: صح.
1: ليه بقى
0: ليه بنكذب؟
1: ليه بقى
0: ليه بنكذب؟
1: ليه بنجوج؟
0: لا لا
1: ما
0: جوجش. مش بنجوج ده مش تجويد ده كده. ده كده. طيب نروح لطيارة عيش صباحك. تمام. ده يبعت لي على الواتساب من خايف افتح.
1: ما تفتحش لو سمحت عشان احنا على الهواء مباشره وكده ما يصحش. تعالى نديهم شويه هنتس كده عشان يحاولوا يعرفوا احنا رايحين فين النهارده.
0: يلا بينا.
1: في هنتس تعالى نبعد عنها عشان دي هتبقى واضحه جدا. طيب جماعه البلد اللي احنا رايحينها النهارده رحنا بلاد كتير فيها صور الديسكتوب موجوده وكل حاجه. البلد دي هي الديسكتوب نفسه. يعني الطبيعة الغير طبيعية اللي هو انت تقف كده اللي هو سبحان الله سبحان الله. كل حاجة ممكن تكون موجودة. ويعني لو انت من المصريين اللي عايشين هناك فانا متأكدة انه اكيد اكيد اول ما وصلت هناك من نقاء ونظافة الجو تأكيد دخت. يعني انت من مصر لهناك اكيد في مشكلة. بلد بعيدة شويتين ثلاثة.
0: بلد مش ناس كتير بتروحها. بس بلد بيتم ذكر اسمها خلال اليومين دول بكثرة.
1: نقطة. شكرا ما تكملش.
0: تمام. يبقى احنا قلنا بلد فيها مناظر طبيعية خطيرة
1: خلابة
0: بعيدة جدا عننا. بلد مش ناس كتير خالص بتروحها واسمها بيتقال كتير قوي اليومين دول.
1: ايوة بس مش هينفع نقول اكتر من كده.
0: لا ونقول ليه ما نقول البلد بقى
1: هما اللي يقولوا.
0: بالظبط.
1: انتوا تبعتوا لنا وتقولوا لنا. مفيش حد بيبعت لي. لا مش سويسرا.
0: ماشي. سويسرا ليه اسمها بتقل
1: ايه لعيبه. ايه لعيبه
0: جابتها.
1: ايه لعيبه
0: لعيبه
1: لعيبه والله.
0: ماشي.
1: لا ايه انت انا بقول لك تعالي اقعدي معانا. والله تعالي اقعدي معانا مش هينفع كده. برافو يا ايه. يلا يا جماعه ابعتوا لنا على 015-59-5006 قولوا لنا يا ترى ايه هي البلد اللي هنكون يعني مسافرينها النهارده. في اتنين كمان اهو قالوا الاجابه صح. مش السويد يا جماعة ومش المالديفز، لا.
0: راحوا المالديفز عشان خاطر عشان خاطر احنا قلنا مناظر طبيعية قدام. في حتت كتير سبحان الله والله، في حتت كتير جدا طبعا. كل ما تروح البلد دي تقولي لا هي دي الديسكتوب
1: صح يعني، لكن وبعدين تلاقي انه لا في بلد تانية كمان،
0: تلاقي في سكرين في حاجة تانية بقى اللي هو
1: في حاجة تانية برضه.
0: لكن احنا دلوقتي احنا بنتكلم على بلد بعيدة جدا عننا، سبقنا في الوقت عامة بشكل كبير، في التايم زون او التوقيت عامة الزمني بيننا وبينهم بعيد جدا، و بلد مختلف تماما عننا،
1: جايبين سيرتها كتير
0: يلا
1: منى، انا بقول اسمك اهو يا منى. يا منى الاجابه صح، برافو عليكي.
0: ماشي حلو، يلا بينا
1: يلا.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سالن سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
5: يا حبيبتي ذاكري.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: اللي انت ازاي بتقول لي حاجه كده دلوقتي؟
1: من كام؟ كانت 2018.
0: بتعترف دلوقتي؟
1: والله
0: انتظروا يوسف التهاني.
1: والتانية كانت عايزه تغنيها.
0: طبعا كانت عايزه تغنيها. كانت هتبوظ الدنيا خالص. هتشوش.
1: خالص.
0: يلا.
2: طيب في حد بيقول لي اليابان؟
0: اعرضها عليا وانا هجرب اغنيها.
2: يلا.
0: طيب جالنا اجابات مبهره يا جماعه. جالنا اجابات مبهره، في ناس بعت لنا المزاريطه. في حد كان بعت لنا انا عاجبني الموضوع، يعني عاجبني الموضوع ده. عارف ليه؟ عشان الموضوع ما فيهوش جوائز. لو في جوائز الناس هتهتم.
1: برافو عليك يا فنان.
0: هنبطل افيهات ونبعت بقى اجابات صح ونركز وكل الكلام ده.
1: اللي هو احنا عمالين نقول بلد بعيده وبلد حلوه مش عارف ايه، صفت اللبن. ماشي ده خلاص ضحكت. المزاريط الضحكه قلت سنه، مش عارف مين المرق زي الفل، احلى تحيه رجالتنا في المرج
0: طبعا.
1: مش عارف مين حد، فنخلص تعالوا نطلع بقى من ال
0: ما تيجوا نركب الطياره.
1: ما تيجوا نركب الطياره، تعالوا نحلم نركب الطياره.
0: عادي يا جماعه قصدي
1: عشان كده
0: حتى طيب. نبقى عندنا شويه معلومات كده، يعني نتخيل، يعني فكره التخيل ده احلى حاجه.

0: جماعة زي ما قلنا لكم نحن النهاردة رايحين بلد بعيد حبتين، بلد كلها مناظر طبيعية جميلة وسابقة العالم كله في التوقيت، بلد كل المصريين اليومين دول بيقولوا اسمها كتير جدا تمام، او بشكل ادق شوية من امبارح احنا بنجيبها في سيرتها
1: بالظبط.
0: بلد النهاردة هي نيوزيلندا.
1: نيوزيلندا يا جماعة احنا موجودين في نيوزيلندا. وفعلا يا جماعة النهاردة احنا في البلد في اول حتة في العالم بتصحى وبتستقبل يوم جديد. بلد ما فيهاش تعابين تماما، يعني التعابين بالذات ما فيش حيوانات مفترسة، وشعبها عايش في جنة خضراء.
0: هل دي اول معلومة نبتدي بيها؟
1: لا انا بحب اقول حاجات
0: بلد
1: غريبة.
0: بلد يا جماعة فيهاش تعابين
1: والله بجد. هم في قانون هناك ان هو ما فيش تعابين تخش البلد
0: بجد؟
1: مش سامحين ان التعابين بالذات تخش البلد. طيب يا جماعة، نيوزيلندا بتتكون من جزيرتين كبار في المحيط الهادي. أقرب بلد لها هي أستراليا، وبسبب موقعها الجغرافي زي ما قلنا في أقصى شرق الكرة الأرضية بتعتبر من أوائل الدول اللي يعني السكان بتوعها بيشوفوا الشمس. هي الشمس بتطلع في نيوزيلندا وبعدين بقى تشوف بعد كده في أول مكان بيشرق فيه الشمس. وتحديدا في مدينة جيسبورن بتعتبر أول مدينة في العالم بتشوف شروق الشمس كل يوم. دي أول مدينة. في معلومة تانية كمان، الناس اللي بتحب، أنا ماليش قوي في سلسلة الأفلام دي، Lord of the Rings، في ناس بتحبها جدا. السلسلة دي متصورة في نيوزيلندا كلها مفيش أي نوع من أنواع الجرافيكس اللي اتحطت أو اتزودت في Lord of the Rings، لأن هي متصورة كلها في نيوزيلندا. فالناس اللي بتحب السلسلة دي أكيد فاهمة احنا المنظر عامل ازاي. يعني عادة الحاجات الخرافية والتاريخية وكده لازم يتدخل فيها الجرافيكس، نجيب بقى مش عارفة جبل عامل ازاي وكهف عامل ازاي وبتاع. لا، هناك انت كل حاجة جاهزة، انت مش محتاج ان انت تزود اي حاجة، الدنيا جاهزة هناك.
0: طيب، فعلماء الجيولوجيا اكتشفوا ان نيوزيلندا مش مجرد جزيرة معزولة، ده في الحقيقة هي القمة الظاهرة من قارة تامنة كمخفية تحت مية المحيط الأطلنطي اسمها زيلانديا تمام. حوالي 94% من القارة دي غرقان تحت المية، ونيوزيلندا هي الجزء الجبلي الصامد فوق سطح البحر، وده اللي بيبرر بقى التنوع الجيولوجي المرعب والنباتات اللي مش موجودة في أي مكان تاني على الكوكب تمام.
1: معلومة لذيذة. يعني هو في ال ال ال في في بقيه المدينه غرقانه مش باينه، يعني مش باينه اللي احنا شايفينه ده 94% غرقان منه اصلا. نيوزيلندا غير بقى زيلانديا
0: تمام. طيب هنقول لكم برضو على معلومه للناس اللي بتحب الاكل الصحي بقى اللي هو الجورميه، يعني هو ان نيوزيلندا بتمتلك اغلى وانقى نوع عسل في العالم، وهو عسل المانوخه اسمه كده. تمام. العسل ده بيستخرجوه من زهرة بتنمو هناك بس، وليها فوائد صحية كبيرة، وبتستخدم كمضاد حيوي طبيعي وعلاج للحروق والجروح ومشاكل المعدة، والبرطمان الصغير منه ممكن يوصل سعره لمئات الدولارات، لدرجة ان مزارع العسل هناك بيحطوا عليها حراسة مشددة وكاميرات مراقبة ضد السرقة عشان خاطر ده بالنسبة لهم ثروة كبيرة جدا جدا.
1: هو اللي بيقول لك بعلاج مضاد حيوي وعلاج للحروق والجروح ومشاكل المعدة وبيحل مشاكل حياتك كلها. عسل المانوكا ده موجود هناك في نيوزيلندا بس ليه؟ لأنه هو بيطلع من زهرة معينة موجودة بس في نيوزيلندا. عندنا على فكرة العسل ده في بعض السوبر ماركتس المعينة جدا، بس بيبقى فيه هو تلاقي برطمان كده اللي هو معلقتين يعني، والرقم رهيب يعني. في ايه في ايه، بس واضح ان هو فعلا فوائده كتيرة جدا، قريت عن فوائده كتيرة جدا. فالعسل عامة فوائده كتير، فالعسل ده بالذات النوع ده بالذات بيقول لك سحر يعني بصراحة. في ناس بتبعت لنا من نيوزيلندا صح؟ هنكلمهم.
0: طيب عامة تعالوا نتكلم أكتر عن عادات وتقاليد الشعب النيوزيلندي برضو عشان نشوف إيه المختلف بيننا وبينهم. من أكتر حاجات اللي بتميز المجتمع النيوزيلندي إن الناس هناك بسيطة جدا، حتى الشخصيات المهمة والمسؤولين غالبا بيتعاملوا

0: بشكل عادي وطبيعي من غير بقى مظاهر رسمية مبالغ فيها. الدخول للبيت بالحذاء في بيوت كتيرة خصوصا المتأثرة بثقافة السكان الأصليين من الأدب أنك تقلع الحذاء وانت داخل البيت عندهم. دي برضو موجودة عندنا في بيوت وبيوت تانية لا. تمام. حتى في ناس بتلاقي عندهم بتخش انت عليهم بفيه اللي هو يلا بقى انتوا كل مره هتمدوه بيبقى فيه دايما الفيه انتوا هتمدونا ولا انتوا فاهمه في حاجات كده. بس عليك ان انت لما تخش مكان وخلاص انت تقبلت انت تدخل المكان ده لازم تمشي بالرولز والقوانين بتاعته. صح
1: صح
0: تمام. في نيوزيلندا هتلاقي مزيج من اصول اوروبيه واسيويه وجزر المحيط الهادي بالاضافه لشعب الماوري الاصلي وده عامل مجتمع متنوع جدا. تمام. بيحبوا الرجبي رياضة الرجبي عندهم هم متطورين جدا في رياضة الرجبي عامة ومن أشهر الفرق الرياضية في العالم وعندهم رأسة الهاكا. بصوا يا جماعة رأسة الهاكا دي من الحاجات اللي ممكن ناس كتير قوي ما تفهمهاش في الدنيا
1: تتخض منها عامة. هي مرعبة هي بجد. صح. مرعبة وفيها حماس وفيها عصبية وهم بيبقى يعني هي مش رأسة على قد ما هي في تبريئة كده اللي هو
0: في
1: وشك
0: في تعبير
1: اكتر اللي هو عصبي كده
0: وبالجسم. هنحكي عنها اكتر لان دول كانوا بيستخدموها زمان وهي اسمها رقصة الحرب يعني بيطلق عليها رقصة الحرب وهي طقس احتفالي تقليدي لشعب الماوري اللي هم السكان الاصليين لنيوزيلندا. لو الناس شافت فيديوهات كده غريبة هتلاقي في فرق لرياضة الرجبي بيعملوا رقصة معينة كده
1: اسمها الهاكا دانس.
0: هنقول لكم عليها اكتر اللي فيها حاجات بتميزها وهي كان ليها استخدامات معينة. وهقول لكم من سنتين اعتقد او من سنة كان في فيديو لنائبة برلمانية
1: ايوة
0: عملت الرقصة
1: عملت الرقصة جوه البرلمان كانت خضة برافو عليك برافو لا ما تنفخش قوي كده
0: يعني بقول لك يعني.
1: هي الرقصة عنيفة جدا وبيبتدوا يخبطوا على جسمهم بشكل معين وبيقولوا كلام بزعيق عامة والناس كلها بترقص الرقصة دي حتى الأطفال الصغيرة بتتحول طفل بريء جميل لذيذ تلاقيه فجأة تحول كده تحس اللي هو في ايه يعني. الرقصة دي لها معاني كتيرة جدا وبيستخدموها لحد دلوقتي ان هم بيبقوا عايزين يشجعوا الشخص يفكروا بأصوله يفتخروا بتاريخهم كل الكلام ده. فالرقصة دي مشهورة جدا لو تقدروا ان انتوا تدوروا على يوتيوب على رقصة الهاكا او هاكا دانس عشان تتخيلوا الموضوع عامل ازاي. انتوا هتتخضوا في الاول بس دي حاجة تراديشنال يعني موجودة عندهم وهنحكي عنها اكتر. تيجي نسمع اغنية
0: يلا بينا
1: يلا بينا.

0: نجمة وما تسحمليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت وما يفرقليش
1: اي حد غيرها مش فاهم حد غيرها احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض
0: وما

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6788 جنيه للبيع و 6754 جنيه للشراء، اما سعر الذهب عيار 21 ب 5940 جنيه للبيع و 5910 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 48120 جنيه. سعر الفضة عيار 999 114 جنيه للبيع 110 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.
1: عايز

0: 11، رقم التسجيل الضريبي 7563-4480.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

صاف مد وجه عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: في حد بعت لنا رقم نيوزيلندي بنحاول نكلمه مش ولا ده ايه الرقم ده؟
1: ده ايه الرقم ده؟
0: ايوه يا عم ما بيجمعش.
1: مين طيب؟
0: منتظركم. ما لازم اقولك مودي. ماشي يا مودي.
1: مودي بعد اذنك حاول تكلمنا طيب بعد اذنك.
0: لا
1: لان محتاجين نعرف عنك معلومات. مودي عايش في نيوزيلندا صح؟
0: لا يعني سافر نيوزيلندا بس هو بعت لنا نمره من طوكيو. بيسمعنا من طوكيو.
1: عشان كده
0: يقول لك انا زرت نيوزيلندا السنه اللي فاتت.
1: حابين ان احنا برضو نتكلم معاك يا مودي ونعرف شفتها ازاي، ايه اللي حصل، ايه الاخبار هناك، ايه الحاجات اللي انت كنت متوقعها ولقيت عكسها او العكس، حاجات ما كنتش متخيلها ورحت اتخضيت من جمال الطبيعة هناك. طيب كنا بنتكلم معاكم على العادات والتقاليد، ومن العادات والتقاليد بتاعتهم الهاكا دانس أو رقصة الهاكا. في ناس كتيرة بعتت لنا مسجز بتقول لنا لا يا جماعة ما قدرتش أكمل الفيديو مرعب. يعني في شوية تصعيد في الموضوع، الموضوع انتنس شوية أو هو حامي كده، تحس اللي هو تحس انها خناقة أكتر ما هي رقصة. أنت بتكتشف انها رقصة لما تلاقي كذا حد بيعمل نفس الحركات مع بعض، فبتقول لا دي رقصة دي مش خناق، لان هي بتكون نفس الحركات بيبتدوا يخبطوا على جسمهم بطريقة معينة كده، هي رقصة حماسية تشجيعية. وفي نفس الوقت كانوا بيعملوها زمان، تم اختراعها يعني ان هم علشان يخوفوا العدو، بيخوفوا العدو بالرقصة دي، وفي نفس الوقت ينضموا كلهم مع بعض عشان يتحالفوا ضد العدو. لحد دلوقتي بيستخدموها، وبنشوف فيديوز كتيرة جدا بيكون حد مثلا ابنه مسافر رايح عنده حاجة مهمة كبيرة عليه شوية، فبيبقى في شوية تشجيع ان هم بيرجعوا للهاكا دانس وبيعملوها له، افراد الاسرة اصلا بيعملوا له الرقصة دي كنوع من انواع التشجيع، اللي هو ما تنساش اصلك، ما تنساش انت قوي ازاي من جواك، وكل حاجة تقدر ان انت تعديها. فدي من الطف الحاجات اللي عندهم، ومحافظين على يعني التاريخ بتاعهم بالطريقة دي.
0: طيب عامة هم بيستخدموها فعلا قبل المعارك لإظهار القوة والشجاعة ورهاب العدو، وكمان عشان يستقبلوا ضيوف المهمين، واحيانا بيستخدموها في الاحتفالات والافراح وفي المناسبات الوطنية، واحيانا كمان في الجنائز. تمام. ايه اللي بيميزها؟ هي ضرب كده الارض بالاقدام بقوة. بيسقفوا على الجسم، يعني موضوع
1: بيضربوا على جسمهم كده،
0: التفات جماعيه بصوت عالي، تعبيرات وجه حاده جدا وقويه لدرجه احيانا في ناس تقول لك لا انا ما بقدرش اكمل، لان هي المنظر مش ألذ حاجه، ولكن هم بيحبوا دايما ان هم يحركوا كل عضله في جسمهم عشان يفكوها، وفي نفس الوقت تدي رساله للشخص اللي واقف قصادهم. تمام. في كمان نقول لكم ان هي مش معناها بس ان احنا جايين نحاربك، لكنها موجوده في الثقافة المورية، ان هم بيقولوا احنا موجودين هنا ومتحدين وفخورين بهويتنا ومستعدين جدا للتحدي. طيب احنا معنا دلوقتي محمد وجيه من اليابان بيسمعنا. صح انت في اليابان يا وجيه ولا انت فين انت؟
2: انا في طوكيو. ازيك يا
0: يوسف؟ ازيك يا وجيه؟ عامل
1: ايه؟ ازيك يا وجيه، اخبارك ايه؟
2: الحمد لله كله تمام
0: يا رب دايما.
1: مبسوطين ان احنا عرفنا نكلمك.
2: تقريبا بكلمك كل يوم على فكره.
0: الله يخليك والله
1: جدا.
0: بس اليابان بيني وبينك الارسال هناك مش احلى حاجه، لو تسمع صوتك عامل ازاي بيني وبينك عشان تبقى فاهم. ان
2: اقول لك عشان فرق التوقيت برضو كمان، انا دلوقتي قصدي في الجيم، فالجيم تحت الارض اندر جراوند ده، بس مش حاول
1: ما تظلمش اليابان بقى، ما تظلمش اليابان.
0: انت حركتني. لا سمعتي سمعتي وقال لي ايه؟ انت عارف انا عجبتني في ان انت رديت عليا رد مبطن كده من غير ما تغلط، اللي هو انا بقوله اليابان مش قد كده والارسال، قال لك لا
1: اصلا
0: انا بعتذر لكم عشان انا في الجيم اللي تحت الارض.
2: لا يا
0: مصر
2: ام الدنيا
0: برضه،
2: يعني
0: يا عم ام الدنيا ده احنا ما جيناش طبعا ام الدنيا وكل حاجه، بس انا بكلمك ان انت عندكم ارسال تحت الارض يا محمد. عندكم ارسال.
1: خلاص بقى ما نسالش الاسئله اللي بتضايقنا دي. محمد احكي لنا عن نيوزيلندا، احنا عرفنا ان انت زرت نيوزيلندا قريب، فعايزينك تحكي لنا عنها.
2: كان عندي بيزنس تريب يعني رحله عمل وكده، وقعدت حوالي شهر وشهر ونص. بس هي بلد جميله جدا، من احسن البلد اللي انا شفتها في حياتي كطبيعه، بس مش اللي انا اقدر اعيش فيها حقيقي.
1: ما تقدرش تعيش فيها، في ناس كتيره تقول لك كده، يعني احب ان انا ازورها يعني اريح اعصابي فتره وكده.
2: طبيعي ان هي تقولي انها مثلا جنت الله في الارض زي ما انت قلتي في بدايه البرنامج اللي انت واجهتي تحقيق ويمكن احد. بس ان انت تعيشي وسط الطبيعه بس ما فيش بني ادمين لقله عدد السكان اصلا يعني حتى في السيتي سنس واحد وكده ما فيش بني ادمين فما فيش روح يعني صعب ان انا اعيش فيها. كان بالنسبه لي شهر ونص كنت انا فيها
1: ما قدرتش استحمل الطبيعه الجميله والهدوء ده ما اقدرش انا كمصري ما اقدرش اعيش كده.
2: لا برضو احنا بصمه برضو
1: مفهوم جدا. طيب الشعب هناك يعني اكيد اتعاملت معاهم وكده، ايه اكتر حاجه لفتت نظرك؟ ايه حسيت ايه اللي قريب بيننا وبينهم؟
2: بصي هقول لك على حاجه من اللي انا شفته من الشعب. لان انا اما سافرت ساعتها كنت قريب في استراليا وبعدين سافرت من استراليا على نيوزيلندا. بس عشان هنتكلم على نيوزيلندا النهارده، هم كشعب طيب جدا على فكره وفريندلي امانه يعني. بس طبعا هم مش هقارنه بشعبنا لان احنا عندنا طيبه مختلفه، بس هم اعتقد الطيبه دي نتيجه الطبيعه اللي معاك تعملها.
1: مفيش حد شرير.
2: لا هو يعني كان في مواقف مش ظريفه قابلتني الصراحه فيها يعني، بس التوتال بالنسبه الشعب كان طيب وكان في امانه في التعامل. يعني انت ممكن تضيع حاجه او حاجه في مكان وبنسبه كبيره ممكن تضيعها.
1: خد بالك التعامل مع الضيوف برضو لازم يكون بشكل معين وكده، فانت علشان ضيف فاكيد
0: في ناس كتير بس عشان بتسمعنا دلوقتي مش سامعاك كويس، يمكن عشان فعلا موضوع الصوت ده. محمد انا هننقل لهم اللي انت قلته، بس احنا مبسوطين قوي قوي بوجودك معانا النهارده. صباح الخير
1: محمد.
0: زي
2: انا مبسوط جدا بيك وبامانه يعني مبسوط قوي انا كلمتكم.
0: الله يخليك.
1: احنا
0: صباح الخير
1: يا محمد. شكرا.
0: ايه اللي حصل؟
2: بقول لك خف شويه على الفاضي.
0: اخف شويه على مين؟ على فنا.
1: ميرسي يا محمد.
0: حاضر يا محمد.
1: ميرسي يا محمد. ميرسي. تقلقش انا في البريكس باخد حقي.
0: زيارتك لنيوزيلندا غيرتك. زيارتك لنيوزيلندا غيرتك عامه وخليتك تشم نفسك علينا براحتك يا عم محمد.
1: يلا يا محمد بس كمل تمرين
0: انت مش فاهم
1: واسمعنا كل يوم.
0: انت مش فاهم انت
1: انا بطمنك باخد حقي يا محمد ما تقلقش حقي
0: بالظبط
1: بعد الحلقه. شكرا.
0: صباح الفل صباح الهنا. طيب محمد كان بيقول حاجه مهمه جدا، قال لك حاجه من الحاجات اللي فعلا شدت انتباهه قوي في نيوزيلندا فكره الامانه. قال لك انت ممكن تضيع حاجه هترجع تاني تلاقيها هتسال، ما عندهمش فكره اللي هو بتاعتي بقى دي سيبها
1: لي
0: ده انا. فانا اتخنقت الخناقه دي قبل كده ولا لا؟
1: اللي هي ايه؟
0: لقيتي حاجه في الارض
1: طبعا
0: وبتاع مش عارف ايه
1: طبعا انا اللي شفتها الاول
0: طبعا. حد يقول لك لا انا اللي كانت عيني عليها، ده انا اللي شاورت وانت اللي خدتيها.
1: معلش بقى ما انت ما خدتش خطوه سريعه، انا خدت الخطوه السريعه خلاص.
0: اتفضل يا عم. ادي فانا اللي محمد بيوصيني عليه والله. وانت بسم الله ما شاء الله
1: لقيت في ورقه واقعه كده في النادي واحنا ماشيين
0: كده اي حاجه واقعه على الارض فانا اقرب يعني فانا في ثانيه على طول وبتاعتها وتروح قايله يا جماعه دي
1: ودي ميزه من مميزات ال
0: تقول لك ايه نبقى مثلا ماشيين مثلا هنا في المدينه مثلا ونبقى مجموعه مثلا نلاقي حاجه واقعه على الارض فانا تقوم احنا لسه جايين المكان احنا لسه جايين يعني فاهم داخلين الشارع لسه كلنا احنا الخمسه مثلا داخلين الشارع اول مره ندخل نشوف الحته دي بتاعت حد فيكم يا جماعه انت حد فينا ما احنا كلنا جايين انا سالت وما لقيتش حد رد عليا اذا
1: فهي لي
0: اتفضل يا عم فن غلبان يا عم. لا بنتي انا اللي شفت
1: اللي
0: الاول
1: بقول
0: لك ايوه بس انا اللي خدتها الاول ما انت اكيد انت اللي هتاخديها الاول انت
1: اللي باعني براحته وكان بتاع مصلحته. طيب من المعلومات يا جماعه الشيقه جدا عن نيوزيلندا ان عدد الاغنام في نيوزيلندا اكتر من عدد البني ادمين. الإحصائيات بتقول إن لكل مواطن نيوزيلندي في حوالي من 5 لـ 6 خرفان. يعني هي البلد قايمة على الطبيعة والتربية الحيوانية بالكامل. وناس كتيرة قالت لك إنه فعلا البلد هناك من مميزات المعيشة هناك في نيوزيلندا إن أنت مفيش بقى عارف عيشة التمدن زيادة عن اللزوم أو اللي هو الترندز وأشوف في إيه واللبس والعربيات والبتاع. البساطة أكتر حاجة بيتميزوا بيها هناك ان هم بيبقوا مهتمين اكتر بالطبيعه، يعني غير ان انا مثلا ابقى في اماكن تانية تبقى ماسك تليفونك وعايز مش عارف تتابع ايه وتتابع ايه، لا هناك انت هتبقى عايز تزرع زرعه معينه، تاخد بالك من الحديقه بتاعتك، من الحيوانات الاليفه اللي انت مربيها، في هدوء كده وفي راحه بال وفي رجوع للطبيعه جميل عامه. فمش معنى كده ان هي الحياه كده كلها، لا اكيد طبعا في شغل وفي حياه طبيعيه يعني موجوده. مين معانا على التليفون؟
0: لا معلش
1: واحد صاحبك
0: استني. لا استني، في حد بعت لنا نور صباح الفل قال لنا يا جماعه انتوا قلتوا معلومات كتير مهمه، واهم حاجه ان فخادهم بيضاء. موضوع فخادهم بيضاء عشان في ناس مش فاهمه الموضوع ده، بقاله يومين بيتم ذكره متعلق ب بلد زي نيوزيلندا. ده كانت الاف يا جماعه من كابتن مجدي عبد الغني لما كانوا بيقولوا حظوظ مصر ايه في الصعود من المجموعه، فهو قال التصريح ده على الهواء فانتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا.
1: أنا
0: فناس كتير
1: جدا
0: ما كانتش فاهمه.
1: مخدوده جدا.
0: هقول لك
1: يعني ثقتك وانت بتتكلم.
0: هقول لك ليه، هقول لك بس ليه، لان هو كان بيقول ان يا جماعه احنا هنلعبهم في الشمس وهنلعبهم الصبح، فالناس دي هو تعبيره كان
1: فاهمة. كان
0: بيتكلم على سجيته خالص. فهيقول لك فخادهم بيضاء عشان خاطر موضوع ان هم ما عندهمش
1: مش
0: شمس،
1: مش
0: متعودين على الشمس. فعشان كده هم بيمتزوا بالبشره البيضاء يعني، عشان هم هناك شمس عندهم كل فئه فاهمين.
1: انا
0: حاجة
1: بحبنا كمصريين،
0: فاحنا انا عجبني بس ان هو اختصر الموضوع ان هو كان ممكن يقول يا جماعه الاجواء دي بتاعتنا
1: مثلا
0: إن الشمس والحاجات دي
1: لعبتنا بقى، احنا متعودين على الاجواء الحاره وكده.
0: لا هم في خدهم بيت ازاي كابتن مجدي يعني يعني فاهم قصدي،
1: وده هيأثر في ايه يا كابتن مجدي
0: اللي هو قال لك كده خليف ما انت ممكن تقول ما هو الغريب قوي. فعموما يعني
1: ينا
0: طيب انا اتبسطت معاكم جدا النهارده يا جماعه.
1: ايه ده، ده الوقت عدى بسرعه جدا.
0: طبعا
1: والله كان لسه.
0: هنقابلكم بكره في حلقه يوم الاربع، بكره عندنا ضيفه من ضيوف عيش صباحك، ونشوفكم بكره، وده يسار النجار هتكون موجوده معاكم. تمام
1: صباحك زي الفل.
0: انا قلت نوضح بس الكلام من اصله طالع على السوشيال ميديا بقاله فتره، الناس مش فاهمه. انت
1: انا كنت
0: لو قريتي
1: اول مره اسمع،
0: انت لو كنت قريتي كنت هتفهمي حاجه.
1: اتخضيت جدا.
0: كنت هتفهمي حاجه؟
1: لا
0: اخوكي هنا بقى عشان يفهمك.
1: ماشي
0: فاهمه حاجه؟
1: ابقى اهلني قبل ما تخضني.
0: ماشي. الاغنيه دي منتخب امبارح كان بيرقص عليها في اوضه اللبس.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم تسجيل الضريبي 25462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740، أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
3: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: نعيشها فريش والجو فريش.
5: يا تكي فريش يا معلش.
6: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
7: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
8: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
9: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
10: يا الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
11: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
9: لا محامي، بس الأسود بهت في الغسيل.
8: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
12: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
13: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
14: محطة اسمها ايه؟
13: نجوم FM TV.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان مواصلة العمل المشترك لدفع أطر التعاون.
2: وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان عمق الروابط التاريخية والشعبية بين البلدين.
1: وزير الخارجية يؤكد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
2: قافلة زاد العزة 219 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: المتحدث باسم البيت الأبيض يؤكد أن ترامب لن يوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم مصالح أمريكا.
2: استمرار امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الجمهورية في يومها الثاني.
1: الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى حول خطورة الغش في الامتحانات.
2: الري تبحث إطلاق مشروع لتحلية مياه الصرف الزراعي بالطاقة المتجددة.
1: بعثت منتخب مصر تصل إلى مدينة سبوكن الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران.
2: الأردن يودع كأس العالم 2026 بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام الجزائر.
1: طقس اليوم حار رطب والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح، وحلقه يوم الثلاث اخر حلقه في الاسبوع. ماشي، ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 0159555006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ايه الاخبار؟ عاملين ايه اليوم النهارده كده؟ بادئ معاكم ازاي؟ وبما ان احنا يعني ايه لسه في اجواء الاحتفالات ولسه في اجواء الفرحه اللي كانت موجوده امبارح بفوز منتخبنا المصري لاول مره في كاس العالم، وفكره الانجاز اللي احنا يمكن اتكلمنا عليها من امبارح لحد النهارده، عمالين بنتكلم على فكره الانجاز عامه، سواء بقى ليه علاقه باللعيبه والمنتخب والكوره، ولا عامه فكره الانجاز. وحسيت بما ان يوم الثلاث بيبقى دايما يوم افيهات الافلام، فما هيش هينفع يعني ما نستغلش الفرصه وما يبقاش معانا الافيه ده.
1: احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجينا وفي تاكس
0: ان شاء الله. ان شاء الله. فالجيم النهارده كلها هتكون على الفيلم اللي منه الافيه ده، فانتوا هتبعتوا لي على 0159555006 الافيه ده من فيلم ايه، عشان هنرجع نكمل. يبقى كل الاسئله على الفيلم ده، تبقوا مذاكرينه كويس وتبقوا عارفينه عشان ايه ننبسط مع بعضينا. طيب عامه البني ادم الطبيعي بيحب شويه يحس باحساس الانجاز، يعني يحس ان هو انا بعمل حاجه، انا مثلا ذاكرت حاجه معينه فلقيت انجاز معين، حققت نجاح معين، يعني نوعا ما بتحب من وقت للتاني يبقى في انجاز. دايما بنربط الانجاز بحاجه كبيره وعظيمه، وهبقى بقى عملت بقى ارقام قياسيه وحاجات كده، ولكن هو كل يوم انت ممكن تبص له ان مجرد عديت حاجه معينه ده في حد ذاته انجاز. يعني في شويه حاجات صغيره كده اللي هو انا مجرد بس عديت الزحمه ده انجاز، وصلت في معادي ده انجاز، لقيت ركنه والله انجاز، في عميل مش ألذ حاجه، في زميل مش ألذ حاجه، انا عديت اليوم معاه من غير ما افقد اعصابي وسلمنا الشغل في ميعاده. كل دي حاجات كده انجازات صغيره بتخلينا نكمل اليوم، ولكن تكون في شويه انجازات كده الناس مش مصدقاها عنك، او كانوا ايه زي ما بيقولوا كده بيكسروا مقاديفك، اللي هو لا لا لا لا انت استحاله تعمل كده، لا لا لا لا انت ما صعب، صعب عليك، صعب، هتدرس وتشتغل في نفس الوقت، ماشي وريني ايه ده، هتخلفي وترجعي تاني تخسي وترجعي لشغلك وبتاع. كلنا قلنا كده، بيبقى في الضحكه الرخمه دي، ماشي كلنا قلنا كده، يبقى ورينا. فايه الانجاز، او امتى اتحديت نفسك وتحديت الناس وتحديت الظروف وعملت انجاز؟ وزي ما قلت لكم مش لازم تبقى حاجه كبيره يعني وخارقه للطبيعه، ولكن بالنسبه لك لا كان في كده تحدي، كانت كل الناس حواليك بيقولك مش تعرف تعملها، لا لا وراح انجاز بقى محدش متوقع منك، حسيت ان هو انا ربنا نصرني. فامتى حصل كده؟ ابعتولي على 0159555006 وقولولي الافيه من فيلم ايه عشان نرجع نكمل الجيم.

0: بك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
6: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: احنا مش هنروح لكاس العالم، احنا كاس العالم هو اللي هيجينا وفتكس.
3: طيب ده اللي فيه اللي معانا النهارده، وفكره الاجواء اللي احنا فيها واجواء كاس العالم وفوز المنتخب والانجازات اللي الناس كتير بتتكلم عنها. احنا ما بنتكلم على انجازاتك انت يعني اللي بتسمعوني دلوقتي، يعني بحس ان احنا كمصريين عامه مميزين قوي في الحته دي، ان احنا نتحدى الظروف. دايما بتبقى في حاجه صعبه جدا عدت علينا، كذا حد بيبقى يقول لك لا خلاص بقى كده شطبوا، يقول لك لا لا لا لا لا احنا موجودين، احنا موجودين ونتحدى الظروف. شاطرين قوي انه لما نعدي بحاجه صعبه لا يعني نعمل انجاز اكبر بكتير من لو ما كناش عدينا بالظروف دي او بالحاجه الصعبه دي. فعلى مستوى شخصي بقى، على مستوى انت بس، ايه الحاجه اللي تحديت فيها الظروف، تحديت فيها اللي حواليك ولا وكان انجاز؟ وزي ما قلت لك مش لازم تبقى انجاز كبير، ولكن بالنسبه لك لا يعني كان مهم انك تثبت للي حواليك ان انا قدرت ان انا اعملها. معايا هدير. هدير
4: ايوه.
3: صباح الفل.
4: صباح الفل،
3: عامله ايه؟
4: الحمد لله تمام.
3: انت في الشغل خالص؟ الشغل جدا.
4: قولي لي ولا باين اكتر؟
3: اه لا ده باين جدا، انا اتخضيت اصلا اول ما كلمتك اوف اير، اللي هو انت مخطوفه ولا اللي هو ايوه طب نطلع على الهوا هدير. قولي لي بقى يا هدير، ايه الانجاز اللي انت عملتيه كده، تحديتي الظروف وقدرتي انك تحققيه؟
4: بصي كان دايما الناس شايفه ان انا مش هعرف اجمع ما بين حاجتين، شغل وبيت، وانا يعني اكيد متمرمطه في العادي
3: طبعا،
4: بس يعني كان كل الناس مثلا اللي هو لا انت يا شغل يا بيت، يعني يا تتجوزي يا تقعدي في
3: الشغل. ده الكلام اللي بيتقال لكل البنات عامه.
4: فلا يعني حاسه ان انا لا اثبتت نفسي ان انا بشتغل ومعايا الحمد لله ولادي وكده، فلا
3: برافو.
4: اي نعم انا متمرمطه بس لا
3: بس قادره انك تعملي الاثنين.
4: انا فخوره بنفسي.
3: عامة والله تحية لكل ست فعلا هي عايزة تعمل الاتنين في ظل كل الكلام اللي بيقعد يتقال لها، ما بين حد بيكسر مقادفها، ما بين حد حتى لو من باب يا ستي الخوف اللي هو طب لما الولاد يكبروا شوية تبقي مش عارف ايه، الست بيتها وجوزها والكلام ده. يا جماعة طب ما انا عايزة اشتغل وعايزة اربي، يعني عايزة اعمل الاتنين.
4: ايوه
3: ايه اللي يمنع طالما انا قادرة اعمل ده؟
4: لا ما الناس بقى بتشوف ان انت حاجه كبيره عليكي.
3: انت
4: لسه صغننه.
3: ايوه اللي هو حاجه كبيره، وفي نفس الوقت اللي هو لو واحده ما قدرتش تعمل ده فلا بتجيلك تقولك لا انت كده مش هتعرفي تعمليه زي.
4: أيوة.
3: اللي هو طب ما انا ممكن اعرف. فلا برافو برافو عليكي يا رب، وان شاء الله ربنا يقويكي على المرمطه دي، متخيله جدا. فان شاء الله ربنا يهون عليكي. طيب قولي لي بقى الافيه من فيلم ايه؟
4: بوشكش.
3: ماشي جميل. ايه بقى مين بطل الفيلم؟
4: محمد سعد.
3: بوشكش كان في الفيلم شغال ايه؟ الاساسي، يعني الاساسي هو كان بيعمل ايه مع اللعيبة؟
4: هو المفروض ان هو كان
3: بيجيب لعيبه. ايوه سمسار لاعبين. طيب قبل ما يبقى السمسار كده او وكيل لاعبين، كان بيلعب في مركز ايه في الملعب؟ هو اصلا كان بيلعب كوره، كان مركزه ايه بقى؟ كان بيبقى في اي حته في الملعب؟ واقف فين؟
4: جون.
3: سبحان الله. هي جت كده طبعا، باين باين جدا، كان حارس مرمى طبعا. طيب بوشكاش في الفيلم كان بيستمد حظه الحلو منين؟ كان معاه ايه كده؟
4: حاجه بيلبسها.
3: ايه بقى فاكره؟
4: كانت حاجه بيلبسها في ايده.
3: لا هي برضو حاجه اكسسوار بس ما كانتش في ايده. فرقبته.
4: ايوه السلسله.
3: برافو برافو برافو. هدير اخر سؤال، مين بطله الفيلم اللي كانت قصاده؟
4: زينة.
3: الحمد لله. برافو يا هدير. زين. خدت بالي شاطره والله. شاطر. مش حاب انا والولاد والشغل عليك، انا تمام. صباح الفل. ربنا يخليكي وشكرا جدا ويومك حلو، نورتيني. باي باي هدير. طيب احنا لسه مكملين، والفيلم اللي معانا النهارده فيلم بوشكاش، وبنتكلم على الانجازات اللي انت شايفها لا انجاز علشان انت تحديت الظروف وتحديت كلام الناس وتحديت اي حد كان عايز يكسر مقاديفك وعملتها. ونجحت فيها وقدرت تحققها حتى لو حاجة صغيرة جدا، بس بالنسبة لك انت لا كانت انجاز. كلنا في خطوات في حياتنا كده كنا خايفين نعملها، اللي هو ادخل الكلية دي ولا لا، طب اشتغل في المجال ده ولا لا، طب اتجوز ده ولا لا، ويبقى حواليك ناس اللي هو يا عم لا اسمع مني بس ده ملوش مستقبل اسمع، وتقدر انك تكمل فيه وتثبت نفسك فممكن يبقى حاجات كده، ممكن تبقى حاجات اصغر من كده كمان.

اقدر اعرف هل الناس الغريبه دي لو مش ملمه بكل تفاصيلك فبالنسبه لهم اه لا هم بيساعدوك وتمام، يعني مش مستنيين حاجه. الناس القريبه ممكن يبقوا عارفين انك مش هتكمل، يبقوا عارفين انك كل شويه تطلع لهم بحاجه كده، فاللي هو انا مش كل شويه هقعد ادعمك بقى يا عم، مش قادره مش قادره اعرف ممكن يبقى ايه السبب. بيقول لي يعني ده معظم الوقت اللي بيحصل معايا، واكتر انجاز عملته وفخور بيه ان خسيت من 131 كيلو ل 89 كيلو. اوه بعت لي صور افتر وبيفور. لا برافو برافو جدا، واهتميت بشكلي ومظهري ولبسي، وده خلاني اشتغل في شركات كبيره بعد ما كنت مش عارف اروح اعمل انترفيو بس فيها. برافو، والرياضه بقت جزء ما اقدرش استغنى عنه في الحياه. ايه الشطاره دي؟ دي حاجه، لا دي حاجه لازم تكون فخور بيها جدا بصراحه. يعني وزن رهيب، فكره انه في ناس كده بتقول لك خلاص بقى جلو اب بقى، انا هكون انسان جديد، وتقدر ان هي تستمر على الخطه دي وتكتشف هي الابواب. مش شرط اللي هو مظهرك، ولكن انت عشان من جواك بقى عندك ثقه في نفسك انه انا كويس وشكلي كويس واهتميت بنفسي واشتغلت على نفسي، فيلا الثقه دي بتبقى باينه وبتوصل. في ماشي اشتغلت اوف شغلنا يعني معينه رغم كل التحديات، ده رقم اخره 803. ليه كان فيها تحديات دي يعني؟ قول لي برضو. شريف بيقول لي ده حصل معايا في اختيار قسم في هندسه، وكانت قصه كبيره جدا لحد ما اتخرجت كمان. ما هي بتبدا معانا من بدري، يعني بتبدا معانا من الدراسه، فاهم، بعد كده الجواز، الشغل، الخلفه، اللي مش عارف ايه، كل حاجه لازم يبقى فيها حد بيجي كده اللي هو يكسر مقاديفك كده. لا مش هينفع خليك قاعد معانا. هي مش هينفع. والله ما حاولت كنت قبلك وحاولت اعمل كده ما وصلتش لحاجه، فوفر على نفسك وتعال. فبيبقى في شويه احباطات كده، فلو انت واجهت الاحباطات دي والظروف وكلام الناس وقدرت تحقق انجاز معين وشايف ان هو لا ده انجاز انا فخور بيه، جه الوقت انك تبعت لي على 0159555006 تقول لي ايه هو ونحتفل مع بعض. طيب هنكمل الجيم، والفيلم اللي معانا زي ما قلت لكم بوشكش. فبوشكش وهو حارس مرمى كان السبب في خسارتنا قصاد منتخب افريقي. ايه بقى المنتخب ده في الفيلم؟ هو كان حارس مرمى وكان السبب ان احنا نخسر من منتخب افريقي. ايه المنتخب ده؟ ابعتوا لي على 0159555006.

الرقم اخره 803 بتقول لي اشتغلت يعني في تطبيقات النقل الذكي يعني رغم كل التحديات، عشان طبعا الناس مقتنعه ان مفيش ست بتسوق. تخيلي بقى تسوق وتبقى دي الشغلانه كمان بتاعتها، متخيله جدا. اصلا سواقه الستات في مصر ده لوحده تحدي. ده لوحده انجاز انك تمام وتعرفي تسوقي والناس اللي حواليكي مقتنعه بده، يعني اللي هو سبحان الله شوف ازاي، ده لوحده انجاز. ماشي. في لا يا جماعة، سؤال بوشكش يا جماعة مش صعب، ده أنا معايا أسئلة تانية صعبة جدا. ده يعني طب بصوا هو لما كان حارس مرمى ماشي خسرنا قدام منتخب أفريقي، أول حرف فيه نون. ما خلاص بقى. خلاص بقى ما أقدرش أعمل حاجة أكتر من كده. طيب أكتر انجاز عملته، اشتغلت في شغل حلو جدا بس برضو كان في احباط من الناس اللي حواليك. ده يفضل موجود. محمد محمود برافو. ايوه برافو، هي هي البلد دي. ايوه كده، ايوه يا جماعه ابتدوا بقى جاوبوا صح. اوكي والله يكوني عايش، فده تحدي في حد ذاته. وبدات نفس مرحله الخسسان من 128.8 بس بادئ امبارح. دي رسالة ان شاء الله خير يعني، هانت طالما ابتديت. اهو احمد برضو ابتدى ووصل لحاجة لذيذة، بدأ امبارح مش مشكلة، هنوصل لحاجة ان شاء الله كويسة. اسلام بيقول لي وقفت قدام الحج بكل صمود في موضوع الجواز ورفضت كل بنات صحابه والجو القديم بتاع الاهالي اللي بيعملوه ده عشان يجوزوا ولادهم، والكلام ده كان ايه، ولادهم دول نوع نادر جدا او فصيلة نادرة وبيدور على نفس الفصيلة اللي بدهم. وزمتك ده مش انجاز، ده انجاز جدا، انجاز والله. مش كل الناس بتعرف تعمله، ويعني كمان لو البنات يعني لو الموضوع اتعكس بقى وانه البنات هي اللي عماله ترفض العرسان اللي اهلها مصرين ان هم عشان يلا تتجوزي والحاجات دي، فان تفضل قدامهم وتبقى مصره ويبقى ده قرار صح ويبقى في الاخر فعلا يبقى نصيبها في شريك الحياه الكويس، ده انجاز والله، انجاز تبقى واقف قدام الحاج فعلا بكل صمود. لا والله يعني احييك. لا هكلمك جيهان. يا نهار ابيض. لا هكلمك، حاضر. يعني انا احنا للدرجات دي مع بعض من زمان قوي كده. ماشي. انجاز في ثانويه عامه، قدرت اجيب مجموع كبير رغم ان كل اللي حواليا قالوا لي صعب عليك، وقدرت ادخل الكليه اللي بحبها. حاضر، هحاول برضو اكلمك. اميره، الثانويه العامه دي برضو كانت تحدي، يعني تحدي واللي هو شوف بقى يعني هتدخل ايه بقى ولا هتعمل ايه، وخصوصا بقى لما يا سلام تبقى دخلت كلية كده اللي هي مش معروفة قوي، مش معروفة ممكن في عائلتكم، يعني عائلتكم اللي هو كلها مثلا مهندسين دكاترة، فلو انت عايز تخش تجارة فعلا، طب ها وبعدين يا هنوصل ليه يعني. اللي هو يعني أرجوك اديني ممكن أبقى في مسار مختلف وشوف إيه اللي بيحصل في حياتنا اليومية. فيها إنجازات صغيرة لما بتعديها بتحس بإحساس جميل، وفي الحياة عامة تبقى في إنجازات كبيرة أنت تحديت كل الظروف عشان توصل لها. فلو وصلت لهذه المرحلة وكان عندك حاجة معينة ابعت لي على 015-59-55-1006 وانا سهلت الموضوع. هو المنتخب الافريقي اللي اوله نون ها ميم يا مصطفى في فيلم بوشكش، وكان هو اللي احنا خسرنا قدامه بسبب بوشكش في الفيلم. ايه هو الفريق ده؟ ابعتولي عشان نرجع نكمل الجيم.

لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا التشجيع مع ويب غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292-895

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: النهاردة كده بنفكر نفسنا وبنبص لحياتنا بشكل مختلف، وفكرة انه نشوف الانجازات اللي احنا عملناها في الحياة، واقصد بيها الحاجات الصغيرة بتاعت كل يوم، الحاجات اللي مش لازم تكون على مستوى كبير جدا ومستوى الشغل والمستقبل والحاجات، ممكن عادي على مستوى انساني، مستوى شخصيتك. ممكن يبقى انت شايف ان في انجاز انه انا عديت مثلا بظروف صعبة جدا او عديت بناس وحشة جدا، ولكن انا زي ما انا، يعني قلبي الطيب، انسانيتي، الحاجات دي كلها رغم كل الناس القاسية اللي انا اتعاملت معاهم، ولكن انا لسه محافظ على اصولي ومحافظ على تربيتي والحاجات اللذيذة دي. ده انجاز في ظل الجنان اللي احنا فيه والبني ادمين اللي احنا بنقابلهم، انك تفضل بني ادم كويس، بني آدم إنسان، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا. تبقى الظروف ما غيرتكش والناس الوحشة ما غيرتكش، ده إنجاز. فالنهاردة بنتكلم على الظروف اللي انت كنت فيها أو الحاجات اللي الناس يعني ايه كسرت مقاديفك فيها، ولكن انت كنت قادر انك تعملها. ماشي معايا جيجي جيهان،
2: عاملة ايه؟
1: صباح الفل.
2: طبعا
1: ايه الاخبار؟ كله جميل
2: تمام
1: يا جيهان. احنا عشره يا جيهان، بعتني انك كلمتيني قبل الجواز، ودلوقتي انت ايه بقى، وصلتي لفين؟
2: وصلنا كتير قوي، يعني دخل على 3 سنين او متجوزه بقالي كتير قوي ما
1: كلمتك. شفتي ينفع كده؟ طب ايه التحدي واللي كان في حياتك وقدرتي تعديه؟
2: التحدي ان انا كنت عادي كده، لقيت عندي توأم، حامل في توأم.
1: ايه المفاجأة دي؟
2: الدكتور ايه ده، هو انا اصلا هشيل توأم
1: ازاي؟
2: هو انا هقدر يعني في الاول كده؟ كان حاجة صعبة جدا. وكمان بقى بعد الولادة ماما عايزة الولد، حماتي عايزة البنت، اصل كان نفسي في بنت، وانتي مش هتقدري، انتي اصلا مش هتقدري على يوم الاثنين لوحدك.
1: انتي بتفرقيهم ولا بتوزعيهم؟
2: بجيبهم ووزعهم.
1: ايه مامي عايزة ايه؟ خدي حبيبتي.
2: كان لا انتي مش هتقدري بقى، انتي هتعملي ازاي وهتروحي ازاي ومش هتعرفي وهتعيطوا الاثنين
1: طبعا.
2: وكمان جودي مش بيبات معايا في البيت،
1: كمان
2: بيجي ينام مثلا وياكل ويمشي، اللي هو ان كنت لوحدي حرفيا، ولا مش هعرف اعمل كده عادي. وتعبت طبعا جدا في الاول. بس لا يعني كل يوم طبعا.
1: ايوه لا هو تحدي كبير. طب انت كمان بتشتغلي ولا ما كنتيش بتشتغلي؟
2: لا ما كنت.
1: طب ماشي فحاجه شالت حاجه. لا اصل هو عامه الطفل ده لوحده تحدي، يعني تحدي، واللي هو انا بعمل له ايه وبتصرف معاه ازاي، فما بالك ما شاء الله انت جبتي توأم فتأكليهم وتبقي مهتمه بيهم، وده ينام ده يصحى ومش عارف ايه والحاجات
2: دي. ده يصحى وده عمل حمام.
1: استنى يا حبيبي، استنى هخلص هنا واجيلك. طب عندهم دلوقتي قد ايه؟
2: دلوقتي داخلين على 2 سنين.
1: ده ما شاء الله، خلاص انت عديتي يعني شوط حلو.
2: ما خدت نفسي بقى وقلت لا ارجع اكلم.
1: اشوف بقى. انا غبت كده كتير قوي. فشوف بقى البنت بتعمل ايه يعني. ويلكم باك يا جيهان والله. طب تعالي بقى انا افرح بيكي كده ونشوف الاسئله بتاعت الفيلم، يا رب تجاوبي صح. ماشي. بوشكاش قبل ما يبقى وكيل لاعبين كان في حارس مرمى، وكان السبب في خساره استاد منتخب افريقي. ايه المنتخب ده؟
2: نيجيريا.
1: الحمد لله. ماشي تعالي نكمل. و طيب زينة في الفيلم كانت بتشتغل ايه؟
2: مذيعة.
1: برافو. بصي طيب هسألك، حاول يعني اسهلها لك. اللعيب اللي بوشكاش راح يشتريه وكان لابس بدوي كده، كان اسمه ايه؟
2: سلعاوي.
1: برافو. في نفس المشهد ده كان بوشكاش قال جملة كده كمليها، كان بيقول بوشكاش محفوظ، قال له مش بس كده، ايوه بيضحي النهاردة. برافو. صاحب بوشكاش اللي كان شغال ساعي وترفد كان اسمه ايه؟
2: شغال ساعي
1: وترفد على اسم حاجة مية مباركة. مية تبقى في عند الكعب.
2: مية في الكعبة.
1: أيوة المية. أيوة زمزم. كان اسمه زمزم. كان اسمه هو كان اسمه زمزم. كملي الإفيه ده. آخر سؤال على فكرة، أنت شبه البطريق. لا إيه ولا إيه؟ قال له لا منك إيه ولا منك إيه؟ جيان قال له أنت شبه البطريق، لا منك إيه ولا منك إيه؟
2: لا مش عارف.
1: ماشي، قال له لا منك حيوان ولا منك بتطير. خلاص خلاص، حلو حلو اللي عديتي بيه ده. يلا يلا، انا مرضيه. صباح الفل. نورتيني يا جيهان، يومك حلو حبيبتي. باي باي
2: باي.
1: ماشي، عامه يعني بصراحه كده كده تحيه كبيره لكل الامهات اللي بتسمعنا، عشان هو ده تاني تليفون هو بالنسبه لهم التحدي، انه اعدي الفتره دي بشتغل ما بشتغلش، توأم اطفال عامه، فده تحدي عدوه، فتحيه كبيره جدا جدا. ماشي. لا نرويج ايه، لا لا لا، كنت بقول منتخب افريقيا. نو فيك حد برضو كان مجاوب صح، ده رقم اخره 173 صح. ماشي، احمد بيقول لي ماشي، الانجازات كتير. ما بعدش يا جيمي، بس ممكن الانجازات الدراسه الثانويه العامه والانجاز النفسي اللي هعمله ان انا اشتغل ان شاء الله تشتغل معانا، ولكن انا بتكلم على انجاز اوريدي عملته. مش حاجه هتعملها ان شاء الله تبقى كل اللي انت بتحلم بيه، ولكن ايه اللي انت اوريدي عملته. ثانوية العامة هو يقطعها وفلاش باك منيل. ايه في ايه اللي حصل؟ اسمى صباح الفل عليك. ماشي، في كمان اوكي احمد السعدي، احمد رضا. بصي بقى، في طريق وانا رايح الشغل احكي لي اتفضل، في كلب مسعور، وانا عندي فوبيا من الكلاب من صغري، فكل ما عدي قدامه ركبي بيتخبط في بعض، وصاحبي ما ايه ما بينلوش، قال لي يعني كمان بينلوش ان خايف منه عشان ما يعضكش وكده. فالانجاز بقى ان انا بعدي من قدامه من غير ما ركب يتخبط في بعض، ولسه للاسف ما تحققش. ايه قصه تافهه عنوانها انا؟ لا ما تقولش كده، انت بتشاركها معانا عادي يا احمد. يعني انت بالنسبه لك انجاز انك بتعدي كل يوم من مكان في كلب انت بتخاف منه عادي. خدوا راحتكم خالص يا جماعه. احمد صباح الفل يا احمد، رقم اخره 897. ويلكم باك. فعلا انت فينك يا راجل من زمان. في برضو محمود، ماشي صباح الفل عليك. وفي كمان رامي، صباح الفل عليك يا رامي، اتمنى الاغاني فعلا تكون عجبك. ماشي، فاحنا لسه مكملين. اسامه هي صحفيه مش مذيعه زينه، مش كانت الاثنين، مش هي كانت صحفيه بس هي بتعمل، كانت حاجه كده برنامج تشوف ما وراء الجرائم، ولا انا مش فاكره. عامه يا اسامه شكرا. لو ده صح عامه شكرا، وبعت لي ايه الانجاز اللي انت عملته رغم الظروف، رغم التحديات، رغم كلام الناس، رغم كل اللي حاولوا يوقعوك ويكسروك ويحبطوك، ولكن انت كنت قادر انك تعمله حتى لو حاجه صغيره جدا، بس بالنسبه لك انت انجاز.

ماشي يا شريف. يونس قاعد قدام التلفزيون وبيتفرج، ممكن كلمة ليه؟ هو أصلا كام سنة؟ يا يونس ازيك؟ هو صغنطت قوي ان هو يبقى فاهم ان انا بكلمه هو، بس يعني ازيك يا يونس، عامل ايه؟ ربنا يخليه لك يا رب. ماشي، في برضو محمد بيقول لي رغم ان انا بقيت يعني 30 سنة، بس ان اشتري لعبة اللي كنت بحلم بيها وانا طفل 10 سنين دلوقتي بقى انجاز، وكل شوية تربس الباب والعب بيها. عامه احنا بيبقى في عندنا كده القلق سنه، اللي هو ايه، انا بحب مثلا شخصيه كرتونيه معينه، فكل ما اشوفها في مكان اجيب اللعب بتاعتها او كده، اللي هو انا كبرت على الكلام ده، ولكن ده انجاز. افرح افرح واتبسط بيها عادي. الانجاز اني عدت اول جامعه مرتين وما زلت مكمله وصمت لاخر امتحان، عدت اولى جامعه. باين ايش عايز. صبح على اخويا محمود مصطفى، ده رقم اخره 378. ماشي مهاميه، وصباح الفل عليكي برضو، عملت يعني تحويل كبير قوي برضو، كان وزني 120 بقيت 76. واو الناس كلها اللي عملت دايت وبعتالي صورها افطر وبيفور، حاجة تشرف بصراحة، برافو عليكم. وانجاز برضو، انا كان عندي فوبيا من الكلاب، تغلبت واشتريت كلب. برافو برافو برافو، كائنات جميلة، كائنات جميلة جدا. ماشي، في برضو خلاص يا احمد يا جماعة، مشوا الكلام، مشوا الدنيا، عشان انتوا تقعدوا تعلقوا على بعض، وانا في النص بحاول ايه ابقى اوكي من هنا اوكي من هنا. ماشي، الاكبر انجاز عملته برضو ان انا اشتغلت في حاجه كل الناس قالوا لي مش هتنفع فيها. يا جماعه بناء على ايه؟ ماشي، انجاز لما زميلي ده ابانوب يديني زومبا ويغيب واشيل شغل مكانه، وده حصل النهارده. يعني مش لو شايف ان ده انجاز اوكي، يعني اوكي انت قدها، انت تقدر، وده اللي انا عايزه اسيبكم عليه النهارده. انت قادر تعمل انجاز، اتبسطوا بالانجازات الصغيره يا جماعه، بالفتافيت بتاعت كل يوم كده، عشان نقدر نكمل يوم تلات جميل وسعيد عليكم ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهوا، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: 11 صباحا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجيه ونظيره الكويتي يؤكدان مواصله العمل المشترك لدفع اطر التعاون.
2: وزير الخارجيه ونظيره السوري يؤكدان عمق الروابط التاريخيه والشعبيه بين البلدين.
1: وزير الخارجيه يؤكد ضروره الاحترام الكامل لسياده سوريا ووحده وسلامه اراضيها.
2: قافلة زاد العزة رقم 219 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن ترامب لن يوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم مصالح أمريكا.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة.
1: وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة في ثاني أيامها.
2: الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى حول خطورة الغش في الامتحانات.
1: ختام فعالية التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2.
2: الري تبحث إطلاق مشروع لتحلية مياه الصرف الزراعي بالطاقة المتجددة.
1: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة سبوكين الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران.
2: الأردن يودع كأس العالم 2026 بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام الجزائر.
1: طقس اليوم حار رطب والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: جديد يا استاذ.

0: دلوقتي جماعتكم معاه ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباحكو زي الفل، صباح لذيذ، صباح جميل، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم. ده كرسي يا جماعة، كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم وكل الناس اللي بتتفرج علينا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة من ساعة الحظ كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. بتيجوا بقى هنا تعرفوا حظكو زي كل حلقة كده. مبدئيا مبروك لمصر، مبروك لكل الناس اللي بتحتفل، البلاد كلها بتحتفل بمصر. دي حاجة بجد البني آدم المصري بيعرف يحتفل، يعني أنا بحس كده الواحد بيعرف يحتفل كده، بيعرف يبقى مبسوط قوي، وبيعرف بحس إنه علشان كمان إحنا بنعرف نحتفل مع بعض. يعني ما مش كل حد بيحتفل مع نفسه، أو اللي هو الموضوع اللي هو هادي وخلاص، لا هو في كده انبساط جماعي، فبتغصب عنك لما الفرحة بتبقى متشاركة بتحس إن أنت فعلا في فرح، وهي فكرة الفرح أصلا مشاركة الفرح نفسها يعني. فبجد بجد بتحسوا ببهجة شديدة كده لما بتفسحوا وتتفرجوا على الفيديوهات بتاعت الناس في الشارع، بتاعت الناس وهي بتحتفل، بتاعت الناس بترقص ازاي ومشغلة مزيكا عاملة ازاي، كل واحد بقى بيطلع كده حتة اللي جواه اللي هي تبين قد ايه بجد هو فخور ومبسوط جدا جدا. فلازم نبتدي بده، وبعتولي مين صاحي فيكو كده، بعتولي على الواتساب 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا. طيب افكركو ان النهارده هيبقى عندنا فقرة بالصدفة النص التاني من الحلقة. طيب النهارده نعرف حظنا برقم، يكون برقم ولا بحرف؟ النهارده كان بحرف، بحرف كده يكون انتوا بتتفائلوا بيه، حرف تكونوا حابين ان انتوا تعرفوا بيه حظكم النهارده يا ترى هيكون ايه. انا هختار حرف الب عشان هو اول حاجة تعالى بيه. يلا بينا. ان انا العرافة جاية فاهم اعرفكم كلكم بالحظوظ اللي هتطلع في حظكم. طيب اللي طلع في حظ دي حاجة جميلة لانها من فيلم انا بجد بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، حطوا 1,000,000,000 خط تحت جدا. فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة. الفيلم ده انا بحس انه فيلم عبقري لان هو بكل بساطة وكل لغة سهلة قوي قوي قوي عارف انه يوصل معاني عميقة وكبيرة بلغة الشارع، لان هو فيلم شبه الناس قوي، شبه الناس زمان كمان. يعني اعتقد ان انا لما بتفرج على الفيلم ده انا بحس ان انا فاهمة الشارع المصري كان عامل ازاي زمان كلغة كحوار وكان كده في حتة معينة ما بين زمان ودلوقتي، ما بين الشارع هيبقى عامل ازاي وما بين احمد زكي وبنته وعيلته البسيطة، الحاجة التراث، الشكل التفاعل اللي هم حابين ان هو يبقى باين ويفضل دايما موجود عامة. فحاسة اللي هو انت فيلم وريتني حاجة عن وقت انا كان نفسي اكون عايشة فيه في الشارع نفسه، ابقى فاهمة التغيير ده حصل منين يعني. مش استرسلت قوي. ماشي، الفيلم بقى بيقول ايه، او الكوت اللي طلعت في حظي من الفيلم بيقول ايه. احمد زكي كان بيقول في الفيلم الواحد يزعل على حاجة كانت في ايده وضاعت منه، انما يبقى غلطان لما يزعل على حاجة كان بيتمناها وما حصلتش. يعني بجد بجد فاهم، كنت تعيش بيها حياتك كلها. الواحد يزعل على حاجة كانت في ايده وضاعت منه، ضاعت منك ما خدتش بالك منها، ضاعت منك ما حافظتش عليها، ضاعت منك علشان كانت من قلة اهتمام، من اي حاجة، من سبب عامة ضاعت منه. انما الناس اللي بتقعد تزعل على فرص كانوا فاكرين ان هو ده النصيب، او هو ده نصيب في علاقة، نصيب في شغل، نصيب في اي حاجة من الحاجات اللي هي بيحسوا كانت هتبقى بتاعتي. ايوه، ما هي ما كانتش بتاعتك، هي كانت هتبقى بتاعتك، بس معنى ان هي ما كانتش بتاعتك او ما بقتش بتاعتك ان هي مش نصيبك من الاول. فحاجة عامة تستاهل ان الواحد يفتكرها. تعالوا نطلع نسمع تامر حسني حلم سنين، وبعدين نطلع بريك سريع ونبتدي بقى ما نرجع نشوف المسجز بتاعتكو، حابين تعرفوا حظكو بحرف ايه النهاردة. لسه معاكم ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المز

0: مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب يا جماعة يا جمال يا لزيز يا اللي صاحين بدري وبتسمعونا، أنا كده عندي إحساس إن أنا رايحة في سكة أغاني شعبي النهاردة، شعبي مهرجانات أغاني اللي هي بترقص كده وجميلة ولذيذة تغير لنا المود والجو. فلو ده مناسب وجميل ليكو ابعتولي على 015-595-5006 علشان الطاقة كده تيجي في صوتنا زي ما أنا بحاول أجيب الطاقة في صوتي دلوقتي. صباح الخير يا ندى، أنا الرقم اللي بتفائل بيه رقم 22 ده أسامة. طب ماشي، طب ممكن تبعت لنا حرف بتتفائل بيه عشان النهاردة احنا بالحرف، فبعت لنا حرف تكون بتتفائل بيه وانا اشوف ده هيجيب في حظك ايه على طول. صباح الفل والياسمين عليك يا ندى، اخبارك ايه؟ ثانيه فتحت نفس الرساله تاني. ومبروك لمصر، واحنا مبسوطين ان حسام حسن رجع لنا شغف الكوره تاني. انا اختار حرف الياء، ده احمد اهلاوي. والله كلنا مبسوطين فعلا، احنا فرحه عامه يعني، ففرحه عامه كمان بتبقى لذيذه ان الناس كلها فرحانه لنفس السبب، فانت ماشي حاسس اللي قدامك، انت باصص في عينه كده، انت فاهم احنا كلنا مبتسمين على ايه، فاهم؟ تعال نشوف حرف الياء بيقول ايه. حرف الياء بيقول اعمل الخير وارميه في البحر، ده مثل مصري. فأظن الرسالة وصلت. كل حد بقى يعني يبقى عنده حاجة يحس ان ده ممكن يكون سبب ان الجملة دي طلعت في حظه او كده النهاردة، او يقول لنا ممكن تكون بتقول له علامة ناحية ايه بيحصل في حياته دلوقتي، عشان كل حد اكيد عنده علامة بتحصل في حياته دلوقتي. يعني انا بالنسبة لي اعمل الخير والمير بحر هيفكرني بحاجات معينة، اللي هو ماشي لو انا حد مثلا بيسألني في حاجة في حياتي او بيطلب مني خدمة او في حاجة من الحاجات اللي هي انت بتبقى حاسس ساعات هو انا لو هطلب خدمه من حد هو يا ترى هيعملها لي ولا لا والكلام ده كله. وبعدين بيعدي السنين وتقول المره اللي انا طلبت منها من فلان ده وعمل لي الخدمه دي، دلوقتي جه حظي ان انا اللي ابقى بخدم فلان تاني علشان هي دايره وشغاله يعني على الناس كلها. قيس بقى على كده حاجات ياما. طيب ساعه الحظ، صباحك ورد على فل وياسمين. مستوحى من المسلسل طبعا، مسلسل حلو يا جماعه فعلا، يعني انا في الاول ما كنتش حباه وبعدين حبيته بشكل مبالغ فيه، فمسلسل حلو. ولكن سبويلر بيعيط، مسلسل بيعيط. خلصت امتحانات من يومين وزهقان جدا، لو اختار حرف النهارده اختار حرف القاف. ايه ده حرف لذيذ، ما عادة ما حدش بيختار. عايز اسمع حاجة لبهاء سلطان او احمد سعد، ماشي بيرقصوا برضو فممكن. لما نشوف حرف القاف ده بيقول ايه، يلا بينا. ده كنفاني برضو، انا ما صبحتش عليك يعني، انا قلت الرسالة بس ما قلت لكش، ما قلتش اسمك. طيب ايه اللي طلع في حظك؟ طلع في حظك يجب ان تكون لديك شجاعة عظيمة من الصعب توفرها. ليه بقى؟ لو أردت، لا ما قالتش ليه، لو أردت أن تكون صادقا طوال الوقت. أوكي، لا تاني هقرأ تاني. يجب أن تكون لديك شجاعة عظيمة من الصعب توفرها، اللي هي شجاعة يعني صعب جدا أنها تتوفر، فأنت هتقعد تحارب لها بقى طول الوقت. لو أردت أن تكون صادقا طوال الوقت، انا اصلا متهيأليش ان في حد بقى عايز يبقى صادق طول الوقت. ممكن اوشوش المايك في الحته دي، لانه اعتقد ان ما حدش بقى صادق طول الوقت، او ما حدش بقى عايز يبقى صادق طول الوقت، لان الموضوع متعب نفسيا جدا اعتقد. وناس كتير هتوافقني الراي ده، بعتوا يا جماعه قولوا لي يعني انتوا رايكم ايه في الموضوع ده. هل البني ادمين اللي حواليكوا وانتوا بتبقوا عايزين تبقوا صادقين طول الوقت؟ بحس الموضوع ده بيتعب. فهو فعلا فعلا الست عندها حق، اسمها فيرونيكا روث، هي كاتبة وروائية أمريكية واتشهرت عالميا كمان بسلسلة روايات متباينة، مش عارفة أقرأ لي، التي حققت مبيعات ضخمة وتحولت إلى سلسلة أفلام سينمائية ناجحة. إيه ده زي إيه؟ أنا مش عارفة هي عملت سلسلة أفلام إيه، بس ممكن يعني

رفعت صباح الفل عليك. انت هيبقى لقبك الجديد سندريلا الاذاعه. يا سلام يا سلام، احييك احييك على اختيارات الالقاب وعلى الصباح اللي هو بيجيب طاقه. ده لذيذ، ده مبروك لمصر وربنا يكملها بالستر. ربنا يكملها بالستر فعلا. واختار حرف السين، ولو عايزه اغاني رأسي يبقى سطلانه. سطلانه ادمت بقى، اختار لنا حاجه تانية. طيب تعال نشوف حرف السين بيقول ايه. طيب حرف السين بيقول لا تكره ايامك، فالحلوة منها، الحلوة منها أعطتك سعادة، والحزينة منها أعطتك خبرة، أما القاسية منها فقد أعطتك دروسا. بديهيا يعني، بديهيا بس إيه للتذكرة كده، هي دي حكمة، ولكن ده اللي طلع في حظك النهاردة. ففي ساعات كده اللي عارف الأيام اللي بتبقى هو إيه اللي بيحصل لي ده، هو يا رب اشمعنى أنا، هو يا رب ما أعرفش إيه الحاجات دي كلها، بعدين تفتكر كده بحكمة زي دي اللي هو ما تكرهش أيامك، الحلوة منها اديتك سعادة، الوحشة منها أو الحزينة منها اديتك خبرة. إنه بجد بجد هو أصلاً لو فكرت فيها هتلاقي إنه أكتر وقت بتكبر فيه وبتتعلم فيه وبتزدهر بعده جداً الوقت اللي بتتكسب منه في حاجة، أو بتحس إن أنت كان وقت ضيق جداً وشدة جداً، بعديها سبحان الله بيطلع كده. عارفين الشقوق اللي بتبقى في الأرض اللي بتطلع اللي بتطلع زرع كده من النص، بتبقى في كده شقوق في الارض، او مثلا في عماره تلاقي شقوق كده طالع منها زرعه، الزرعه دي كده اللي هو طالع منها نور، بتحس اللي هو الحاجات الصعبه جدا جدا هي اللي بيطلع منها النور نوعا ما، هي اللي بتبص على الحاجه بعدها بطريقه مختلفه، هي اللي بتنضج بعدها بطريقه مختلفه. فدي حاجه مهمه جدا الواحد يفتكرها والله. طيب ماشي، 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا. هنسمع بوسي بشكل عام كده لحد لما تقولوا لنا عايزين تسمعوا أغاني إيه ترقص حلوة لذيذة.

ساعة الحظ. صباح الورد عليك يا ندى وعلى كل مستمعينك البرنامج. أنا مستمعين البرنامج أنا متابعك من فترة قصيرة بس بقيت بستنى برنامجك وعايز أعرف حرف كيف بيقول إيه. أنا أحمد سعيد وبسمعك من السويد. إيه ده إزاي عملتها دي؟ إزاي بقت لايقة؟ مش حلو. أحمد صباح الفل عليك وأنا مبسوطة جدا إن أنت بقيت تسمع البرنامج ومبسوطة إن أنت بقيت صديق البرنامج. دي جملة قديمة قوي بس أنا لسه بحب أقولها يعني صديق البرنامج. مبسوطة بيك جدا. تعال نشوف حرف الكاف بيقول إيه على حظك النهاردة. إن شاء الله تطلع حاجة حلوة إن شاء الله. ماشي أوكي. فان جوخ بيقول أصلا أي حاجة فان جوخ يقولها يعني إيه سمعنا وطاعة. بيقول تتم أشياء عظيمة من خلال سلسلة من الأشياء الصغيرة تقوم بتجمعها. عندك كده سلسلة من الحاجات الصغيرة زي العقد، جمع حاجات صغيرة، حاجة صغيرة عظيمة، حاجة صغيرة عظيمة، حاجة صغيرة عظيمة، حاجة صغيرة عظيمة، تعمل حاجة خطيرة كبيرة عظيمة. تتم أشياء عظيمة من خلال سلسلة من الأشياء الصغيرة إحنا بنبقى شايفينها صغيرة تقوم بتجمعها. بتبقى شايف إن الإنجازات اليومية اللي بتعملها صغيرة، بتبقى شايف إن أنت الحاجات الصغيرة اللي أنت بتعملها في يومك اللي أنت مش هتدي نفسك كريدت عشانها، لا ادي نفسك كريدت عشانها. عشان مثلا بتهتم بأكلك، بتهتم بصحتك، بتهتم بالناس اللي حواليك، بتودي عيال المدارس، بتجيب عيال من التمارين، بتجيبي مش عارفة ايه، وبتطبخي وبتعملي. والحاجات الصغيرة دي لما تسقف لنفسك عليها هتعرف تبقى في حال احسن اصلا ان انت تعرف تقدم الحاجات دي اكتر. وعلشان ما تدوسش على نفسك في السكة، ما تدوسيش على نفسك في السكة. ان الواحد ساعات بيعمل الحاجات الصغيرة دي وبينسى يقول لنفسه برافو انك عملتها، او بيبقى اللي هو ما عادي ما الناس كلها بتعمل يعني وانا عملت اللي ما يتعملش. ماشي الناس كلها بتعمل بس الناس كلها محتاجة تسقف لنفسها برضو علشان ما نتحرقش. في حاجة اسمها بيرن اوت، لما حضرتك كده ما تقعدش تسقف لنفسك كتير وتقعد تقول لنفسك برافو ان انا بعمل الحاجات الصغيرة دي، وبرافو ان انا في النص بحاول اهتم بنفسي، وبرافو ان انا كذا كذا. الحاجات الصغيرة دي بنفسك بعد كده اللي هو فجأة في حالة اللي هو عدم استيعاب. مش التسقيفة هي اللي بتفرق في الآخر، انك مستوعب انك بتعمل كل الحاجات دي، فبالتالي هتبقى مستوعب ان انت محتاج شوية وقت لنفسك، فبالتالي هتبقى مستوعب انت عملت ايه لغيرك وقدامه انت محتاج تعمل ايه لنفسك عشان ما تتحرقش أسرع. دي حاجات على فكرة مهمة جدا جدا، يعني ايه بفكر نفسي بيها وبفكركم انتوا كلامين بيها. بس الفل عليكم. شنودة مجدي من استراليا. احب انا الناس اللي صاحي معانا من بلاد اخرى. صباح الفل عليكم. عايز اعرف حرف الشين. طيب احنا ممكن نطلع بريك وارجع اقول حرف الشين بيقول ايه، وصبح على بقيه الناس اللي برضو رد علينا وقال لنا حاجات. وبعدين ثانيه بس ارد على حد. عبير صباح الفل عليك يا عبوره. ايوه حظ جميل جدا وعقلانيه، لانه القدر له دور في اختيار الاشياء، والضحكه اختيار وثقافه. يعني ايه؟ يعني ايه والضحكة اختيار وثقافة؟ لا فهمي هالي دي. وبعدين كتبت اجمل ما سمعت، لو اردت الصدق يجب ان تكون قوي وشجاع. صح جدا. وبتقول لا مش متعب لان الغرب، لانه الغريب عايش بنفس المبدأ، لانه الغرب عايش بنفس المبدأ مشاعره حتى لو كره واضحة. لا انت عبورة محتاجين يا اما تليفون يا اما تفهمينا كده. طيب هنطلع بريك سريع وبعدين نرجع نكمل على 015-595-5006 رقم الواتساب اللي هنبتدي بقى كمان الاجانب اصدار كده. ماشي ما ارجع بقى هنقرأ بقية الحاجات. شغل لكم اغنية فنفنة جدا جدا، وما تنسوش يا جماعة ان احنا هنرجع نلعب بعد البريك. مريم

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جينا لفقرة مهمة جدا جدا، وهي فقرة بالصدفة، بس المرة دي بالصدفة هيبقى مختلف شوية صغيرين، علشان انا ساعات دايما بقعد اقول لكم في الفقره دي يا جماعه بالصدفه، فخليكم مرنين ان انتوا عادة تحولوا او ان انتوا تبقوا مرنين تاخدوا سكك غير السكه اللي انتوا كنتوا محددينها لنفسكم، او ان انتوا تبقوا مرنين ان انتوا عادي تمشوا مع الفلو كده، زي ما بيقولوا الاجانب بتجو ذا فلو كده، وتشوف الفلو ده هياخدك لفين. وفي حاجات معينه لو متأكد ان انت مش عارف انت عايز ايه في الحتة دي، او عادي ساعات بتبقى انت عندك مساحة كده ان انت تخرج برا المألوف بتاعك وتجرب. ففي كده اوقات بقعد اقول لكم في الفقرة دي تحديدا انه يا جماعة عادي ان يبقى في سنة مرونة كده، المرونة دي بتاخدك لأماكن بتفاجئك من نفسك اصلا، ان انت كان جواك الحاجات دي، او ان انت ينفع يطلع منك كده، او ان انت اصلا مكتوب لك نجاح غريب وباهر في حتة معينة انت ما كنتش تعرف عنها اي حاجة خالص، والصدفة اخدتك للحتة دي. وانا بشوف ان هي مش بالصدفة بس، هي بترتبات ربنا، لكن حصلت بشكل صدفة لينا احنا كبني ادمين. فبعد اقول لكم دايما كده، بس في النهاردة صدفة كانت غريبة قوي اللي انا هحكي لكم عليها دي، خليتني أبقى مش فاهمة أنا مفروض أقولها وأطلع منها بإيه، بس يعني عادي ممكن أقولها ونطلع منها بحاجة ألذ كمان. هقول لكم إيه الصدفة. هي حاجة حصلت في التاريخ، وحاجة كبيرة جدا جدا جدا، إحنا كلنا عايشين على أثر كبير منها لحد النهاردة، وزي ما حصلت أول مرة حصلت تاني مرة، واحتمال نبقى على وشك التالت مرة، فهنشوف لسه. الناس عارفت أنا بقولي. طيب، اللي حصل مع ولي عهد النمسا فرانس فرديناند سنة 1914. إيه بقى اللي حصل مع أستاذ فرانس ولي العهد للنمسا؟ القصة بدأت لما اتعرض لمحاولة اغتيال، وأحد المتطرفين رمى قنبلة على موكب بتاعه اللي هو كان ماشي بيه. بشكل مفاجئ جدا فرديناند لاحظ القنبلة في اللحظة الأخيرة وتصرف بسرعة، فانفجرت بعيدة عنه ونجا هو وزوجته من الموت ومن القنبلة ومن اللي حصل ده وقتها. بعد الحادثة قرر يزور المصابين اللي كانوا موجودين حوالين القنبلة أثرت فيهم في المستشفى، وأثناء رجوعه حصلت المفاجأة بقى اللي هي إيه؟ السائق بتاع الموكب اختار طريق غلط يمشي فيه، هي دي حط تحتها خط بقى، اختار طريق غلط يمشي فيه ودخل في شوارع مختلفة تانية غير اللي مفروض ان هو كان يمشي فيه. وبالصدفة البحتة ايه اللي حصل الاغرب بقى كمان، انه الشارع ده كان واقف فيه غافريلو برينسيب. مين بقى الراجل ده؟ الشاب اللي كان ضمن المتورطين في خطة الاغتيال واللي فشلت المحاولة الاولى بتاعتها. لما عربية ولي العهد وقفت قدامه مباشرة علشان ترجع للخلف لأن هم داخلين شارع غلط، فبدأ الموضوع يبقى بشكل أهدى، يعني احنا بنحاول نرجع عشان نروح للطريق التاني. الحقيقة ان فرانس لقى الفرصة دي جاية له لحد عنده اللي هو الراجل الولي العهد اللي كان هيختيل. في ثواني معدودة طلع المسدس بتاعه، العكس سوري، الراجل اللي هو كان هيختاله، الراجل اللي هو كان من ضمن الناس اللي هتختال الراجل ده المتورطين، في ثوانين معدودة طلع المسدس بتاعه وعمل ايه حضرته؟ قتل ولي العهد ومراته والناس اللي كانت معاه في الموكب بتاعه. اوكي، الصدفة دي اللي كانت اساس تحريك مسائل سياسية كبيرة جدا جدا، ان الحرب العالمية الاولى تحصل ما بين بلاد وبعضها من الحركة الاغتيال اللي حصلت دي. وهنا خلاني أفكر اللي هو طب هو الحاجات اللي بتحصل بالصدفة ساعات بتبقى علشان تحطك في حتة أحسن، وساعات ممكن تكون عشان تحطك في حتة أوحش على حسب اللي مكتوب لك. بس ده خلاني أقف وحس طب ما هو على فكرة هو اللي هيحصل بالصدفة ده هو كده كده شيء هيحصل لي، فأنا لو انا مسلم وتمام كده ان اللي مكتوب كده كده هيحصل لي، انا هبقى تمام مرتاح، مش هبقى حاسس انه هو انا بحسب الامور بزياده او قاعد قلقان على حاجه لسه ما حصلتش او انا هبقى رامي الفكر ده كله علشان هو اللي هيحصل هيحصل. لانه برضو في اوقات احنا بنكون عارف، ساعات لما بيقولك ان انت بتبقى سبب، انت مش الحاجه الاساسيه، ساعات انت بتبقى ترس صغير جدا في المكنه اللي محركه حاجات كتيره قوي، فممكن تكون الحادثه اللي حصلت دي علشان يحصل بعدها، او كانت الشعله اللي قومت بعد كده الحرب العالميه الاولى وبعدين حرب عالميه تانية وبعدين البيئه اللي احنا عايشين فيها لحد النهارده. فبالتالي انت ممكن تبقى ترس صغير بتحرك حاجه اكبر بكتير من كده. فلو فكرت فيها كده، عملت زوم اوت وخرجت كده كانك فاتح جوجل من فوق جدا وباصص، هتحس اللي هو ايوه ممكن الحاجه دي تبقى انا شايف ان هي مش بهدف حلو ليا بشكل شخصي بحت، انسان انا واحد individual واحد، لكن ممكن يكون حاجه حصلت لي انا كانت سبب في حاجه اكبر واعمق بكتير لكوميونتي كامل، لمجتمع كامل، لعالم كامل. ممكن وده اصلا في حد ذاته انه ممكن يبقى انت جزء من رساله كبيره جدا جدا جدا. موضوع كبر، ولكن لما قريت البتاع دي حسيت على فكره هو ممكن ده يحصل، وممكن الواحد لانه هو اصلا كلنا اسباب لبعض، يعني انت بتبقى سبب لحد مثلا في رزق ولا في شغل ولا في يعني فاهم، بتبقى سبب، بتبقى بسبب انك تفكر حد بحاجه، زي ما انا سبب دلوقتي ممكن اكون فكرت حد بحاجه فيروح يعملها، فلما يعمل الحاجه دي ينفع حد تاني، فلما حد هي بتبقى كده، يعني هو الدوائر مرسومه كده كلها على بعض. ففكر فيه ان ساعات ممكن الطريق اللي انت تتحط فيه بالصدفه ده يبقى لو انت مش عارف السبب بتاعه، وفي اوقات طرق مش هنعرف الاسباب بتاعها احنا اتحطينا فيها ليه، بس ممكن تكون قصرت في حد تاني خالص وانت ما تعرفش انك قصرت قصرت في حد تاني، في حد عمال يبعت حرف قصرت في حد تاني وقصرت في حياه حد تاني وانت مش عارف. ممكن اقرا بس كم مسج كده قبل ما اختم، لان في حاجه كده انا مش فاهماها. استاذه مهموها، انت زعلانه مني الاحد ما صبحتيش عليا ولا النهارده ما من مصر. يا مهموها انا ينفع ازعل منك؟ يا مهموها انت بتهزري، والله انا اسفه معلش. المسجز انا عشان في ناس معينه كده انا هم عارفين هم بالنسبه لي ايه واصدقاء البرنامج بشده، فلو اوقات لقيت ناس جديده او حاجه عشان لازم نرحب بيهم فباجي عليكم انتوا معلش. يعني عندي انا دي كاتبه بيبي انا لسه ما نمتش من الماتش، خلصنا الماتش وبتابع الفيديوهات. طبعا وصباح الكاريزما يا اخصائية الشياكة والبساطة. يا خبر ربي يا جماعة انا باخد القاب في البرنامج ده. مهموة صباح الفل عليكي، ويا رب ان انت تكوني جدة كده تبقى حاجة بسطوكي لسه وجميلة ولذيذة. احمد سعيد انا قلت لك حظك بحرف الكام يا بكافي احمد. صباح الفل يا ندوش وحشتيني قوي. من غرام وائل انا دلوقتي هصبح بس على الناس قبل ما نختم. مندو بصبح عليك صباح الفل والجمال، مبسوطة ان انت بترجع تيجي تاني. صباح الفل انا تيتي، صباح الفل عليك انا نازل نورهان ومتابعاكي ومبسوطة ان متابعاكي. بس كده اعتقد ان في ناس كتير ايوه يا صباح الفل عليكي. طيب في ناس كتير ما صبحتش عليها، ولكن وقت حلقتنا خلص النهارده. يا رب تكون فقره بالصدفه كانت لذيذه بالنسبه لكم. هسيبكم مع احمد سعد بيستهبل الاغنيه اسمها كده. صباحكم زي الفل، كمان كنا دافلي في على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ويوسف التهامي.
1: طب هو ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟
0: يوم الاربعاء من الساعه 8 للساعه 10 الصبح.
2: بس انا مش عارفه اتعامل يا رؤية. انت دمرتينا كلنا، انت تسببتي في موت اخويا، دمرتيني انا بالذات. انت كنتي صاحبتي الوحيده، ما كانش ليا حد في الدنيا بجري عليه واترمي في حضنه وعيط غيرك. كنتي بتفكريني احسن مني.
0: الفنانة هدي الحسن تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
1: معلش مش فاهم.
0: يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي ساداتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: وصوتا بعيد حلوة أبوكم.

خطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 12 ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: ميناء رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
2: قافلة زاد العزة رقم 219 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن ترامب لن يوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم مصالح أمريكا.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة.
1: مدبولي يؤكد وجود توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي.
2: ختام فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2.
1: وزير التعليم يؤكد التعامل بكل حزم مع محاولات الإخلال بانضباط امتحانات الثانوية العامة.
2: وزير الزراعة يؤكد وجود خطة للتوسع بمحطة غرب المنيا وتخصيصها للجاموس الخليط الإيطالي.
1: الري تبحث إطلاق مشروع لتحلية مياه الصرف الزراعي بالطاقة المتجددة.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى مدينة سبوكن الأمريكية استعدادا لمواجهة إيران.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيف

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام،
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين،
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان،
1: وأنا يمنى عادل.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس الايراني يصل الى اسلام اباد لاجراء محادثات حول قضايا ثنائية ودولية.
2: المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن ترامب لن يوقع اتفاقا مع إيران لا يخدم مصالح أمريكا.
1: لجنة أممية تحذر من أن وقف عمل المنظمة الحقوقية يترك الأطفال الفلسطينيين عرضة للانتهاكات الإسرائيلية.
2: ميناء رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين.
1: رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة.
2: مدبولي يؤكد وجود توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي.
1: ختام فعالية التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2.
2: مجلس النواب يوافق نهائيا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
1: هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
2: وزير التعليم يؤكد التعامل بكل حزم مع محاولات الإخلال بانضباط امتحانات الثانوية العامة.
1: وزير الزراعة يؤكد وجود خطة لتوسع بمحطة غرب المنيا وتخصيصها للجاموس الخليط الإيطالي.
2: الري تبحث إطلاق مشروع لتحلية مياه الصرف الزراعي بالطاقة المتجددة.
1: غدا انطلاق الملتقى الإقليمي 23 لأدباء وسط الصعيد بالمنيا.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
1: معاكم جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026، وسريعا نظرة على نتائج المباريات اللي أقيمت في الساعات الأولى من اليوم. فوز النرويج على السنغال 3-2 وفوز الجزائر على الأردن 2-1. ونبدأ أخبار اليوم من معسكر الفراعنة. إبراهيم حسن مدير المنتخب طمئن الجماهير على حالة اللاعبين المصابين، وقال إن الأشعة أثبتت إصابة حمدي فتحي بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا، واللاعب بدأ البرنامج العلاجي وموقفه من المشاركة هيتحدد حسب استجابته للعلاج. وفي خبر مطمئن أكتر، أكد إبراهيم حسن إن الأشعة أثبتت سلامة عظام الوجه عند حسام عبد المجيد، واللاعب هيكون جاهز للعودة بشكل تدريجي حسب تعليمات الجهاز الطبي. ومن هنا نروح لكلام خالد الدرندلي رئيس بعثة منتخب مصر، اللي أكد إن المنتخب كان ممكن يكسب بأربعة أو خمسة أهداف، مشيراً إلى إن الطموح دلوقتي مش التأهل وبس، لكن الوصول لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة، ووجه الشكر لحسام حسن على الروح اللي رجعت للمنتخب. وعلى مستوى المنتخبات العربية، ودع منتخب الأردن البطولة رسمياً بعد الخسارة الثانية على التوالي، المرة دي أمام الجزائر بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام النمسا. أما الجزائر فأنعشت أملها في التأهل، بينما المغرب بقى قريب جدا من حسم بطاقة الصعود وبيحتاج نقطة واحدة بس في الجولة الأخيرة. وبالنسبة لمنتخب مصر فهو متصدر المجموعة واقترب بشكل كبير من التأهل، في حين إن السعودية محتاجة الفوز في المباراة الأخيرة مع انتظار باقي النتائج، والعراق لسه عنده أمل لكنه محتاج حسابات معقدة شوية. أما قطر فما زالت فرصتها قائمة، لكنها محتاجة الفوز وانتظار هدايا من النتائج التانية في الوقت اللي ودعت فيه تونس البطولة رسمية. بينما وصل كيليان امبابي للهدف رقم 16 وعادل رقم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزا. وبفضل نتائج الجولة الثانية حسمت 6 منتخبات تأهلها رسميا لدور 32، وهي المكسيك وأمريكا وألمانيا والأرجنتين وفرنسا والنرويج. وبالحديث عن الأرجنتين، قال ميسي بعد الفوز على النمسا المنتخب أسعد الجماهير، لكن لسه عنده أكتر يقدمه، واعترف إنه كان غاضب جدا بعد إهدار ركلة الجزاء قبل ما يعوضها بهدفين. أما في فرنسا فأشاد ديدييه ديشامب بإنجاز كيليان امبابي بعد وصوله لـ 100 مباراة دولية، مؤكدا إن الأرقام القياسية معمولة عشان تتكسر. ديشامب اتكلم كمان عن توقف مباراة العراق بسبب سوء الأحوال الجوية، وقال إن الحفاظ على التركيز بعد توقف استمر حوالي 2 ساعة ما كانش سهل على اللاعبين. ونختم من النرويج، حيث رد إيرلينج هالاند بطريقته الساخرة على سؤال بخصوص مواجهة فرنسا المقبلة، وقال مش فارقة معايا قوي، احنا تأهلنا وخلاص، يمكن فرنسا تكسبنا ويمكن كمان تكسب كاس العالم كله. وأخيرا مع مباريات الليلة، البرتغال وأوزبكستان الساعة 8 مساء، إنجلترا وغانا الساعة 11 مساء، بنما وكرواتيا الساعة 2 بعد منتصف الليل، كولومبيا والكونغو الديمقراطية الساعة 5 صباحا. كانت دي جولتنا السريعة من أخبار كأس العالم 2026، ونشوفكم في نشرة جديدة بأحدث أخبار المونديال.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية.
2: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة.
1: هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل القنصل العام الصيني لتعزيز التعاون.
2: وزير الكهرباء يتابع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة لمشروع محطة الضبع النووية.
1: الرئيس الإيراني يصل إلى إسلام أباد لإجراء محادثات حول قضايا ثنائية ودولية.
2: عودة تدريجية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز ومؤشرات على استئناف شحنات الغاز.
1: لجنة أممية تحذر من أن وقف عمل المنظمات الحقوقية يترك الأطفال الفلسطينيين عرضة للانتهاكات الإسرائيلية.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة.
1: ختام فعالية التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2.
2: مجلس النواب يوافق نهائياً على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
1: هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
2: وزير الزراعة يؤكد وجود خطة للتوسع بمحطة غرب المينيا وتخصيصها للجاموس الخليط الإيطالي.
1: السياحة والآثار تضبط وتغلق 2063 كيانا غير مرخص لمزاولة أنشطة سياحية وحج وعمرة.
2: رئيس الوزراء يقرر الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
1: غدا انطلاق الملتقى الإقليمي 23 لأدباء وسط الصعيد بالمنيا.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة عصراً على نجوم اف ام، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئيس السيسي يوجه بضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة. هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل القنصل العام الصيني لتعزيز التعاون. وزير الكهرباء يتابع الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة لمشروع محطة الضبع النووية. عودة تدريجية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز ومؤشرات على استئناف شحنات الغاز. الرئيس الإيراني يصل إسلام أباد لإجراء محادثات حول قضايا ثنائية ودولية. لجنة أممية تحذر من أن وقف عمل المنظمات الحقوقية يترك الأطفال الفلسطينيين عرضة للانتهاكات الإسرائيلية. مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة مبدئياً. هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. رئيس الوزراء يقرر الخميس الثاني من يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. غدا انطلاق الملتقى الإقليمي 23 لأدباء وسط الصعيد بالمنيا. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
2: يا الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
3: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
1: لا محامي، بس الأسود بهت في الغسيل.
0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا انت سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم FM على كيفك.

0: نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي يفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. الفنانة هديل حسن
1: ازيك؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: طب هو ايه المطلوب مني دلوقتي؟
0: يوم الاربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: بس انا مش عارفة اتعامل يا رؤية، انتي دمرتينا كلنا، انتي تسببتي في موت اخويا، دمرتيني انا بالذات، انتي كنتي صاحبتي الوحيدة، ما كانش ليا حد في الدنيا بجري عليه واترمي في حضنه وعيط غيرك، كنتي بتفكريني احسن مني.
0: الفنانة هديل حسن فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
1: معلش مش فاهم.
0: يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات.

0: بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
1: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة.
2: هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل القنصل العام الصيني لتعزيز التعاون.
1: وزير الكهرباء يتابع استعدادات استقبال الوقود النووي لمشروع محطة الضبع النووية.
2: وزير العمل يسلم ذوي الهمام عقود عمل في عدد من شركات القطاع الخاص.
1: رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد محطات الثروة الحيوانية الحديثة.
2: مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحي.
1: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة مبدئيا.
2: عودة تدريجية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز ومؤشرات على استئناف شحنات الغاز.
1: ترامب يؤكد أن عبور 19 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز في يوم واحد رقم قياسي.
2: شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين.
1: إشادة دولية بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
2: السياحة والأثار تضبط وتغلق 2063 كيانا غير مرخص لمزاولة أنشطة سياحية وحج وعمرة.
1: رئيس الوزراء يقرر الخميس 2 يونيو المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم فهم على كيفك.

0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً التشجيع مع ويب غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292-895
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا بداية من 29 يونيو رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا الحق احجز رحلتك للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com تنظيم سان ان سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي

0: هدفك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: 0 زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: كي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها ايه فريش، والجو ايه فريش، يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
2: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير اليوناني سبل دعم العلاقات والتطورات الإقليمية.
2: ترامب يؤكد أن عبور 19 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز في يوم واحد رقم قياسي.
1: هيئة من الإسكندرية تستقبل القنصل العام الصيني لتعزيز التعاون.
2: رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
1: وزير العمل يسلم ذوي الهمم موقود عمل في عدد من شركات القطاع الخاص.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة.
1: مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحي.
2: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة مبدئياً.
1: التموين تؤكد تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وزيادة واردات القمح من بولندا.
2: شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين.
1: إشادة دولية بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
2: السياحة والأثار تضبط وتغلق 2063 كيانا غير مرخص لمزاولة أنشطة سياحية وحج وعمرة.
1: رئيس الوزراء يقرر الخميس الثاني من يونيو المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي مران ادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: اخبارك ايه؟
2: منورنا.
1: الله يخليك.
2: بس ابتسامتك يا سلام. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الثلاث النهارده 23 يونيو. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. في الساعتين دول هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكم. تعالى كده نبتدي في السريع بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 34، النهارده بالليل هتكون 20، في شويه هواء مكمل لغايه الساعه 8. ويا سيدي سرعة الهواء 18 كيلو في الساعة، رطوبة 35%، وهنكمل بنفس الدرجات دي العشر أيام اللي جايين تقريبا. مفيش أي اختلاف.
1: صحيح.
2: يعني تقدر تقول كده مفيش أي اختلاف في درجات الحرارة الفترة اللي جاية دي. كده في السريع درجات الحرارة. مجهز إيه للحلقة؟ كله متحمس يعني.
1: النهارده هنعمل حاجه ايس كريم.
2: ايس كريم
1: في البيت. ايس كريم
2: حاجه مختلفه. كويس. طيب لكل اللي بيسمعونا وبيتابعونا ان شاء الله في الساعتين دول هيكون معانا اخبار مختلفه كتير، ولكن ما تنسوش هيكون معانا سؤال جديد وهيكون في فائز جديد بموبايل من وي لعملاء وي. امبارح احنا كنا سالنا سؤال وكنا بنسالكم توقعاتكم لماتش امبارح اللي هو كان ما بين فرنسا والعراق. الماتش خلص ان فرنسا فازت بسكور 3-0. فطبعا في مسجز وتوقعات جت كتير امبارح، فاحنا ان شاء الله النهارده بقى هنعلن عن
1: نشوف المسجز بقى اللي جت امبارح
2: ونعلن بقى مين سعيد او سعيده الحظ اللي هيكسبوا موبايل. ولكن مش عايزين حد يتضايق ولا يزعل، لان النهارده كمان
1: يا سلام عليك دايما
2: هيكون
1: دايما محمسه للمستمعين
2: فرصه جديده لان حد يكسب
1: موبايل من وي. بالظبط كده.
2: وهيكون سؤال بسيط برضو.
1: ايه رايك؟ سؤال سهل كلها ليها علاقه بال
2: انا شايفه نقوله دلوقتي.
1: أيوة. دلوقتي يلا.
2: انا عارفه انت تحب تحوش الحاجه.
1: ملهاش علاقه بس ماشي قول يا ماما.
2: طيب انت بقى ممكن في اللينك اللي جاي
1: تكب لنا. انا شايف ان انت تقري السؤال وانت ساكته.
2: تعرف لنا ميعاد الماتش النهارده كام بتاع مصر؟ الكلام ده
1: هكلم.
2: خلاص اكلم على جروب الواتساب
1: بتاع انفنتينو
2: بتاع
1: الفيفا
2: المونديال. هاي جايز
1: كايندلي فايند اتاتش.
2: طيب سؤال النهارده لفرصه جديده لان حد يكسب موبايل من وي. سؤالنا عايزين توقعاتكم لماتش غانا وانجلترا. هيكون في النهارده ماتش ما بين غانا وانجلترا، عايزين توقعاتكم لهذا الماتش. وما تنسوش طبعا لو عايزين تبعتوا بقى الاجابه او توقعكم، يعني اهم حاجه بتبعتوها على الواتساب. وكمان ما تنسوش تسيبوا اساميكم بالكامل بليز 015-595-5006. ما تستعجلوش، احنا السؤال قائم لغايه ما نختم حلقه النهارده. فاخدوا وقتكم عادي، احنا معانا وقت ما فيش اي مشاكل. وكل شويه كده كده هنفكركم.
1: ايوه بسؤال وي، والجائزه زي ما قالت يارا كده مقدمه من وي لعملاء وي، موبايل هديه للي توقعه هيظبط.
2: بالظبط. نبتدي النهارده بحمزه نمره ونرجع بقى نسلم عليكم. لو عندكم اي ابديتس مروريه قولوا لنا كده الدنيا اخبارها ايه.

0: واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لكل المتخصصين في مجال تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، ندعوكم لزيارة أكبر معرض دولي للبنية التحتية وتكنولوجيا المياه والصرف ووتركس إكسبو في الفترة من 23 إلى 25 يونيو بمركز مصر للمعارض محور المشير طنطاوي التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية، 24 جناحا دوليا. زوروا معرض ووتركس إكسبو من 23 إلى 25 يونيو برعاية البطاط سول ووتر. رقم التسجيل الضريبي 648-214-672.
2: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورت لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورت ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الاكبر لطرح ومناقشة اهم القرارات والتحديات التي تواجهها الاصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: احنا رحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم تيفي.
3: تابعونا على تيك توك.com/@نجومك أم.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: مروان جهز لنا يا جماعة أبديت رياضي.
2: أبديت رياضي. طيب خلينا نقول الماتشات اللي اتلعبت النهارده.
1: أوكي.
2: النهارده طبعا يعني او بعد الساعه 12 تعتبر كان فرنسا والعراق، زي ما قلنا فرنسا فازت 3-0. كان في النرويج والسنغال، النرويج فازت 3-2.
1: فازت
2: انا قلت فازت 3-2. الاردن والجزائر، الاردن كانت متقدمه طول الماتش لحد الدقيقه تقريبا حاجة و70 اعتقد لو انا فاكر صح. والجزائر انتفضت فجأة وجابت جونين في في في في تقريبا 20 دقيقة او 22 دقيقة، فخلصت النتيجة 2-1 للجزائر. الساعة 8 هيبقى في مباراة مهمة جدا، الدون كريستيانو رونالدو البرتغال واوزبكستان. مباراة مهمة جدا للبرتغال. والساعة 11
1: مهمة جدا للبرتغال
2: لان الماتش الاولاني هم تعادلوا، وده يعني
1: بس مش حاسه ان اوزبكستان يعني جامدين ولا ايه؟
2: اعتقد اوزبكستان اول ماتش اتعادلت تقريبا، لو انا مش فاكر، خليني هتاكد لك برضو من النتائج. انجلترا وغانا طبعا ده ماتش هيبقى مهم جدا، وده اللي احنا بنسال عليه النهارده. وممكن كمان نقول لكم ماتشات بكره.
1: انجلترا وغانا مكتوب قدامك الساعه
2: 11
1: توقيتنا.
2: 11 بتوقيتنا. انجلترا وغانا. انجلترا تغلبت في المباراه الاولى على كرواتيا 4-2.
1: اوكي.
2: فا يعني يهمها تكسب طبعا المباراه دي عشان تتقلق. اللي بيجيب 6 نقط خلاص بيعرف انه تاهل.
1: اوكي. احنا معانا كام؟
2: 4 مصر يعني. 4 نقط.
1: يعني لازم نكسب.
2: لازم نكسب ايران طبعا، وتستني نتائج الناس الثانيه كمان.
1: اوكي. ولو ما كسبناش معلش بس عشان ابقى فاهمه.
2: بقى هنقعد بقى في حزب الدرمه بقى، تستني الماتش الثاني ونشوف بقى الترتيب بعد
1: احنا مش فاضل لنا ماتش واحد؟
2: في
1: المجموعه دي.
2: في المجموعه
1: بتاعتنا. الليفل ده يعني؟
2: هتستني بقى نتيجة بلجيكا ونيوزيلندا. وتشوفي مين هيكسب مين وهيجيبوا جوان قد ايه وهيدخل فيهم جوان قد ايه. فتتعمل بقى حسبة مين يعني، فاهمة؟
1: ماشي.
2: يس.
1: طيب. ده ابديت رياضي يعني. شكرا مروان ان انت تتعمل.
2: شكرا يارا.
1: عشان عادة مش وبما انه جاب سيرة ماتش غانا وانجلترا. ده فعلا سؤالنا النهاردة، عايزين توقعاتكم للماتش النهاردة. احنا معانا المسابقة المقدمة من وي، واللي هيكسب او هيتوقع صح ويبقى هو الكاسب او هي اللي هتكسب يعني.
2: سعيدة او سعيدة الحظ.
1: هتكسبه الموبايل من عملاء وي.
2: موبايل من وي لعملاء وي.
1: ما احنا قلنا وي من ثانية. لو نركز في الجملة.
2: لا احنا لو انا هسمعك نفسك. المسقعة انا يارا الدنيا حر.
1: لا بردنا قوي النهاردة.
2: ليه؟
1: شكيفات.
2: يبقى اكيد قلبك دافي.
1: طول عمرك.
2: مش لاقي عليكي ولا عليكي.
1: طيب يا جماعة السؤال النهاردة بنسألكم، توقعاتكم لماتش انجلترا وغانا، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ عايزين التوقع ده على الواتساب 015 59 55 1006 ومعاها

0: الحركة شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25-462.

0: 5-6-3-4-4-8-0.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: دعوة لزيارة معرض مصر الدولي لمكافحة الحرائق والأمن والسلامة فايرسك أكسبو في الفترة من 23 إلى 25 يونيو بمركز مصر للمعارض محور المشير التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، 24 جناحا دوليا، كبرى شركات أنظمة مكافحة الحرائق والأمن والسلامة. زوروا معرض فايرسك أكسبو من 23 إلى 25 يونيو برعاية البطران ميتيوري وشركة حماية. رقم التسجيل الضريبي 648-214-672.
5: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصرياً مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجاناً على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجاناً لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجاناً. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هاي مروان،
2: الناس بعت التوقعات اهو.
1: اوكي، بالتوفيق بقى ان شاء الله. نشوف بقى مين اللي، بس اكيد اغلبيه الناس متوقعه ان انجلترا تكسب صح؟
2: اه يعني ده كله، بس يعني الاغلب التوقعات داخل فيها ان غانا جايبه جون، يعني في رقم 0-15
1: مش قليلين يعني. صح؟
2: الايه؟
1: غانا فرقه،
2: لا فرقه تقيله طبعا،
1: قوي يعني.
2: لا فرقه تقيله، مش اي كلام يعني.
1: طيب على سيره الاجواء بقى والصيف، الارصاد بتقول ان الصيف 2026 هيكون اعلى من المعدلات الطبيعيه، والرطوبه هتزود كمان الاحساس بالحراره. اكدت الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه ان فصل الصيف 2026 بدا رسميا وهيستمر لمده 3 شهور. وقالت ان شهر يوليو واغسطس هيمثل ذروة فصل الصيف في مصر، مع توقعات ان تكون درجات الحرارة اعلى من المعدلات الطبيعية في اغلب الايام. وقال كمان ان العامل الابرز خلال فصل الصيف الحالي بيتمثل في ارتفاع نسب الرطوبة، وده هيؤدي لزيادة درجات الحرارة المحسوسة بمعدل يتراوح ما بين 2 لـ4 درجات تقريبا يعني، وده اللي بيخلي الناس تحس ان الحر اكتر مقارنة بالدرجات الموجودة بجد يعني. قالوا كمان ان التوقعات بتشير ان الصيف 2026 هيكون اعلى من المعدلات الطبيعية، مع احتمال التعرض لكذا موجات حرة يعني، وبعضها هيكون استثنائي وهيمتد لأكتر من اسبوع في ظل تأثيرات التغيرات المناخية. اشارت كمان عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ان الاسبوع الاول من فصل الصيف هيشهد استقرار نسبيا في الاحوال الجوية، وهتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 و34، وهتوصل الحرارات المحسوسة ل 36 درجة. تعرف في فرنسا درجات الحرارة واصلة 44.
2: اوكي.
1: انت عارف في اوروبا هما مفيش تكييف يعني، مش زينا هنا.
2: التكييفات مش حاجة،
1: شيء مش موجود في الاماكن، في البيوت كالعادي في مراوح. فطبعا هو في دلوقتي موجة حرة رهيبة معدية على اوروبا عامة. حتى في هولندا وكده الناس متبهدلة حر وما فيش تكييف.
2: فيش تكييف.
1: فانت قاعد بقى من المراوح بتاعتك.
2: كنت مرة شفت القصة دي في سويسرا، في بيرن، بلد اسمها بيرن. دي تعتبر العاصمة الاقتصادية يعني سويسرا. وكنا قاعدين في اوتيل، يعني الجو كاتم سنة. طب يا جماعة بالنسبة ابص في الأوضة فيش لا تكييف عادي ولا تكييف سنترال. اوتيل ظريف يعني، مش حاجة كبيرة يعني. فكلمت ريسبشن، يا جماعة التكييف ايه وضعه؟ لا ما فيش تكييف. يعني ايه حضرتك؟ قال لي ما فيش تكييف عندنا غير في المطاعم بتاعت الفندق. دي الاماكن بس اللي المطاعم هي اللي فيها تكييفات. طب الاوض؟ قال لي ممكن اطلع لك مروحه. وفعلا طلعوا لي مروحه. هم مش معتادين على
1: ايوه لا انا عندي ناس اصحابي عايشه في فرنسا وعايشه في هولندا ما عندهمش تكييف اصلا. فقاعدين يعني، وهم يعني مثلا يكونوا نص مصريين عايشين ما بين هنا وهنا. متعودين على ان الجو حر، هوب شغل التكييف. طبعا هناك بقى ما فيش الكلام ده.
2: لا والمروحه اصلا يعني مروحه في درجه حراره 44 هتدور هواء سخن.
1: لا بس بتفرق. اصل انا جربت موضوع المروحه ده مؤخرا السنه دي. جبت مروحه يعني عشان عايز احرك الهواء. هتحرك بقى؟ لا بس بتعمل شويه
2: تراوة
1: والله بجد. يعني
2: مش عارف انا عارف ما انا
1: بس
2: عندي
1: بس مش هتسقع الاوضه. فاهم قصدي ايه يعني؟
2: ايوه انا بحس انها بتدور هواء سخن،
1: مش زي ما انت فاكر قوي
2: يعني
1: برضه.
2: تنفع مثلا لو في حد مدخن في البيت، بتطير الدخان، ما يبقاش الدخان واقف في الجو يعني. بس يعني ماشي. عشان كده انا اخترت ستوكهولم.
1: يا ريت تروح بقى.
2: حاضر.
1: يعني روح وما ترجعش عادي.
2: حاضر.
1: البرنامج مكمل، المسابقه مكمله، كل
2: تمام.
1: حاجه
2: تمام.
1: نفكركم مره تانية بسؤال النهارده احنا بنسالكم او بنقول لكم توقعوا نتيجه ماتش انجلترا وغانا، وده اللي هيتلعب النهارده بالليل تقريبا. يا مروان انت قلت الساعه 11
2: بالليل. الساعه 11 المباراه.
1: عايزين التوقع ده تبعتوه على 0-15-59-55-1006 واساميكم بالكامل. طبعا ده هيديكم فرصه المسابقه من وي لعملاء وي ان انتوا تكسبوا موبايل هديه. هنعلن عن الفايز بتاع امبارح او بتاعت امبارح
2: النهارده.
1: هنعملها تقريبا يا مروان احنا اتفقنا اول الساعه الجايه يعني، غالبا اللينك اللي جاي على طول، فركزوا معانا. اما اللي هيكسب او هتكسب النهارده
2: هيبقى يوم الاحد الجاي ان شاء الله. هنقول شاطر. اسم سعيد او سعيده الحظ شاطر. اللي هيتوقع صح.
1: شاطر يا مروان. بس اهم حاجه
2: شاطر يا مروان. يعني الحقيقه مش عارف لولا شاطر دي لولا تشجيعك المستمر ليا انا كان زماني بقيت في حته احسن من كده.
1: على فكره انت ما خدتش بالك ان احنا كلنا هنا بنحاول نشجعك دايما؟
2: ما فكرتوش بقى توقفوا التشجيع؟
1: ما عشان تشوف شغلك. ما انت مشكله احنا بنعمل كده علشان انت بتسقط حاجات كتير.
2: بسقط بنام وانا قاعد.
1: حاجات كتيره قوي بتقع منك طول الوقت.
2: طبعا طبعا طبعا.
1: في توقعات للسبت.
2: الناس كلها عماله تبعت توقعات. طيب. وكله طبعا متوقع انجلترا.
1: ومعاكوا على فكره معاكوا ان انتوا تبعتوا المسجز دي لغايه ما نختم حلقه النهارده. فانتوا لسه قدامكوا ساعه وشويه ساعه وخمس دقائق فلسه في وقت. دي حاجة. تاني حاجة بقى لكل اللي بعتوا توقعات امبارح لمسابقة وي اسمعونا اللينك اللي جاي علشان هنعلن عن سعيد او سعيدة الحظ اللي هيكسبوا موبايل. فاستنونا النبايل. استنونا اللينك اللي جاي. خلينا نطلع فاصل دلوقتي يا مروان وهنرجع يلا. بعد النشرة خليكوا معنا.
0: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واتطمن ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايما في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناء على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنويا وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم. وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه استعدوا الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة.
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
4: أيوة.
5: من غير مصاريف؟
4: أيوة.
5: وهتوصل في نفس اليوم؟
4: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
6: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
7: أنا عايشها إيه
6: يا تكييف فريش يا معلش.
8: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
9: بورتوجول في العالمين بتحقق حلم الملايين واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قسط باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: الفنانه هديل حسن.
3: ازيك؟
2: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي.
3: طب هو ايه المطلوب مني دلوقتي؟
2: يوم الاربعاء من الساعه 8 للساعه 10 الصبح.
3: بس انا مش عارفه اتعامل يا رؤي. انت دمرتينا كلنا، انت تسببتي في موت اخويا، دمرتيني انا بالذات. انت كنتي صاحبتي الوحيده، مكانش ليا حد في الدنيا بجري عليه واترمي في حضنه وعيط غيرك. كنتي بتفكريني احسن مني.
2: الفنانه هديل حسن تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام.
3: معلش مش فاهم.
2: يوم الاربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير اليوناني سبل دعم العلاقات والتطورات الإقليمية.
2: ترامب يؤكد أن عبور 19 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز في يوم واحد رقم قياسي.
1: هيئة من الإسكندرية تستقبل القنصلة العام الصيني لتعزيز التعاون.
2: رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
1: وزير العمل يسلم ذوي الهمم عقود عمل في عدد من شركات القطاع الخاص.
2: رئيس الوزراء يبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة.
1: مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحي.
2: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل مبدئي.
1: التموين تؤكد تنويع مصادر استيراد الأسلحة الاستراتيجية وزيادة واردات القمح من بولندا.
2: شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين.
1: إشادة دولية بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
2: السياحة والأثار تضبط وتغلق 2063 كياناً غير مرخص لمزاولة أنشطة سياحية وحج وعمرة.
1: رئيس الوزراء يقرر الخميس الثاني من يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب. احنا كده رجعنا وابتدينا ايه مروان الساعة الثانية والاخيرة من حلقة النهاردة. عشان بس ما تضايق
2: بقالك سنين بتقوليها.
1: بقالي سنين بقول حاجات بس عشان اضايقك. اي حاجة تضايقك انا.
2: لكن غير كده انت ما عندكيش مش عارفة حاجة
1: يا ابني. انا البرنامج.
2: برنامج انا. طيب خلينا نقول مين سعيد او سعيدة الحظ. احنا كنا بنسأل امبارح سؤال من وي مقدم لعملاء وي والجائزة طبعا موبايل لطيف جدا وظريف قوي قوي قوي مقدم من وي. وكان السؤال توقع لنتيجة فرنسا والعراق.
1: أيوة وزي ما قلنا في أول الحلقة النهاردة إن امبارح فرنسا كسبت أنت قلت 3-0. طبعا كان في توقعات كتيرة جدا. صحيح. أغلبية الناس كانت قريبة. في ناس
2: في
1: توقعات
2: 3-1 في
1: لا بس تقريبا كله كان شايف أنه أغلبية كان شايفة أن فرنسا كمان هتكسب. إنها من الماتشات اللي هي بتبقى واضحة شوية
2: إلى حد كبير.
1: بس طبعا في الآخر هو يعني حد واحد اللي يقدر يكسب أو تكسب. النهاردة هي سعيدة حظ صح كده؟
2: أيوة.
1: أيوة سعيدة حظ. عايزين نقول استنى جهز الساوند بتاع السقفة.
2: أيوة. أنا بعد كده هجيب معايا
1: ونقول تاني موبايل الأسبوع ده
2: مقدم من وي.
1: أيوة
2: لسعيدة الحظ
1: نور محمد حسن. ألف مبروك يا نور.
2: نور محمد حسن هي سعيدة الحظ. أيوة. اللي فازت معنا في سؤال التوقع لمباراة فرنسا. أيوة. والعراق.
1: نور الرقم آخره 434. حد هيتصل وهينسق ويزبط الدنيا معاكي. وطبعا لسه في فرصة تانية. مش كده كنا امبارح بقى عمالين نقول ما تزعلوش وأول امبارح برضو. أيوة. لأن احنا النهاردة بنسألكوا على توقع ماتش النهاردة بالليل وهو كان غانا
2: وانجلترا
1: صح كده. بلاد كتيرة قوي
2: اعتقد. الاتحاد السكندري
1: غانا وانجلترا ماتش النهارده هيتلعب الساعه 11 بالليل. عايزين التوقع اللي انتوا شايفينه تبعتوا طبعا توقعاتكم على 015 5955 1006. ما تنسوش اساميكم بالكامل من فضلكم. ويوم الحد ان شاء الله بقى هنعلن عن سعيد او سعيده الحظ اللي هيكسبوا موبايل من وي لعملاء وي. فمعاكم لغايه ما نختم حلقه النهارده ان انتوا تبعتوا التوقعات بتاعتكم بتاعه الماتش. نطلع فاصل
2: يلا بينا
1: ونرجع بقى نكمل الأخبار والأبديتس. خليكم معانا.

لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا التشجيع مع ويب غير أي حد تطبق الشروط والأحكام رقم التسجيل الضريبي 100-292

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
3: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خبر لطيف.
2: ايه؟
1: رباعي منتخب مصر يزين تشكيل الجولة بالمجموعة السابعة في كأس العالم. كشفت شبكة هو سكورد العالمية المتخصصة في إحصائيات وتحليل أداء اللاعبين عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026، دي المجموعة اللي احنا فيها. وده بعد ختام مباراة الجولة اللي شهدت تألق لافت لعدد من النجوم. منتخب مصر حقق فوز عريض على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم في مدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية، بينما تعادل منتخب إيران مع منتخب بلجيكا بدون أهداف. سجل منتخب مصر حضور قوي في التشكيلة المثالية للجولة الثانية بعد ما فرض 4 من لعيبة المنتخب المصري نفسهم ضمن أفضل 11 لاعب في المجموعة بفضل المستويات المميزة اللي قدموها خلال المباريات في الجولة الثانية. التشكيلة المثالية بقى الرباع المصري: محمد صلاح، أحمد فتوح، عمر مرموش، ومصطفى زيكو، وده بعد ما لعبوا دور بارز في الفوز على تحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا زي ما قلنا بنتيجة 3-1. محمد صلاح حصل على تقييم 7.7 درجة عشان يكون واحد من أعلى اللاعبين تقييما في خط الوسط، بينما وصل تقديم أداء مؤثر على المستويين الهجومي وصناعة الفرص، كما أن تواجد مصطفى زيكو في التشكيلة بتقييم 7.2 بعد ظهوره اللافت ومساهمته الفعالة مع المنتخب المصري.
2: يعني ده تشكيل AI يعني اللي عامله يعني ولا مش
1: فاهمة؟ شبكة ليها متعلقة بالكورة ونتائج المباريات، فبيعملوا المنتخب المثالي فيقولوا في كل في الجوله السابعه في المجموعه السابعه في الجوله الثانيه مين اللعيبه، ما فلان وفلان من نيوزيلندا، فلان وفلان وفلان من بلجيكا، فلان وفلان وفلان وفلان من مصر،
2: فبيجمعوا هم بقى يعملوا زي دريم تيم.
1: بالظبط.
2: اوكي طيب عندي لكم معلومه لذيذه. عارف ليه كره القدم الكوره نفسها متصممه ومعموله ابيض واسود؟
1: عارف.
2: طيب ما تقولش. لماذا كانت كرة القدم تصمم بالأبيض والأسود؟ خلاص. قبل ما تكون الكرة القديمة اللي هي أبيض وأسود رمز عالمي للعبة، الكرة دي كانت بتتصنع من الجلد الطبيعي وبيغلب عليها اللون البني. حلو. لكن لما كانوا الناس بتيجي تتفرج على التلفزيون وتتفرج على الماتشات في التلفزيون، كان في مشكلة تانية، الناس ازاي هتقدر تميز الكرة بوضوح على الشاشات الابيض واسود. حلو. فالحل جه مع كرة اسمها تيل ستار اللي صنعتها شركة مشهورة موجودة دلوقتي، وصنعتها من الجلد الطبيعي بتصميم ابيض، فبتخليه كده في حتة سودة. يعني الكرة اتصممت باللونين الابيض والاسود عشان يدوا كرة حضور اوضح على الشاشة ويسهلوا على المشاهدين ان هم يقدروا يتابعوا الكرة وهي بتلف كمان عشان تشوف الابيض والاسود. كرة تيل ستار دي ظهرت اول مرة كان في بطولة اوروبا سنة 1968، وبعديها اشتهرت عالميا في مونديال المكسيك اللي كان في سنة 70، وبعديها ظهرت النسخة المطورة من الكرة في مونديال المانيا 74. فده اللي حصل والتطور لشكل الكوره. هي مش دلوقتي ايه، مش لسه
1: الوان كل كاس عالم الشركات العالميه بتاعه الرياضه بتقدم الكوره على حسب بقى مين اللي بيفوز بالحاجه اللطيفه دي، لانها طبعا لقطه.
2: يعني مش
1: شركات الرياضه العالميه اللي بتعمل اللبس والهدوم والكور. كل كاس عالم، في كاس عالم كان شركة كذا الألمانية، في كاس عالم كان شركة كذا الألمانية التانية، في كاس عالم كان شركة كذا الأمريكية. بس بيبقى زي
2: اتفاقات، فهم يقدروا يقرروا طيب أنا عايز أعمل الكورة السنة دي أبيض في بينك.
1: بيقدموا بقى ديزاينز والفيفا بتوافق، لان دي بتبقى كره رسميه للبطوله.
2: بعيدا بقى عن البطوله، في الماتشات التانيه
1: ليكي مطلق الحريه تختاري اي ماركه واي
2: لون. احنا بنلعب هنا في مصر
1: بايه؟ كذا حاجه ملهاش علاقه.
2: اوكي.
1: هي بتبقى بالمواسم اعتقد او بالاتفاقات، بيبقى كل اتحاد كره بيتفق مع الشركه.
2: مش مواسم السنه، مش الصيف نستعمل كده.
1: لا لان الكوره في الصيف كمان بيحطوا لها سان بلوك عشان ما تسودش.
2: انا كنتش عارفه ان الكوره بتتعمل من جلد طبيعي.
1: الماركات المحترمه طبعا، الماركات الكبيره المحترمه لازم تبقى جلد طبيعي.
2: اوكي. طيب حاجه تانية بقى. ميسي
1: عقبال ما قدك
2: 39 سنة
1: أصغر مني كمان؟
2: لا
1: قد لا أصغر.
2: بكرة العالم كله هيحتفل بعيد ميلاد ميسي.
1: أنا معزوم، هو كلمني عزم بعت لي
2: وعيد ميلاده 39. والله كويس، هم عادة بيبطلوا لعب بدري، يعني مش بيبطلوا يعني، بس بيبقوا مش
1: يعني عادة الناس بتعتزل في ال 34 في ال 33 في ال 35، بس اللي متعلق منهم واللي لسه بيلعب
2: من بدري يعني. ميسي اتعرف
1: ميسي بيلعب ميسي من ناشئين برشلونه. يعني ميسي برشلونه اشتراه وهو ناشئ صغير جدا وفضل في برشلونه
2: اشتغلوا عليه بقى. انا كنت سامع قصه ما اعرفش هي حقيقيه ولا لا، ان هو كان عنده مشكله
1: في رجله
2: وهم ما تخلوش عنه
1: واستثمروا فيه
2: عشان كده هو عمره ما هيسيب برشلونه.
1: لا ما هو ساب برشلونه من سنين
2: بجد. هم ليه قاعد يقول انا عمري ما هسيب برشلونه
1: لما جه وافق بقى اخر مره؟ شوف كان بيجدد فيها.
2: شوف باع ازاي.
1: لا لا لا لا لا
2: بعد ما صرفوا عليه وعلى رجله
1: خون قال له ايه يا توفيق سخنك عليا
2: بعد ما صرفوا عليه دم قلبهم.
1: لا بس هو جاب لهم بطولات بعدد شعر راسه يعني.
2: ماشي
1: يعني هو ما عادش معاهم سنتين ثلاثه، قعد كتير.
2: قعد قد ايه يعني؟
1: مش ايه 10 سنين مثلا، 9 سنين، 12 سنه، 11 سنه، حاجه كده يعني.
2: كريستيانو قده برضه صح؟ كريستيانو
1: كريستيانو
2: 39 دلوقتي او 40
1: 40 هو فرق بينهم حاجه بسيطه يعني، فوق روس بعض.
2: طيب معاكم يا جماعه،
1: بكلمك بالطريقه اللي انت هتفهميها يعني.
2: يا رب.

0: 0
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مكانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي، اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: السوبر ستار مصطفى قمر يوم الخميس في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: كيفك. دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/ نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: فاكر نفسك نوغة لسه ولا ايه؟
2: بوابات
1: جهنم يعني.
2: طيب بص بقى، احنا ده اخر لينك، فقبل ما مروان يقول لنا الاخبار اللي معاه انا بقول لكم دلوقتي اخر فرصه ان انتوا تبعتوا توقعاتكم للماتش.
1: ايوه
2: وي ار اسكينج، احنا بنسال
1: وات ا بيج فايت يو هاف،
2: توقعاتكم لماتش النهارده. النهارده مين هيلعب؟
1: انجلترا وغانا، عشان هي نسيت
2: المطوشه كلها دخلت في بعض.
1: يا خبر ابيض، فرنسا يا خبر ابيض يا رفيفه.
2: انجلترا وغانا هتلعب النهارده تقريبا، انت قلت الساعه 11 بالليل. فاحنا عايزين توقعاتكم لنتيجه الماتش. المسابقه دي من وي لعملاء وي، ومدين فرصه لحد ان هو يكسب موبايل هديه،
1: موبايل مقدم من
2: هنعلن عن اللي هيكسب او هتكسب
1: يوم الاحد ان شاء الله،
2: لما نرجع لكم هوا ويكون الماتش كمان اتلعب. فمعاكم لغايه ما نقول باي باي، ان انتوا تبعتوا المسجز بتاعتكو على 015-5955-1006 بأسانيكو بالكامل بتوقعاتكو لماتش النهاردة على طول دلوقتي.
1: طيب الخبر ده لطيف قوي وده يعلمك أهمية لينكدإن.
2: ايه بقى؟
1: صدفة غريبة كانت وراء تمثيل اللاعب روبرتو لوبيز لمنتخب الرأس الأخضر. اللاعب ده بيلعب في أيرلندا. في يوم من الأيام تلقى رسالة عبر لينكدإن باللغة البرتغالية من منتخب بلاده، لكنه تجاهل الرسالة وافتكر انها رسالة عشوائية وما ردش عليها.
2: أوكي.
1: بعد 9 شهور من التجاهل وصلته رسالة جديدة، لكن المرة دي كانت باللغة الإنجليزية عشان يكتشف ان منتخب بلاده منتخب الرأس الأخضر عاوزه يلعب معاه في المونديال، بيستدعوه يعني. لوبيز بيقول بعد 9 شهور ظهر لي رسالة أخرى باللغة الإنجليزية يسألونني عما إذا كنت قد فكرت في المقترح حينها، فقط فعلت ما كان ينبغي علي فعله في البداية وترجمت بأدوات من جوجل الرسالة الأولى والتي كانت تستفسر إذا كنت مهتما بتمثيل منتخب بلادي الرأس الأخضر. وافق فورا ومثل منتخب بلده وعشان يكون واحد من أعمدة المنتخب في الدفاع ويقود الرأس الأخضر في أول كأس عالم في تاريخ بلده.
2: وده عادي يعني؟
1: غريبة طبعا.
2: يعني مش غريبة ان يوم المنتخب يبقى عايز حد؟ وبعدين
1: يعني
2: تعالى نفترض ان بعتوله على لينكدإن، قعدوا 9 شهور يعني هم لما لقوا ان هو ما ردش وما شافهاش.
1: لا هي اصلا غريبه انه يبعته على لينكدإن
2: ده مبدئيا.
1: ممكن الاقي التشعبات اللي في مجال الكوره
2: اصلا
1: في 9 مليون واحد ممكن يجيب رقم لعيب انا شايفه بره وعايز استدعيه لفرقه او لمدرب.
2: تعالى نعدي كل ده ونقول ماشي المنتخب بعت على لينكدإن.
1: لا هو اصلا ستر ربنا ان اللعيب عنده اكونت على لينكدإن اساسا.
2: الراجل ما شافهاش ولا رد، يستنوا 9 شهور عشان يبعتوا له تاني. طب نجرب بقى 9 شهور دير سير دير مستر لوبيز
1: ايميل
2: يعني برضه هم احبالهم طويله جدا يعني.
1: مش يعني في الاخر حاجه تتحقق.
2: طب بص بقى عندك على لينكدإن يكون في حد
1: بعت لك. ببص لكن حسام حسن بعت لي وانا مش دريان.
2: كنا عايزين حد يجي يملى الكول دير. باصي ميه
1: انت مكملي؟
2: لا خلاص.
1: طيب بصي يا يارا، انا يعني الحقيقه على مدار الثلاث
2: انا عارفه انت بتحزن كل يوم ثلاثة عشان مش بتشوفني 3 ايام او 4 ايام.
1: حمشيها بحزن بس
2: عارفه الحزن باين على عيني.
1: الحزن انا عايزك تفكي كده شويه وتدي ايه يعني فكيها ماشي؟
2: وقتنا انتهى.
1: حاجه برابطه الرمل. وقتنا انتهى ان شاء الله.
2: طيب
1: وهنبقى معاكم ان شاء الله يوم الاحد الجاي.
2: عايزين نشكر كل اللي بعتوا لنا، كل شاركوا في المسابقه بتاعت وي. استنونا الف مبروك لنور مره ثانيه لكسبه الموبايل تاني.
1: ألف
2: موبايل
1: مبروك يا نور. حد هيتواصل معاكي نور؟ ردي ارجوكي على اي نمره اتكلمت.
2: النمره
1: لان حد هيتواصل معاكي عشان يرتب وينسق معاكي
2: بالظبط كده. اما بقى الناس اللي بعتوا توقعات النهارده لمسابقه وي، استنونا يوم الاحد ان شاء الله نعلن على مين اللي هيكسب او هتكسب. وانا هاخد مروان وهنتجه هجيبه لكم
1: لكاس العالم. عندنا طياره كمان 10 دقايق
2: مستنيه بره. دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله واجمد 7. وطبعا بكره بقى استنوا دينا ومنيره هيكونوا موجودين معاكم
1: في السكه.
2: واحنا بقى ان شاء الله يوم الاحد معاكم. ويك اند جميل، نشوفكم ساعتها. باي باي, باي.
3: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك الفضة أصل الدخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057، رقم التسجيل الضريبي

0: مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي. حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
4: الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
5: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
3: لا محامي، بس الاسود بهت في الغسيل.
2: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
7: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير إماراتي ضرورة استعادة الثقة من مختلف الأطراف الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه رئيس سكاتك النرويجية أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
1: وزارة التعليم تؤكد عدم تحصير رسوم تأمين من الطلاب بمحافظات التأمين الصحي.
2: هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل القنصل العام الصيني لتعزيز التعاون.
1: رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2: وزير العمل يسلم ذوي الهمم عقود عمل في عدد من شركات القطاع الخاص.
1: مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحي.
2: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل مبدئي.
1: التموين تؤكد تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وزيادة واردات القمح من بولندا.
2: شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين.
1: السياحة والأثار تضبط وتغلق 2033 كيانا غير مرخص مزاولة أنشطة سياحية وحج عمرة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أكبر سبعة ساعة سبعة لنجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي للمشاهدين ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. في نفس الميعاد دايما بنتقابل علشان نتعرف على أغنيات بتتنافس على مراكز السبعة في البرنامج، ونشوف مين اللي بتفضل مستمرة معانا، ونشوف مين في المركز الأول. يا رب يكونوا كويسين وكل حاجة تمام. هنبدأ حلقتنا دلوقتي حالا ونبدأ بأغنية المركز السابع، ودايما بنفكركم إن أنتوا تشاركوا معانا من خلال الواتساب على 0155955106. لسه أغنية غبي مشاركة معانا، ولسه في محتفظة بنفس مركزها رقم 7. نسمعها وراجعين.

مجموعة من المسجز اللي جات لنا في الحلقة دلوقتي. في فوت لشامي الفقر 3-1، في وائل جسار 3-1، يا مشيت خلاص، وفوت لرامي صبري لو تعرف، وفي كمان محمد إيهاب حسين تحياتي ليك، ده كان بيشارك معانا في المسابقة. أوكي، فوت لأغنية نانو اللي مشاركة معانا لتوليت وسانت ليفانت، ولسه بنستقبل أكيد الفوتس منكم واختياراتكم لأغنية بتحبوها تدعموها وتبعتوا لها صوت، تبعتوها أهداء لأي حد بيسمعكم وبتابعكم على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. بنكمل بنوصل لسر وجعنا، هي في المركز السادس معانا النهاردة، وفي بس مسي عليا، مسي عليا من الشغل. مين؟ طيب ما فيش اسم. طيب بتنسوا تكتبوا اساميكم، فاحنا مش عارفين نمسي علياء. ازيكي علياء، عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه كله تمام. ولو عايزين نمسي عليكم اكيد لازم تبعتوا اسماءكم. يلا بينا نسمع سر وجعنا وراجعين.

0: بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: اهلا بيكم بجوله جديده من اخبار كاس العالم 2026، ونبدا مع منتخب مصر اللي مكمل استعداداته لمباراه ايران في الجوله الاخيره من دور المجموعات، وهي المباراه اللي هتحسم بشكل كبير ترتيب المجموعه السابعه ومركز الفراعنه قبل انطلاق الادوار الاقصائيه. في نفس الوقت الجهاز الفني بيتابع موقف حمدي فتحي بعد الإصابة اللي تعرض ليها في مباراة نيوزيلندا. إبراهيم حسن مدير المنتخب أكد أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية، وأنه بدأ البرنامج العلاجي على أمل اللحاق بالمباريات اللي جاية. ومع ترقب موقف حمدي فتحي بدأ الحديث عن البديل والأقرب هيكون رامي ربيعة، خاصة أن المباراة مهمة للحفاظ على الصدارة وتحسين وضع المنتخب قبل الدور المقبل. وبالمناسبة مباراة مصر وإيران هيديرها واحد من أشهر حكام العالم البولندي سيمون مارسينياك، الحكم صاحب 45 سنة سبق له إدارة نهائي كأس العالم 2022 ونهائي دوري أبطال أوروبا، وكمان عنده ذكريات مع الكرة المصرية بعدما أدار أكتر من مباراة كبيرة أبرزها نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ومواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري. ومن منتخب مصر الخبر يفرح الجماهير المصرية، نادي برشلونة أعلن رسميا تفعيل بند شراء الموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم بعقد يمتد لحد سنة 2029 في خطوة جديدة تؤكد أن اللاعب ماشي في طريق كبير داخل النادي الكتالوني. ونخرج شوية من المعسكر المصري ونروح لمباريات النهاردة، حيث يواصل منتخب إنجلترا استعداداته لمواجهة غانا في واحدة من أقوى مباريات الجولة. مدرب انجلترا توماس توخيل قال ان الفوز الاخير كان مهم، لكن فريقه محتاج يحسن الاداء الدفاعي لو عايز يكمل مشواره بقوه في البطوله. اما كارلوس كيروش مدرب غانا فقرر يسخن الاجواء قبل اللقاء وقال يمكن عندهم 3 اسود على القميص، لكن عندنا 33 مليون اسد، في اشاره لدعم الجماهير الغانيه لمنتخبها. وفي معسكر بلجيكا دافع يوري تيليمانس عن زميله جيريمي دوكو بعد ما ساب معسكر المنتخب علشان يحضر ولادة ابنه الأول، وقال إن مفيش حاجة أهم من إن الأب يكون موجود في اللحظة دي مع أسرته. وعلى صعيد المنتخبات العربية عبر محمود مردي لاعب الأردن عن حزنه بعد خروج النشامة من البطولة، وقال إن اللاعبين حاسين بقهر لأنهم كانوا شايفين إن عندهم فرصة يحققوا نتائج أفضل من اللي حصل. وفي المقابل احتفل منتخب الجزائر بالفوز المهم على الأردن، والمدرب فلاديمير بيكوفيتش أكد أن فريقه أظهر شخصية قوية جدا بعد العودة في النتيجة وتحقيق 3 نقاط غالية. ونروح للنرويج اللي نجمها إيرلينج هالاند مكمل عروضه القوية في البطولة. مدربه ستالا سولباكين قال أن المنتخب كله هيشتغل علشان يساعد هالاند ينافس على الحذاء الذهبي، وأضاف ده أفضل مهاجم في العالم حاليا. وعلى مستوى التحكيم ما زال الحكم المصري أمين عمر يحصد الإشادة بعد إدارته لمباراة الأرجنتين والنمسا في ظهور جديد ومميز للتحكيم المصري على الساحة العالمية. ونختم مع جدول مباريات النهاردة، البرتغال ضد أوزبكستان الساعة 8 بالليل، إنجلترا ضد غانا الساعة 11 بالليل، بنما ضد كرواتيا الساعة 2 بعد منتصف الليل، وكولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية الساعة 5 صباحاً. دي كانت جولتنا السريعة من أخبار كأس العالم 2026، نشوفكم في نشرة جديدة مع آخر أخبار المونديال.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا من اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشوف اصحابنا من الله اول مره ابعتوا عايزه اغنيه وننسى اللي كان حاضر. احنا ممكن بوسي تشارك معنا فقره 3 الواحد على فكره لو حابين. بختار احمد سعد 3 الواحد برضه ممكن يشارك معنا. احمد سعد اجمل مسا. شكرا شكرا يا مها يا جميله على الكلام الحلو والشعر اللي دايما بتبعتيه لي كده دايما يعني مسجاتك حلوه. وشكرا على الصوره اللطيفه والجميله. اخبارك ايه انت وانت بتكلمينا دلوقتي بقى من مصر وقولي لنا عايزه تسمعي ايه في اختيار لثلاثة الواحد لبهاء سلطان وانغام. النهارده مجموعه من الاسماء ايه يعني بهاء سلطان انغام احمد سعد بوسي مين بقى يا ترى اللي هيشارك معانا. انا منى من الغربيه بحبك بحب برنامج حياتي يا منى وشكرا على الحب الجميل. رامي صبري فوت لو تعرف خالد لحبيبتي جوليا تحياتي لخالد والجوليا. واحمد بيمس علينا ده مسيت علينا احمد غير ما تكتب اسمك ينفع كده. بنكمل وبنوصل لاغنيه المركز الخامس معانا القمر ديالي لسعد المجرد ومحمد شاكر. اختاروا معانا مين هيشارك فقره 3 الواحد بهاء سلطان ولا انغام ولا بوسي ولا كان مين تاني المطلوب مننا احمد سعد.

دلوقتي الفوتس ما زالت متساويه ما بين النجوم المطلوبين معانا في فقره 3 الواحد النهارده، بقى سلطان ولا بوسي دول اكتر الاصوات، واحمد سعد 3 بقى سلطان ولا بوسي واحمد سعد. انا فيفيان معايا صاحبتي ماجده، بنبعت لك من الشغل، بنستنى البرنامج كل يوم عشان اسمعك، وعايزه بقى سلطان لفقره 3 الواحد بهديلك يعني كل حاجه حلوه يا فيفيان انت وماجده، و سلمي عليها. بتشتغلوا ايه بقى كده قولوا لنا. حازم علي بعت لنا من لندن وبيختار معنا بقى سلطان برضو. اختاروا طيب الاغنيات، يعني انتوا بتختاروا النجم، اختاروا اسم اغنيه طيب نبدا بيها على الاقل. في احمد حسين فقره 3 لعمرو دياب، لا اعتقد ان عمرو دياب هيشارك معانا النهارده يا احمد، لان معظم الاصوات جايه زي ما سمعت لبهاء وفوسي و كان مين تاني معانا بيشارك معانا في احمد سعد. في ايه محمد بهاء سلطان، رانيا علي، احمد سعد، بهاء سلطان من جديد، مسج من غير اسماء، احمد سعد مسج اخرها 1-1. المنافسه دلوقتي ابتدت تبقى ما بين احمد سعد وبهاء. احمد ولا بهاء؟ احمد ولا بهاء يا عيني؟ عايزين اغنيه بهاء يا عيني يا ليلي. في ماجي، تحياتي ليك يا ماجي، وبتختار معانا بهاء سلطان. المهم لسه في شويه وقت، دقيقتين، وقلت سلام لنبيل بنسمعها في المركز الرابع النهارده، والمنافسه ابتدت تنحسر ما بين بهاء سلطان واحمد سعد، حد فيهم واحد اللي هيشارك معانا في فقره. ابعتوا لنا اسم النجم المفضل ليكم واسم اول اغنيه عايزين تسمعوها على 015 595 1006.

هنبدأ فقرة 3 الواحد لبهاء سلطان والأغنية الأشهر اللي دايما بتطلب هي معايا. هنبدأ بيها الفقرة وبعدين كلكم فقرة بهاء سلطان. ناس كتيرة النهاردة طالبة هذا النجم الحقيقة اسمه محفور في قلوبنا كلنا بأكتر من أغنية ناجحة. يعني كل حد فينا لو دور في ألبوم ذكرياته وألبوم حياته على كذا أغنية لبهاء هيلاقي عشرات من الأغنيات مش أغنية واحدة بس. الحقيقة لا يختلف عليه اتنين بهاء سلطان. ومعايا يا رب تفضلوا كلكم معايا وكلنا مع بعض. هنبدأ بيها الفقرة وفاضل بقى اختيارات اللي صاحبي يا صاحبي الواد قلبه بيوجعه كل ده مطلوب وانا غلطان وسوا سوا وانا من غيرك لسه في شوية وقت بقى واغاني اكتر واكتر فكروا فيها.

0: افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: شايتة فريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
3: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
4: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
5: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على

0: على youtube.com/@nogoomfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل فقرة 3-1 لبهاء سلطان النهاردة، وسمعنا مع بعض أول أغنية، فاضل معنا لسه أغنيتين. أول أغنية كانت معايا، والأغنية التانية هي سوا سوا. الأولانية معايا والتانية سوا سوا، مش عارف بقى فاضل بقى حاجة تالتة تبقى في نفس المعنى. إيه اللي ممكن يكون عند بهاء سلطان حاجة تالتة يبقى في نفس المعنى، اللي هو إحنا يعني مع بعضينا كده؟ فكروا. أنا ممكن أبص هنا عندي ونشوفه، هنلاقي أكيد، لكن عايزاكم تفكروا حاجة ممكن تبقى في نفس المعنى معايا سوا سوا كده. هنسمع سوا سوا، فكروا بقى في اختيارات كتيرة مطلوبة مننا، بغض النظر بقى عن ليه علاقة بالاتنين مع بعض يعني ولا لا. مطلوب مننا الواد قلبه بيوجعه، مطلوب مننا أنا من غيرك، ومطلوب مننا أنا غلطان، ومطلوب مننا إيه تاني إيه تاني إيه تاني. هنشوف هو مع بعضينا دلوقتي. سوا سوا كتير قوي قوي، والواد قلبه بيوجعه كتير قوي، وانا من غيرك كتير قوي، وصاحبي يا صاحبي، وغلطان تاني، وسوا سوا من غيرك تاني. طب هنعمل ايه بقى في الكلام ده؟ وبكلم نفسي بعتذر، انا بعتذر يا حازم، انا عارفه ان انت طالعه بس بعتذر، هي مش متاحه. فكروا في اغنيه ثالثه لبهاء سلطان، ويلا بينا نشوف هترسوا آخر كلام على إيه، وهتكون مشاركة معانا في الفقرة لما تبعتوا اسم الأغنية واسمكم على 015-595-1006.

صاحبي يا صاحبي كانت الأغنية الثالثة في فقرة 3-1 لبهاء سلطان، وهي ماشية مع معايا وسوا سوا. وصاحبي صاحبي الحقيقة يعني حلوة حالة اللمة أو الرفقة اللي موجودة في الأغنيات اللي احنا سمعناهم من شوية لبهاء سلطان. ودول كان في بداية الحلقة كان معانا 4 أغنيات من الـ7، ومعانا 3 أغنيات في فقرة 3-1، ودي باقي معانا 3 أغنيات بس دلوقتي اللي باقيين. هنبدأ برقم 3 معانا الأغنية اللي عاملة نجاحات ولسه بتستمر في نجاحات، لكن تراجعت معانا النهارده مركزين، هي نانو. نسمعها وراجعين.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تيفي.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة حودة بندق غبي.
3: من بين ايدي ضيع حاجات مش هيلاقيها غبي ده انا كنت
2: ستة رحمة محسن ونوردو سر وجعنا. سعد المجرد ومحمد شاكر القمر ديالي.
4: وسهران حبيبي ومسهر عيون حبيبي.
2: أربعة نبيل وقلت سلام.

0: بيتك توليت وسنت ليفانت نانو
1: هادي يا ام الذوق العالي غطيتي على الباقي فوق في العلالي حبيبي لي ما
0: اتنين رامي صبري لو تعرف

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش باقي معنا غير رقم واحد في حلقتنا النهارده بنختم بيها دايما الحلقه، وهي بيقولوا لك ايه لحماقي. النهارده تقدمت معانا لاول مره نسمعها وبعتيها لكم ولكل الناس اللي بعتوا لها فوت ودعموها وساندوا الاغنيه علشان توصل للمركز الاول. كل يوم بيكون معانا 7 اغنيات، بيكون في منافسه، بيكون في مشاركه منكم هي اللي بتحدد الحلقات كل يوم، فمهم جدا ان انتم تتابعوا البرنامج وتشاركوا. بتمنى لكم بقيه اليوم سعيد ولطيف وكل حاجه حلوه. كنت معاكم جيهان عبد الله، واشكركم جدا جدا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: ثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء الباكستاني يوجه شكر الرئيس السيسي على دعم مصر لجهود خفض التصعيد في المنطقة.
2: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي ضرورة استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية.
1: وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه رئيس كتك النرويجية أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
2: وزارة التعليم تؤكد عدم تحصيل رسوم تأمين من الطلاب بمحافظات التأمين الصحي.
1: هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل القنصل العام الصيني لتعزيز التعاون.
2: رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
1: وزير العمل يسلم ذوي الهمم عقود عمل في عدد من شركات القطاع الخاص.
2: مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحي.
1: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة مبدئياً.
2: التموين تؤكد تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وزيادة واردات القمح من بولندا.
1: شيخ الأزهر والمفوضل السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين.
2: الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: وحشوني جدا جدا اللي بيتفرج عليه في التلفزيون هلاقيني لابس بدله وكرافته. لا خالص انا مش لابس ده عن عمدي, يعني انا جاي من الشغل, فعشان بس ايه ما تتعودوش على كده ولا حاجه. انا ايه هي بس الزنقه بتاعت المواصلات. وحشتوني جدا جدا. انا في برنامج التوليفه الموسم الخامس واحنا في نجوم اف ام, ودلوقتي احنا بنقدم دايما في البرنامج ده طرح معين لبعض الافكار اللي ممكن نجد ليها اجابات جوه الكتب في محاولة مستميتة بقالها دلوقتي 7 سنين معايا, 7 سنين برامج يعني, وقبلها طبعا أنا بكتب أصلا, أنا روائي وسيناريست يعني, في محاولة لأن احنا نحاول نبيع للشعب المصري الجميل أنه القراية يا باشا أهم بكتير جدا من البراوزنج على الإنترنت في الحياة في المطلق يعني. ودايما بقابل حد كده بيقول لي والله انا دكتور وطول الوقت قاعد اقرا, بعمل ماجستير وحاجات, وواحد تاني يقول لي انا طول شغلي انا راجل قاضي, انا راجل ضابط بقرا قضايا مش عارف ايه, فانا صعب القرايه عليا. حضرتك وحضرتك بتقروا على فكره, ما هو القرايه مش لازم تبقى روايات ولا نون فيكشن, ولا هي القرايه كرياضه ان انا دايما بدخل مدخلات جديده على دماغي. قرايه يعني حاجه ما اعرفهاش, لما اقفل الكتاب هعرفها, قضيه بقى مش قضيه, حاجه في مجالي. بس المهم نعرف انه لو انا حتى مجالي زنقني لازم اعمل ساعه نص ساعه ان شاء الله كل يومين اقرا ان شاء الله 20 صفحه بس, مجرد ان انا ابدل طعم دماغي مش طعم بقي, عشان الحياه كل ما بتبقى فيها الوان وبنعرف اكتر كل ما الدنيا بتنور. تحضرني طبعا كلمه النهارده دي يمكن عنوان الحلقه, رغم ان هي ايه يعني عنوان الحلقه, ليه الحلقه ليها عنوان يعني اسمها التراث المسروق. التراث المسروق, والحلقة دي بتتكلم من كتاب مراجعة على كتاب مهم أو عايزكم تبصوا عليه, اسمه الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة. رجل من الغرب قرر ان هو يعرض لنا حاجة بتؤكد تماما ان المعارف اللي موجودة النهاردة تقريبا اغلبها بنسبة كبيرة يعني جاية من عندنا احنا. انا مسمي الحلقه دي هتلاقيها موجوده على السوشيال ميديا, مسميها مصر بتعمليها ازاي, لان الجمله دي طبعا النهارده بعد الماتش طبعا بتاعنا مع اللي هنسمعه النهارده هنكتشف ان احنا حلوين والله مش وحشين خالص, احنا زي الفل, احنا بس ايه الـ الـ الـ الولد اللي اتقال له كتير انت وحش فهو يعني بقى طول الوقت بيقول لنفسه انا وحش, بس هو بجد بجد والله احنا عندنا بذره عظيمه بس بطلنا نسقيها او سبناها تدبل كده, محتاجه ننورها والبلد ده هتحلو والله وهنحلو وكل حاجه تبقى زي الفل. ده مش تفاؤل والله, ده بجد يعني نظره يعني منطقيه لجيل جديد بدا يحصل, بدا يطلع حاجات جديده يعني. انا لا استهين ابدا بجين زي ولا جين الفا, مش من الناس يقول لك دي عيال اللي مش عارف بص عاملين شعرهم ازاي, بص انا ما اقدرش اقيم حد على شعره. لو رجعنا السبعينات شفنا اي حد عامل زي لاعب الكوره شطه كده وعامل شعره يعني مسايبه خالص وبتاع كنا هنقول عليهم كده برضه, هو ده كان جين زي السبعينات. فاقصد انه في شيء لازم نحترمه في تغيير كل جيل لنفسه والتمرد اللي هو محتاج يمارسه علشان يخرج من سيطرتنا, لان هو في الاخر عايز يقول لبابا اقعد لو سمحت ريح, فبابا ما بيقعدش. ده احنا طلعنا حاجه في حياتنا اسمها ان الكبير لازم تحترمه. طبعا احنا لازم نحترم الكبير يعني ما يصحش, بس انت لازم تحترمه وتسمع كلامه ولو حتى حمار, لو عيل صغير في دماغه من جوه بس هو كبير اسمع كلامه, ركب الكبير سنا. طب حضرتك ده ممكن يكون راجل مخرف على فكره, ممكن يكون راجل مش مظبوط يعني عنده سلوك مش صح, ايوه بس هو الكبير بتاعنا. ما هو حضرتك في حاجه غلط, هل كبر السن يعني الحكمه؟ هل انسان كبر وشعره بيض كده بقى وقور كده في نفسه جدا وقاعد كده حسين رياض كده, هل ده معناه ان هو راجل متزن زي حسين رياض؟ يعني اقصد انه هل الاتزان والحكمه سلاش العمر متسقين مع بعض وماشيين مع بعض؟ ابدا والله. رجوعا يعني عندنا نزعه كده بتقول ان احنا اهم بلد في الدنيا. عايز اقول لكم ان كل بلد في الدنيا بتقول نفس النزعه دي اول مفاجاه لازم تعرفوها. الحاجه الثانيه احنا عندنا اذكى طفل في العالم. طبعا احنا لازم نعرف برضو انه ما فيش دوله تجرؤ انها تقول الكلمه دي, والدوله اللي تجرؤ اللي تقول الكلمه دي مش دوله, الشعب اللي يجرؤ ان هو يقول ده عن نفسه يعرف ان هو مغيب تماما. انا ساعات بيجي لي رساله واحد يقول لي استاذ احمد انا عايز ابعت لك سيناريو تقراه, عايز اقول لك على حاجه ان انا هغير لك مجرى السينما خالص, حاجه عالميه. بص عالميه, انت مش فاهم الموضوع ازاي. اول ما بيقول لي كده بعرف ان احنا بنعمل حادثه على سرعه 350 على طول. الفكر ان انا احس ان انا واو ده شيء من المرض والخوف على البني ادم ده جدا. على فكره احنا كلنا بنسعى وكلنا بنحاول نعمل حاجه. رجوعا يعني احنا بلدنا كويسه, بس احنا لو رجعنا كتير ورا هنكتشف ان في قصه غريبه جدا بتقول ان احنا غالبا اتنصب علينا بشكل كبير. واحكي لكم قصه حضاره بطريقه تانية غير الحضاره اللي احنا نعرفها في المتحف, حاجه مختلفه تماما. فاستعدوا وناخد مش شاور عشان الوقت دوك, هي اغنيه يعني نعمل شاي ونيجي. يلا بينا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديث تصنيف
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنتكلم النهاردة على نظرية بتقول انه العلوم المصرية والتاريخ المصري اللي حصل من زمان جدا جدا قبل الحضارات ما تبتدي. انتوا عارفين الحضارة الهندية وحضارة ما بين النهرين والسومرية والمصرية تقريبا أونس بدأوا في وقت واحد. عشان بس ايه برضو انا لازم نفهم حاجة انه وعلى فكرة في اثار موجودة مثلا في الشمال فوق في تركيا اقدم من حاجات اللي عندنا. هي مش مسألة مين أقدم، هي مش سباق إحنا الأقدم إحنا الأكبر إحنا الأضخم إحنا اللي هي يعني ده أنا شايفه شيء من السذاجة. الصح إن البني آدم يحاول يفهم أيا كان هو مركز رقم كام في الدنيا. إحنا يمكن مش أول ناس بس إحنا الناس اللي أرخنا، إحنا أكتر ناس عملنا تسجيل، والتسجيل ده شيء مهم جدا لأنه لولا التسجيل ما كناش قدرنا نحط العلم فوق العلم ونقدر نقوم. ففي ناس عملوا على فكرة كتابة، الكتابات المسمارية مثلا والكتابات القديمة لناحية الشرق موجودة، ولكن لم تصمد الكتابات دي يمكن لأنها لم تحفر بشكل صح على الصخرة، أو اتعملت ألواح من الطين، أو اتعملت بطريقة ما تفهمتش بسرعة فما انتقلتش للأجيال اللي بعدها. anyways احنا لازم نعرف ان احنا ابتكرنا لغة نقدر نتحرك فيها، وعملنا ثلاث فئات منها، لغة كلها رسوم ولغة رسمية ولغة كمان بسيطة لعامة الشعب بيقدروا يتعاملوا بيها. في دي موسيقي وهيراطيقي وفي هيروغليفي اللي هو الشكل المرسوم اللي احنا عارفينه بنشوفه عن معابد رمر عن الرسومات، والرسومات دي ليها معنى بالمناسبة، يعني كل حاجة ليها معنى، ما فيش اي شيء معمول بشكل عشوائي ابدا في الحضارة المصرية القديمة. دي الحضارة اللي هي عملت السيمترية، يعني قدرت تحقق فكرة السيمتريكال او فكرة ان اليمين والشمال زي بعض بدون مكان، او ده اللي كنا فاكرينه لغايه ما مؤخرا بدانا نكتشف عن طريق بعض النظريات العلميه ان كان في مكان زمان، مكان بس احنا لا نعلم عنه بيشتغل ازاي ولا شكله عامل ازاي. anyways الحضاره بتاعتنا بدا يدرسها رجل صاحب هذا الكتاب اسمه جورج جي ام جيمس. الراجل ده اتولد في جورج تاون في امريكا في سنه 1893، وراجل ده قديم جدا، وحصل على درجه بكالوريوس وبعدين ماجستير في دورهام في الولايات المتحدة في المملكة المتحدة أنا آسف، وعمل دكتوراه في جامعة كولومبيا، وراجل يعني مكلبز دماغه مكلبزة جدا جدا من الأفكار. يعني عمل عدة كتب أهمها كتاب التراث المسروق، الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة. من الآخر ده عنوان الكتاب، وأنا أثرت أن أنا أقوله في الأول عشان نحاول نبني عليه نفهم الدنيا عاملة إزاي. الراجل ده مات سنة 56 على عمر 64، رحل عنا عالمنا، ولكن انا دي نوعيه من الكتب اقراها لسبب، لان هي مش معتمده على انه التكنولوجيا اتغيرت بقى من بعده اكيد اكتشفوا حاجه تانية. ده نظريه عامه على فكره تتبع الافكار القديمه والاقدم منها. طيب هدف الكتاب هو تحسين العلاقات بين الاعراق عبر كشف حقيقه ان دور افريقيا ومصر بالذات في العالم الانساني اكبر مما نتخيل. والفلسفه اليونانيه مش فلسفه يونانيه خالصه، وده شيء منطقي على فكره، ومفيش ابدا حد يقدر يبني يطلع الفلسفه اليونانيه اللي طلعت على العالم اللي بيتحاكوا بيها لغايه النهارده. يعني القصص اليونانيه القديمه هي ابو المسرح والقديم وثم السينما بعد كده، يعني مثلا سوفوكليس ويوروبيديز دول ناس كانوا كتاب مهمين جدا عملوا اهم الستوريز اللي موجوده عبر الزمن اللي هي عاشت بشكل كبير، زي مثلا المنطقه بتاعه شكسبير مثلا، هي حاجه اسست للدراما بعد كده. فلما نبص على اساطير قديمه من الايام اليونانيه فنكتشف انه يستحيل الحاجات دي كنت طلعت فروم سكراتش فجاه كده ظهرت بدايه جذور. كل شيء في الدنيا بيستند على حضارة قبلها على طول. هي الجريمة هنا اللي حصلت، سواء جريمة التاريخ نفسه أو جريمة بعض الأفراد أو جريمة ملكية معينة أو حاكم معين أو بعض الحكام، هم إن هم داروا إن إحنا أخذنا هذه الاقتباسات وهذه الأفكار من التاريخ المصري القديم. طيب الراجل بيحل الموضوع إزاي؟ رقم واحد، صدقوني بأكد على اللي قلته في أول حلقة، ده مش معناه اني بقول ان احنا افضل حاجه في الدنيا، لا افضل شعب ولا افضل حضاره، ولا احنا جامدين طبعا، بس اقصد لازم نحترم كل الحضارات اللي موجوده حوالينا ونبص لها بنوع من التحليل. يا جماعه التحليل هو اجمل شيء في الدنيا، يعني الحوادث اللي بنشوفها الايام دي في الشوارع وفي الاحداث دي لازم نحللها بطريقه مختلفه، ما نقعدش نبص لحاجه ونحط حكم عليها يعني مسبق بدون ما نفكر بالظبط هو ده جاي منين. طيب النهاردة الصورة التقليدية مجدت الفلاسفة بتوع اليونان وقالوا ان الناس دي هي اللي حطت الفكر الاساسي، منهم سقراط افلاطون ارسطو اللي هم يعتبروا اكتر حاجة حصلت في الدنيا عايش لغاية النهاردة، من اكتر الحاجات اللي الانسان عملها من زمان قوي ولغاية النهاردة موجودة، زي ما عبدنا بالمناسبة. وسموا القارة الافريقية انها القارة المظلمة، يعني قالوا ان هي نظرية كده ان القارة دي هي المظلمة. طب تعالى اقول لكم على حاجة تبتدي تنور لكم كده اشياء. تعرفوا ان لغاية زمن معين، سنة معينة من السنين يعني او بضعة سنوات، الخريطة اللي احنا النهاردة بنكتب وورلد ماب، يعني نشوف كده الخريطة العالم، ما كانتش بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني كانت مقلوبة، يعني افريقيا كانت بتمتد، انتوا عارفين افريقيا ليها كده ايه، زي ديل كده لتحت او رجلين لتحت صغيرة كده صح، او يعني طويلة مش صغيرة. تخيلوا لو هي مقلوبة لفوق وان احنا جنوب افريقيا وجنوب افريقيا هي شمال افريقيا، والامريكتين يعني فوق الارجنتين والبرازيل وتحت امريكا وكندا، وكندا تحت، وكل شيء كان مقلوب، كانت بتترسم كده على طول لغاية ما جه واحد بدأ يرسم الخريطة بشكل مختلف، قلبها. طب القلبة دي عملت ايه؟ اولا انسان بيعتبر جدا لفوق وتحت، يعني انسان واقف واحد تاني راكع قصاده، انسان واقف واحد تاني قاعد كده قدام وهو بيكلمه وشاور عليه، مين اللي اعلى على طول في الصورة؟ الراجل الواقف. اوكي، فدايما اللي فوق ده انتوا ناس من فوق. لا ده ناس من فوق قوي، دي ناس فوق، انت ساكن في ده انا فوق في اخر في البرج في اخره، تطلع فين؟ اطلع اخر طابق في البرج فوق، دايما الفوق هو العالي. لما اتقلبت الخريطة اوتوماتيك الجنس الافريقي كله نزل تحت، راح في حتة تانية خالص، راح لمنطقة مظلمة، خاصة ان اللون مختلف. وارجع اقول لكم ان اللون المختلف هو في الاخر جاي من تراث قديم جدا، فكرة ان احنا لوننا مختلف دي مش اللون اللي جاي من تراث مختلف، احنا اي حد بيأدابت بيقعد في مكان معين في درجة حرارة معينة في شكل معين من الرطوبة والهواء بياخد نفس الشكل ده على طول. فإيه اللي حصل؟ الأفارقة كلهم قاعدين في مكان في منتهى الحر في رطوبة عالية جدا، فالناس بدأت تسمر. ليه؟ لأن الصبغة اللي جوه الجلد بدأت تكتر قوي قوي قوي عشان تغطي، تعمل شمسية ما يحرقش الأعضاء الداخلية. احنا ما بنطلع نقعد على البحر بيحصل ايه؟ بناخد تان. يعني ايه تان؟ يعني الخلايا دي بتزيد عشان تصد الشمس اللي حضرتك عمال تحطها، وعشان كده بندلق زيت عشان كمان نتنيل اكتر ونسود اكتر عشان ناخد التان يبقى جامد قوي يقعد معانا شهرين ثلاثة بعد ما نرجع من المصيف. طيب ده مش حاجة اتعملت عشان ده جنس معين، ده جنس حصل له ادابتيشن، تكيف، بدأ يتصالح مع المكان ويعيش فيه. هم بدأوا يبصوا للجنس ده على انه جنس مختلف. ليه؟ بسبب ستوري برضو، هي كل حاجة نابعة من القصص. انا بضحك قوي على الناس اللي تقول لك لا لا لا الروايات دي ملهاش، انا اقراش روايات خالص بتاعت العيال الصغيرة والبنات وبتاع، مش الكلام ده، انت عايش على الروايات حضرتك، ده احنا الروايات هي اللي بتسطب حياتنا اصلا، كل شيء في الدنيا بيمشي بقصة، القصة اللي بتحرك كل حاجة في حياتنا، شوية شوية هنعرف يعني. فايه اللي حصل؟ اللي حصل انه اتقال انه سيدنا نوح كان في يوم من الايام بيستحم، وبعدين ابنه، انتوا عارفين انه سيدنا نوح في التراث القديم عنده ثلاث ابناء، يافث وسام وحام، دول الثلاثة. يافث ده اللي هو شكله اوروبي شوية، حام اللي هو شكله افريقي اسمر، وسام اللي هو العرب واليهود والمنطقة بتاعت شمال افريقيا. ده اللي كان العالم القديم، يعني هو ده شوية اوروبا شوية افريقيا، بس هو ده كده العالم، ما كانش فيه لسه اكتشاف لأي حاجة تانية. فاللي حصل انه اثناء استحمام ابوه، حام الاسمر اسود البشرة بص على باباه ويستحمى بالصدفة، او يعني تنح بص عليه وبيستحمى، فأحد الاخوة اللي هو سام راح لابوه قال له على فكرة حام بص عليك، فسيدنا نوح قال له على فكرة انت حام انت ملعون طول الوقت، وولادك كمان هيبقوا عبيد عند سام، سلام عليكم خلاص. لذلك النهاردة الرجل الغربي لما راح يحتل، او الاوروبي لما راح يحتل الامريكتين وكان حاطط رجال الدين والجيش وكله، وراح كده بالمراكب عشان يقضي على حضارة الأنكا والأزتكس اللي هي حضارة جنوب أمريكا وأمريكا الشمالية والجنوبية في الوقت اللي قبل ما تبقى أمريكا موجودة، أو قبل كندا وقبل التقسيمات السياسية دي، كان في حضارتين مهمين جدا موجودين هناك بنشوفهم في فيلم زي أبوكاليبتو مثلا. الفيلم ده استعرض الحضارة دي اللي كانوا بيعملوا تضحيات بشرية ويعبدوا الشمس، وشافها بطريقته، وفي الاخر محدش ابدا واخد باله ان الامريكيين اللي اصبحوا اسمهم امريكان اللي هو الانجليز والبرتغال والاسبان لما هاجروا الناحيه الثانيه، اول حاجه عملوا هم ابادوا تقريبا 5 مليون بني ادم من حضاره الانكا ما بين الانكا والازتكس، كان حضارات مهمه جدا عندهم علوم على فكره وفلك وكل حاجه، بس احنا ما كناش فاهمينهم كبشر، فقضينا عليهم تماما عشان نعرف نقول لان هم لم يستأنسوا، وكان عندهم ذهب واموال وبلاوي، مش اموال يعني اقصد ذهب واغذيه مش موجوده في اي حته، خدوها نقلوها وظبطوا حالهم وابادوا الناس دي كلها. طيب النهارده الاباده اللي حصلت دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لما نيجي نبص كده للصوره العامه نجد هل الناس دي النهارده كان عندها حضاره احنا ما نعرفهاش؟ يس. احنا لغايه لما رحنا هناك عايزين نقتل الناس دي وهم عندهم حضاره، طب احنا هنعملها ازاي؟ افتديني على طول. قال لك يا باشا افتكر الناس دي اصلا ما فهمش روح المسيح، يعني ما فهمش الروح بتاعت ربنا، فاحنا لما نقضي عليهم زي ما بتقضي على الخنازير كده بالظبط، فراح مقضين عليهم خالص. طب الافارقه حصل ايه؟ ارجع للقصه القديمه، القصه القديمه بتقول ان دول عبيد عند دول، فخلاص يلا بينا نستعبدهم. شكرا. قصه استعبدت تقريبا، احنا بنتكلم في 5 مليون افريقي تم نقله في الحضاره دي لجني القطن وللبناء، و5 مليون ادوهم في الاستكس والانكا ابيدوا بسبب قصتين. يبقى القصه مهمه ولا مش مهمه؟ وده معناه ما نعملش قصص؟ لا خالص، بس القصص لازم تتعمل، لان البني ادم من غير قصص ما بيمشيش. ومن هنا ارجع اقول لكم انه غالبا في قصه في الحضاره ما بين الحضاره المصريه وما بين الحضاره اليونانيه تم اخفائها بعناية. يلا ناخد اغنية ونرجع نمزمز بقى بالراحة كده.

0: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني بنتكلم النهاردة على الانتقالة اللي حصلت ما بين الحضارة المصرية القديمة وما بين الحضارة اليونانية. ما تتخضوش، الألفاظ شكلها كده مكلبص، بس احنا هنقرأ كل حاجة بمنتهى البساطة. الكتاب اللي بنتكلم منه النهاردة الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة، ده بتاع جورج جي ام جيمس. والراجل ده بيقول ايه؟ بيقول انه الكتاب ده طبعا عمل جدل رهيب يا جماعه، بنزلت مش فاهمين قد ايه، لانه في الاخر الناس اللي عاشت على الفلسفه اليونانيه لما نيجي نقول لهم يا جماعه انسوا ان انتوا فلسفه يونانيه قديمه، انتوا ناس واخدين من حضارات اخرى او واخدين من حضاره تانية موجوده، اللي درس حاجه وتعب فيها وعمل فيها 9 دكتورات، لما يجي نرجعه ويلغي الكتب دي كلها وبتاع بيبقى الموضوع صعب. يعني حرفيا اكيد دي حاجه مش سهله عليه، ولكن الحق لازم يظهر طالما احنا في العلم. يعني الاستاذ الفلسفه ده قال ايه بقى؟ قال انه النهارده اغلب الفلاسفه الاوائل اللي احنا عارفين اسمائهم ما ظهروش اصلا في اتينا. نعم، ما انت فاكر ان مثلا طاليس ده برضو فيلسوف مهم، فيثاغورس عاش ما بين مصر وساموس وجنوب ايطاليا، باراميندايز وزينو دول كانوا في ايطاليا، هيراكليتوس ده كان في اسيا الصغرى. يعني قبل ما اتينا تبقى عاصمه وتبقى العاصمه يعني وتبقى هذه هي المدينه، ما كانش الناس دي عايشه فيها. طب ده ايه بيقول لك؟ ايه لو كانت النهارده مصر اقدم الحضارات والفلاسفة دول سفروا ليها، يمكن تكون أفكارهم جت منها، لأنه غالبا الموضوع مش زي دلوقتي بيقول لك مثلا إيه ده أنا طالع اليونان كده الويك إند وراجع. هي مش كده على فكرة، الناس دي بتاخد مركب تطلع تقعد شهور في البحر لغاية ما توصل، بتقعد عشان تعرف عادات الشعوب والدنيا. تخيلوا مفيش إنترنت ولا اتصالات ولا أي حاجة، في ناس بتروح تقعد في الدول دي بتاع 20 سنة 30 سنة بتدرس وترجع تاني وبتاع. يعني دي الزيارة زمان بدليل ابن بطوطة، يعني الراجل عشان يلف الدنيا دي خد عمره كله، خد 30 سنة ولا 25 سنة بيلف عشان يروح يلف ما بين مكة وما بين المغرب وما بين مثلا يعني. فالكتاب ده بيركز بيقول ان علماء اليونان بيعتبرهم دليل على ان مصر هي اللي اولا معروف جدا ان مصر كان فيها جامعة اون، وهي جامعة قديمة جدا جدا، غالبا الناس دي كلها جات وتعلمت فيها وجوم قعدوا زي المجاورين اللي موجودين حوالين الازهر كده وتعلموا وفهموا واشتبكوا وطلعوا نظريات كله، بس كله كان منبعه غالبا هنا. اليونان بالنسبه له كانوا مش مخترعين الحكمه، هم في الاخر طلاب جم اتاثروا خرجوا راحوا بلاد تانية وهكذا. لما بقت اتينا واصبحت هي النيو كايرو يعني القاهره الجديده، فراحوا سافروا اليها، خاصه مع سقوط الحضاره المصريه القديمه، لان احنا الحضاره بتاعتنا خدت ضربات تمتد من الفرس، وبعدين عندنا البابليين والأشوريين، وعندنا الليبيين والكوشيين من الجنوب، كل دول ضربوا فينا. وطبعا كان في احتلالات عنيفة، يعني الفارسي والأشوري كانوا عنيفين جدا جدا وأسرى بقى وفيلم يعني. المهم أكيد الناس دي النهاردة بالضربات العنيفة اللي حصلت دي بدأت الحضارة تنهار. فلما بدأت تنهار كل اللي درس في الجامعات هنا، كل كان عايش هنا مستقره بيجي دايما يتعلم هنا ويزور هنا ويحج هنا. واستنى سنة ما يحج فين؟ ما هو كان في حج على فكرة. احنا اللبس بتاعنا النهاردة اللي بنلبسه اللي هو الكتف العاري ده موجود على الجدران المصرية القديمة، كان في منطقة أبيدوس حج بتاع الديانة المصرية القديمة. يعني نقصد انه في الاخر في هنا كان في نوع من انواع القبلة كانت في كل مكان. وحد قبل كده فكر كده، هو اسمه الوجه القبلي ليه؟ حد فكر في الكلمة دي قبل كده؟ في وجه البحري، طب الوجه القبلي ده اشمعنى اسمه القبلي؟ مش مرتبط بالقبلة مثلا او حاجة، قبلة صلاة المصريين في مصر القديم؟ طيب ايه اللي حصل النهاردة؟ اليونانيين غالبا لما بدأت النهاردة، ودول هم كانت دول دايما في دولة ودولة تانية بتيجي بتقوى بقوتها وبتتعلم عندنا، وكل بعدين تبتدي تبني نفسها وتقوم ولغاية ما ممكن تتفوق علينا سنة الحضارات عبر العالم. فغالبا مع انهيار الحضارة المصرية كل الناس اللي خرجوا من الحضارة المصرية القديمة اللي تربوا هنا خرجوا الى دول كتير جدا، ولما اتينا شدت حيلها واصبحت هي النيو كالر بالنسبة للحضارة، يعني اصبحوا هم مضطرين هم يروحوا هناك ويأسسوا هناك. او يعني الناس دي كانت عايشة في دول تانية كتير ويمكن عدوا على اتينا، او بعتوا بعض كتاباتهم لاتينا، او بعضهم بس جيل اتينا، ولما اتينا اصبحت القوة دي كلها، اصبح كل حاجة مرتبطة بالفلسفة والأفكار وكله بيصب في المكان الجديد الآمن اللي نقدر نعيش فيه بعد انهيار وغرق حضارة معينة سقطت تحت الاحتلال اللي هم نفسهم دخلوا عندنا أكلونا بعد كده. فاهمين اللعبة اتلعبت ازاي؟ تعالوا ناخد اغنيه ونرجع تاني نمزمز اكتر هو ده ممكن يكون حصل الى اي مدى صح وايه الدلائل وازاي.
2: احنا رايحين على فيلم شغالي نجوم فيلم
3: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه
0: انتوا مع التوي
2: المشاوير متمطوح.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء الباكستاني يوجه الشكر للرئيس السيسي على دعم مصر لجهود خفض التصعيد في المنطقة.
2: رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
1: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي ضرورة استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية.
2: مجلس الوزراء السعودي يوافق على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي مصري سعودي.
1: وزارة التعليم تؤكد عدم تحصيل رسوم تأمين من الطلاب بمحافظات التأمين الصحي.
2: هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل القنصل العام الصيني لتعزيز التعاون.
1: رئيس الوزراء يتابع مشروع عدة هيكلات وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2: وزير العمل يسلم ذوي الهمم عقود عمل في عدد من شركات القطاع الخاص.
1: مجلس النواب يوافق على خفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% لدعم القطاع الصحي.
2: التموين تؤكد تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وزيادة واردات القمح من بولندا.
1: منتخب مصر يخوض مرنه الأول فجر الغد استعدادا لمواجهة إيران.
2: الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام القادمة.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للسماء التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على المنطقة بتاعت انه ازاي اليونان قدروا يصعدوا على اكتاف الحضارة المصرية، وانه كل العلوم اللي هم قالوها في الاخر ده لا يعني ابدا تقليل من شأنهم، ولكن لازم نعرف ان الاورجن بتاعها اولموست تقريبا كان عندنا بسبب انهيار الحضارة المصرية وخروج كل هذا الكم من العلوم اللي نقلوه من المعابد اللي كان مقفول فيها اسرار كتير، ومن البرديات اللي اختفى منها جزء كبير جدا. انا اتفزعت في المتحف البريطاني ما دخلت قاعة بردي وجدت كمية برديات، في حاجة كنت بشوفها على الانترنت بس ما اعرفش انا حاجة محفوظة هناك زي بردية الحساب مثلا على سبيل المثال، صورتها 500 صورة من كتر ما انا مش مصدق انها قدامي. وطبعا انا ببقى عايز عم زي العيل لهبة المنبهر لما ببص على الحضارة المصرية بتاعتنا. طيب جيمس كمان بيقول ايه في الكتاب بتاعه اللي بيأكد هذا الموضوع، انه فيثاغورس مثلا ده من اهم الاسماء اللي موجودة في الحضارة اليونانية، صاحب نظرية المثلث الشهيرة ده برضو في الآخر كان في زيارة مصر، وقلنا أن الزيارة دي كلمة زيارة دي لا تعني أن الناس جت بطيارة ومشيت، ده زيارة الناس دي جت عاشت، يستحيل في الزمن ده أصلا فيش حاجة اسمها زيارة وروحت. الروايات القديمة فعلا بتتحدث عن سفر مصر وأنه هو تلقى العلم على أيدي الكهنة، ده موجود في بعض الكتابات عن فيثاغورس، وفي روايات عن زيارات لأفلاطون وطاليس وديموقراطيس. وجيمس بيقول ان السفريات دي زيارات ثقافيه تعليميه كامله، زي بالظبط ما يقول طالب كده راح هارفارد ما بيروحش يقعد في هارفارد 3 ايام ويرجع، راح درس في هارفارد وقعد وعمل زماله وعمل بتاع فقعد كتير، اذا كان هؤلاء تعلموا في مصر هو بيقول كده فمن الطبيعي ان يعودوا الى بلادهم حاملين افكارهم مصريه. ولكن النقاد بيقولوا ان السفر للتعلم لا يعني بالضروره ان الافكار دي منقوله، ده الراي الاخر برضه لازم نبقى بنقوله يعني. فهو شكك النهاردة بعض الناس في الفلسفة اليونانية نفسها فعلا فيها نقل. الإجابة الأكاديمية بتقول إن لا طبعا ما حصلش نقل ولا حاجة، هم دي الفلسفة بتاعتهم ما حصلش ده، ولكن زي ما قلت ما فيش دخان من غير نار، يعني الناس دي النهاردة يستحيل يكونوا طلعوا العلوم الفلسفية دي بدون ما يكونوا خدوها من المصدر الأصلي اللي فيه ريحة منه موجودة في كتاباتهم. هم ما اخترعوش من الصفر، هم اخترعوا من 3 من 6 من 9 بس ما بدأوش من زيرو، وده المقصود من الكتاب. طيب في أمثلة كمان عملية لما نفكر فيها نجد أنها ممكن تكون بتدينا إجابات، يعني مثلا كل الدول الأوروبية حريصة جدا على وجود المسلات المصرية فيها، يعني النهاردة كل دولة نفسها في الدنيا يبقى عندها مسلة مصرية موجودة، مسلة الأقصر موجودة في باريس، مسلة هليوبوليس موجودة في لندن، في واحدة زيها أختها في نيويورك. في القرن 19 حصل هجوم رهيب من الآلات والحبال والجنود عشان ينقلوا هذه المسلات، ده عرفان كبير على فكرة وما قبل حتى القرن 19 بأن الحضارة دي أهم من أي حاجة، الناس عايز تحتفظ بتتمسح بحاجات تحطها في أهم ميادين عندهم، يحطوا مسلة لي غير لو أنا النهاردة عارف أن ده عصاية أستاذي، ده النظارة بتاعت أستاذي، ده الحاجة اللي أنا كنت بستند بيها على العلوم وأنا عارف كويس قوي إلى أي مدى هي مهمة كانت أن أنا أقف النهاردة على رجلي. فالناس دي فاهمين ده لكن إحنا اللي مش فاهمينه، ده اللي غريب. الرومان تبنوا طبعا برضو الديانات والرموز المصرية، ده برضو حاجة تأكد لنا أن في الموضوع إن بعد احتلال مصر بدأ الرومان يبنوا معابد للإله إزيس ونقلوا برضو مسلات لروما، واستخدموا الرموز المصرية دي في العمارة والفن ودمجوا الآلهة في بعض، عملوا كده إيه إله فخفخينة ما بين الآلهة المصرية والآلهة الرومانية عشان يقدروا يوصلوا أن هم يعملوا حاجة تخلي الشعب يتوحد بشكل ما. المؤرخون سموا اللعبة دي سموها Egyptianization يعني تمصير الأشياء، يعني مش سرقة بالمعنى الحرفي ولكن نخلي الحاجة شكلها مصري، يعني دي الصبغة المصرية. برضو لو نلاحظ النهاردة أن عبادة إيزيس انتشرت في العالم اليوناني والروماني، وعبادة إيزيس أصلا خرجت من مصر، يعني برضو إيزيس موجودة في الأنظمة دي هناك، بس هي أصلا إيزيس مصرية، إيزيس إيز طبعا إيز الأخرانية دي يوناني، يعني هي مثلا هيليوبوليس هي دي السين الأخرانية، ده معناه أنه النطق اليوناني للأشياء بيحطوا سين في الآخر. فاليونان، روما، أسيا الصغرى، أجزاء كبيرة من أوروبا، حتى بعض الباحثين شايفين أنه النقل اللي حصل ده من صورة إيزيس والإلهة إيزيس لبعض الحضارات أدى إلى مثلا أنه تأثر المسيحية نفسها بفكرة إيزيس وابنها حورس والمسيح والعذراء مريم وهكذا كشكل، يعني حتى ده في تأثر شوية في الفنون خدت من نفس الأشكال اللي موجودة، فممكن يبقى ده موجود بشكل ما. النهاردة البرديات بتاعتنا بتقول إنه الطب بتاعنا هو اللي وصل لمراحل زي ما احنا، اللي هيروح طبعا متحف الحضارة سيصدم لما يلاقي أطراف صناعية، رجلين، صوابع رجل صناعية، هيلاقي عمليات في الأسنان، عمليات معمولة في المخ، عمليات معمولة بدقيقة جدا بتوصف كسور التأمت والإنسان عاش بعدها مدة كبيرة في الجمجمة. يعني معناه ان احنا قدرنا نقفل الجرح وما يوصلش لمرحله عدوى من غير انتي بايوتكس وعاش. طب كنا بيحطوا له ايه دول؟ كل ده النهارده انتقل الى انه لما نوصل للمنطقه بتاعه اليونان وابو كرات بعد كده واليونان والرومان وهكذا، كل ده جه منين؟ ما هو في بدايات، مش ممكن يكون دول اخترعوا ده واحنا اصلا عندنا الاصول اللي موجوده في المتحف، ما احنا ما بنفتيش. يعني تشخيص الامراض، الجراحه، علاج الكسور، استخدام ادوات طبيه، كل ده النهارده شايفين ان هو جاي من حاجات منقوله بالظبط من عندنا. لكنكم تحبون الكفار، يعني هي دي نفس الإحساس. يعني التأثير المصري في الأرقام، حتى الأرقام اليونانية النهاردة برضو فيها تأثير مصري جاي جدا جدا من النظام الديموطيقي المصري. فطالما في تريسز، يعني طالما في علامات وإشارات موجودة للحياة دي، فإحنا هنا بصدد حاجة حياة موجودة. أول جسر حضارة بين مصر واليونان كان مدينة اسمها ناوكرايتس. المدينة دي مستعمرة يونانية جوه مصر، أوكي. وجد العلماء الأثار فيها جعاري مصرية، تمائم مصرية، مصنوعات مصرية، دليل مباشر أن انتقال الفكر والرموز والفن انتقل من هنا لهنا. في هوس بالمصرية في أوروبا لغاية النهاردة. شوفوا توت عنخ آمون لما فتح الباب وطلع كنوزه، من ساعتها لغاية النهاردة. حتى مايكل جاكسون عمل أغنية فرعونية، السلاسل مامي اللي طلعت. هم ليه مجانين قوي بالحضارة المصرية كده؟ لأن هم مدركين كعين تالت شايفة من بره ان انتوا مش واخدين بالكم اهل بلدها، ان انتوا العلم طلع من عندكم، التاريخ طلع من عندكم. وصدقوني والله انا مش من النوع اللي بقعد اتباهى بان انا مصري. انا طبعا يعني عملت ارض الاله كروايه، وعملت افتتاح المتحف المصري ككتابه، وانا بتمسح في المصري في كل حاجه، بحب بلدي، بحب مصر جدا في كل حاجه. بس انا قادر اشوف لو الحضاره بتاعتنا مش بالقدر ده ما بنفخش، يعني ما ماليش في الشوفانيه ان انا اقعد اطبل لنفسي. بس بجد هو ده الفاكت اللي احنا لازم نعرفه بدون يعني اي شيء. يعني فالنهارده لما نشوف ان عصر النهضه في القرن التاسع عشر مثلا، النهارده الهوس بالمصريات انه عمل له علم ايجيبتومانيا، الجنون المصري، ايجيبتولوجي، علم المصريات، وفي الاخر ده استخدم كل ده النهارده، نقل اعمده، جنون باب الهول وشكله، المسلات، الجعارين، الزخارف، القصور بتاعتهم، خدوا حاجات كتير جدا جدا مننا. طب ده معناه النهارده ان احنا في بصدد موضوع مش سهل. يعني ده حتى عشان ينقلوا في يوم من الايام مسله زي مسله كليوباترا، مسمم مسله كليوباترا يعني، للندن، حصلت قصه غريبه جدا اعتقد محتاجه ان انتوا يعني نسمع اغنيه وبعدين نرجع نكملها. يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي

0: انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أنا زعلان قوي يا جماعة من محمد علي باشا. أمسى كده بقالها تقريبا 200 سنة دلوقتي، أكتر من 200 سنة. زعلان حقيقي، لأن هو عمل حاجات طبعا قوية وكل حاجة، بس طبعا ليه برضه كمية حاجات أخطاء، بس مش قادر أعرف بصراحة هو لما جه مصر والمصريين كانوا عاملين إزاي وقتها. مش قادر أحدد هو إلى أي مدى الراجل ده كان يعني صائب في بعض الحاجات، ولكنه قاسي وعنيف جدا في بعض الحاجات. بس اللي مش قادر أبلعهوله فعلا إنه في يوم من الأيام قرر محمد علي باشا يهدي مسلة اسمها مسلة كليوباترا اللي موجودة في اسكندرية لبريطانيا. أنا عايز أديكم المسألة دي تقديرا لانتصار بريطانيا على الفرنسيين في معركة أبي قير البحرية 1799. وهذه المعركة لما جه الجيش الفرنساوي احتل مصر قعد فيها سنة 3 سنين. في السنة الأخيرة بدأ إن يحصل هجوم من الجيش الإنجليزي، دمر الأسطول الفرنسي، فتحاش جوه مصر ما بقاش عارف يخرج، اتحشر وبدأوا يعملوا مفاوضات علشان خروجه. من هنا نابليون خلع من اللعبة وساب كليبر، وبعدين بعد كده كليبر اتقتل، طلع عليه سليمان الحلبي راح ضربه ومديله سكينة فقتله للأسف. يعني والله بجد صعب جدا الموضوع ده، ما بحبش فكرة العنف. وبعدين احبها في الروايات يعني، بس ما احبهاش في الحياة العادية. وبعدين اللي حصل كلاقيتي انه بدأوا يعملوا، اولا طبعا في اللحظة دي كانوا لقوا حجر رشيد والفرنسيين بدأوا يفكوا الحجر، وبعدين جم الانجليز اشتروا منهم. وانا لما شفته استعدت الفكرة كلها اللي موجودة، ان الحجر ده في يوم من فك الحضارة دي كلها حاجة ما كناش نعرفها خالص. بس الانجليز اشتروه، خدوه من الفرنسيين ومشوا، بعد كده رجعوا بقى احتلونا بعد كده في نهاية القرن الثاني. المهم محمد علي باشا كان عايز يقول له متشكرين قوي ان انتوا يعني هزمتوا الفرنسيين على ارضنا، اللي انتوا يا محتلين هزمتوا محتلين تانيين. ولكن في اللحظة دي كانت لسه قوة الدولة العثمانية موجودة، وكانت مسيطرة ان هي ما تخليش الانجليز يدخلوا ورا الفرنساويين وياخدوها منهم. كانوا برضو عايزين يحافظوا على وجود الدولة العثمانية، لان هي الوحيدة اللي بتعتبر بتصد منطقة روسيا وعاملة مسمار كده للرجل المريض وسايبينها تموت بالراحة كده لغاية ما ايه تنتهي. يعني بريطانيا ما تحمسوش في الاول، قالوا تكلفة النقل عالية قوي، وفضلت 60 سنة مرمية في مكانها. في سبعينيات القرن 19 قرر طبيب ومهندس اسمه جون ديكسون تنفيذ المشروع. الله يخرب بيته الراجل ده عمل ايه بقى؟ الفكرة كانت مجنونة خالص. يلا نقل قطعة حجر طولها 21 متر وزنها 200 طن. يا جماعة 200 طن دي النهاردة يعني عايزة دولة تفكر تشيلها النهاردة. من اسكندرية لندن بنت سفينة حوالين المسلة، بدل ما تترفع لسفينة عادية تعمل لها سفينة كاملة، اوكي، وسموا السفينة دي كليوباترا، وكانوا مسميين السفينة دي او المسلة دي ابرة كليوباترا. كانت اشبه باسطوانة حديدية ضخمة تدخل المسلة داخل هيكل السفينة، تقفل عليها من الجناب، تبحر هذه السفينة اللي صنعت خصيصا. طبعا طلع عين اللي خلفوهم، لكن في اغسطس سنة 1877 بدأت عملية رفع المسلة، انتهت بكارثة، لان اثناء التجهيز اتقلبت السفينة جانبيا تقريبا بسبب دخول المية ليها، ومات عدد من العمال، والمسلة كادت انها تنزل في البحر تروح. يعني تم انقاذ السفينة بعد جهود ضخمة، ورجعوا تاني وعملوا محاولة تاني، واتجهت المسلة الى بريطانيا، ركبت البحر من هنا يا باشا. 200 طن ماشيين في البحر، تخيل البحر شايل ده كله. ولكن في احد العواصف القبطان كان عنده مشكلة كبيرة جدا من العاصفة اللي موجودة، يا اما نضحي بالمسلة يا اما نموت احنا كلنا بسببها عشان هي تفضل. يعني كان في كده أزمة، اضطر القبطان لإرسال السفينة انقاذ لمساعدة الطاقم، وتم انقاذ الرجال من ان هم يموتوا، وفيلم كده. وبعدين بعد أسابيع وصلت المسلة لندن، شفتها أنا والله، وقفت قدامها وتصورت. 1878 خدت سنة على ما وصلت، والمرحلة الأصعب إزاي 200 طن 224 بالظبط، عشان يعني أنا شلت الكسور، يقفوا على حيلهم ويتنقلوا جوه لندن. واتعملت عربية خاصة واتسحبت من مكانها من نهر التايمز لغاية جسر ووترلو، لغاية ما وصلوا واتدفنت في الأرض. وبعد كده بدأوا يطلعوا منها عملات وصحف وصور وموسوعات ونسخ أعمال فنية، وأصبحت علامة من علامات لندن. المسلة دي اتنحتت قبل 3000 سنة، واتنقلت في العصر في القرن 19 باللي اتعمل عليها دي كلها، واتنقلت باسم كليوباترا، رغم انها ما شافتش عهد كليوباترا خالص، وما تلاقت في عهد كليوباترا، فسموها مسلة كليوباترا، بس هي اقدم من كليوباترا بكتير. ودي تجمع ما بين عبقرية المصري وطموح الامبراطوريات في ان هي تاخد قطعة من مصر عشان بس تحطها عندها تتبارك بيها. ناخد حاجة من ايه؟ من قطر السيدة زينب كده، خدوا حاجة من الحضارة. طيب برضو في مقولة لما نفكر فيها نلاقي في كاهن مصري كده اسمه تيماوس، قال لأفلاطون، ودي مسجلة يعني عندهم، بيحكي ان هو راح مصر أفلاطون وقابل كاهن مصري، فالكاهن قاعد يتكلم معه وبعدين قال له أنتم يا يونانيون أطفال ما عندكوش ذاكرة قديمة. دي لقطة عظيمة لازم نفكر فيها. المصري العجوز ده النهاردة بيبص الحضارة اليونانية على أنكم في الحضانة، يعني أنتوا تعبانين خالص، ما فيش حضارة عندكم، ده أنتوا زي ما احنا نقول النهاردة الأمريكان، أنتوا فين تاريخكم يعني، بنتشملل يعني. فدي قصة موجودة، كل ده ما يدللناش أن احنا حضارتنا كانت منبع لكل الحاجات اللي حصلت. يلا ناخد ونرجع تاني نكمل.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

بنتكلم على انتقال العلوم بتاعتنا الى الحضارة اليونانية، وان الناس دي النهاردة ورثت ورث محترم جدا جدا خلاهم هم اللي ركبوا العالم. الجريكس اصبحوا هم الفلسفة، وده مش معناه ان الناس ما تعرفش حضارة مصرية، الحمد لله يعني هم ما دفنوناش ولا حاجة، ولكن الفلسفة بتاعتهم والقصص بتاعتهم والعلوم بتاعتهم اللي النهاردة بتتقال كل حاجة باسمهم، للأسف هي متاخد عندنا جزء كبير جدا جدا، ده لا ينفي أبدا إسهامهم، ولكن لازم نقول أنه مثلا مكتبة الإسكندرية مثلا على سبيل المثال دي تعتبر أحد الحاجات الأساسية اللي راحت مننا. يعني مكتبة دي النهاردة تفتكروا كل العلوم اللي كانت موجودة في مكتبة الإسكندرية كانت جاية منين؟ يعني جاية من الهوا كده؟ هو أكيد اتفكت البرديات وتحطت جوه، ومع الوقت اتسحبت وراحت، وبعدين اتحرقت، وبعدين بس خرجت كل حاجة خرجت من هنا. أفلاطون خد صفعة حضارية جامدة جدا. أفلاطون كان بيحكي إن سولون لما سأل، سولون ده برضه مفكر مهم جدا، لما سأل كاهنة مصر عن الماضي اكتشف إن اليونانيين لا يعرفون شيئا تقريبا عن العصور القديمة. يعني افهموا إنه اليونانيين ما كانوش فاهمين قوي الأهرامات دي إيه، ولا فاهمين أبو الهول ده مين، ولا فاهمين أي حاجة في أي حتة. الموضوع كان في منتهى الغرابة إن احنا نتخيل إن الناس دي كانت جاية مثلا وفاهمة كل حاجة. طب ما هم كانوا كتبوها في كتبهم، كانوا فسروها على الأقل، ده معناه إن العلم كان أكبر منهم بكتير. وقال أحيانا الحضارات لا تهزم بالسيف، تهزم بالأرشيف. يعني وجود أرشيف في الحضارة أو عدم وجوده ده ممكن يضيع حضارة أو يحييها. في حجر اسمه حجر شبكة، حجر شبكة ده موجود في المتحف البريطاني بيحفظ نص ديني مصري عن لاهوت ممفيس. أوكي، وده في بيقول ان بتاح الخالق والخلق بالفكر والكلمة. والقصة المثيرة ان الحجر بعد كده اتعاد استخدامه كحجر طحن، يعني اتاخد وتحط في مطحنة وقام يطحنوا بيه كده، جزء من النص اتدمر طبعا، نص النص الاصلي عن الكون انتهى حرفيا في الطحين. يعني عشان تفهموا بس احنا ده بالظبط الحجر ده يمثل الرحلة بتاعت حضارتنا بشكل ما. يعني في حاجة عن الخلق والكون وبتاع بقوا بيطحنوا بيها بعد كده اليونانيين في المطحنة. طيب النهاردة مثلا معبد دلفي اتدمر بحريق سنة 548، ومصادر بتقول ان فرعون أحمس الثاني هو كان من كبار المساهمين في إعادة البناء. دي حكاية ممتازة بتقول ان معبد يوناني في لحظة ضعف مصر مدت ايديها وشغلته، ده معناه ان اليونان قعدوا فترة كبيرة جدا وهم ضعفاء او بيبصوا المصريين يعني إجلال، لغاية ما هم بدأوا يبقى إحنا نهارنا وهم بدأوا يقوموا. برضو سقراط بأفكاره الغريبة النهاردة اللي أعدم بسببها اتهم إن هو واخد الأفكار دي من مصر، ده جزء من الاتهامات. فإذا النهاردة الفلسفة برضو المدينة اللي هي طلعت الفيلسوف سقراط والأفكار اللي قالها أدت إلى موته. يعني ده معناه إن اليونان في فترة من الفترات كانت لا تفقه شيء عن الفلسفة بالنسبة لهم، لما يكون حد جايب فلسفة زي بتاعتنا ممكن جدا يقتلوه، ده معناه إن هم كانوا برضو في مرحلة أضيق مننا بكتير. فكلمة مثلا اعرف نفسك know yourself المشهورة جدا دي جملة مشهورة مرتبطة مثلا بمعمد دلفي وسقراط، لكن جيمس اللي هو مؤلف الكتاب ربطها بيقول ان الحكمه مش انك تعرف الكون، دي ده اللي عندنا بقى في علوم الاسرار، الحكمه انك تعرف الوحش اللي جواك. فهنا ده برضو لعبه جديده برضو بدات نمسكها من حاجه بدات تتاثر وتخرج وتتحرف سنه، يتغير اللفظ بتاعها وتبقى خارجه من عندنا. فبرضو لما نبص لتاريخ اليونان نجد ان هي دوله برضو بيئه مليانه رعب، ممزقه مليانه حروب بتاع، احنا برضو كان عندنا الهدوء النفسي اللي نطلع فيه الأفكار. يعني مصر عاشت فترات كبيرة جدا من التأمل والكتابات والتزيين وتظبيط الكلام أكتر من اليونان. برضو أمة محاربة طول الوقت تفتكروا هتطلع علوم إمتى وتطلع ده إمتى، غير لو كانت لما بدأت تكبر وبدأت يبقى ليها معنى. طبعا حجر رشيد مش هتكلم عنه اللي أنا اتكلمت عنه، لأنه ده من أهم الحتت والله. لما روحت يا جماعة حج ناس حواليه بيتحج يعني. وطبعا في الاخر لو احنا بنتكلم على انه الموضوع مسروق بالكامل بالنسبه لنا كحضاره، لا هم ما سرقوناش بالكامل، ولكن الناس دي دخلت انخرطت اقتبست اتعلمت بحب باقتباس بكره يمكن في بعض الاحيان بانكار للاصل لبعض الاحيان. الناس بدات تقول نظريه وبدات تقول انا اللي عملت الموضوع ده. غياب المعلومه عن صحاب المعلومات دي او صحاب النظريات العلميه دي كلها يخلي الموضوع فيج. ايه اللي يخليه النهارده ما بماشي كده الاقي ورق في الارض بتاع حاجه قديمه، افكها اخدها انضفها اظبطها اقولها انا، وهم قايل منها محاضره فالناس تتلم حواليا فاكبر ايه الاخبار من جبت منين الكلام ده، والله انا فكرت فيه امبارح وانا قاعد كده في الحمام وبتاع، فمين ده يا باشا اللي عمل

0: تفتكروا الجريمة جت منين؟ الجريمة جت ان في حضارة بدأت تنهار، ويمكن اول ضربات الحضارة، عشان برضو دي ممكن ترجعوها في حلقة ليا فاتت عن نهاية الحضارة المصرية، ما بدأتش نهايتها في العصر الثلاثين او في الاسرة الثلاثين. الحضارة المصرية بدأت تنهار سنة 1177 1177، وفي كتاب اسمه كده على فكرة، بيدور على ان الحضارة المصرية تعرضت لموجة في عصر رمسيس الثالث، اللي هو مش ابن رمسيس الثاني، الثاني والثالث دي مسميات، الثاني جه بعديه 100 سنة تقريبا الثالث، وتعرضت مصر الى ضربات شعوب البحر، اللي هي عبارة عن شعوب هربت من الطقس الوحش اللي موجود في اوروبا والزرع اللي مات، وبدأت العواصف أو البراكين تضايقهم، فالناس دي ركبت المراكب وبدأت تهاجم السواحل الشرقية والشمالية لأفريقيا. نزلوا بقى في كذا حتة، ومن ضمنهم مصر ادولها ضربة عنيفة جدا. الضربة ما موتتش، ولكن أصابت الإمبراطورية بالإعياء الاقتصادي، وبعدين انهار العصر بعد كده البرونزي، وظهر بعد كده عصر آخر نبئ إلى تكنولوجيا جديدة مع ظهور اليونان بعد كده في الصورة، وبدأوا يتعلموا يشربوا، وبعدين كبروا، وبعدين كونوا حضارة ومملكة مهمة جدا، وبدأوا ياخدوا منهم مننا كل حاجة، وإحنا دورنا تراجع بالراحة إلى منطقة بسيطة شوية، وبدأوا هم يحتلونا ويقعدوا، بعدين جم الرومان، بعد كده جم العرب، بعد كده وهكذا، وتوالت الأمور لغاية ما ربنا كرمنا وأصبحنا بنحكم نفسنا مرة تانية. كبوة كبيرة جدا، بس ده لا يمنع عرفان العالم اللي بيحسوه ناحيتنا موجود لحد كبير. الأسوأ من الموضوع ده ان احنا نبقى احنا اللي ما عندناش عرفان بالحضارة بتاعتنا، او مش قادرين نفهمها، او مش متصلين بيها. كتير قوي من المخرجين يا جماعة يقولك يعني ما تعملش حاجة فرعوني بقى، انا بس الناس ما بتفهمش او الموضوع ده ايه يا عم بقى، الكائنات الغريبة ورص النصائر وبتاعه، احنا بنبصلها بغربة وهم ما بنبصلها باعجاب. انتوا فاهمين الفرق ما بيننا وبينهم عامل ازاي؟ دول ناس قدروا اللي خدوه، واحنا اتولدنا لقينا المعابد مدفونه في التراب، فخلاص متعودين عليها. الاولاد بيجري كده بالجلابيه جنب المعبد وبيلعب كوره، فمش فارق بالنسبه له الموضوع. دي مصر وده اللي بره. جه الوقت اللي احنا لازم نبتدي نقدر حضارتنا بكل معاني الكلمه. اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.
1: وساعات نهايه الحكاوي بتسيب معاها سؤال، وساعات

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نها طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

Santana.

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. واخيرا وبعد التكهنات والتوقعات الكتير جدا وبعد كميه التسريبات اللي طلعت، شركه روك ستار خرجت من حاله الصمت، ونقدر نقول انه الماركتينج بتاع جي تي اي 6 بدا فعليا. الانترنت بقاله ايام مش بيتكلم غير عن جي تي اي 6 بسبب اللي روك ستار نزلته على موقع اكس. ومع ان الحاجات اللي نزلت على السوشيال ميديا حاجات بسيطه، بس هي دي البدايه الحقيقيه لبدايه التسويق الفعلي لجي تي اي 6. الفتره اللي فاتت كلها كانت عباره عن اشاعات وتكهنات وتسريبات، والناس كانت بتسال امتى هنشوف الماركتنج الكبير من شركه روك ستار، هل في تريلر جديد، هل في اعلان عن السعر. واخيرا شركه روك ستار بدات تتحرك رسميا وكشفت عن الغلاف النهائي او الكوفر ارت للعبه جي تي اي 6، وكمان اكدت على ميعاد الطلبات المسبقه او البري اوردرز. تعالوا نعرف مع بعض اخر اخبار جي تي اي 6، علشان خلاص كده احنا بدانا في الجد، وقريب جدا الانترنت هيسيب كل الالعاب التانية والناس مش هتتكلم غير عن حاجه واحده، جي تي اي 6. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة روك ستار بدأت تدخل فعلا على المرحلة اللي الناس كلها كانت مستنيها، وتم الكشف أخيرا عن الغلاف الرسمي أو الكوفر النهائي للعبة جي تي اي 6، ومتاح دلوقتي أن أي حد ينزل أو يداونلود صور الكوفرز وكل الصور الجديدة بالدقة الأصلية من على موقع روك ستار. وأول ما صورة الكوفر نزلت حصل المتوقع، الناس كلها بدأت تحلل التفاصيل، لأن جمهور جي تي اي عنده عادة قديمة جدا، مفيش صورة أو أي حاجة ليها علاقة بجي تي اي بتنزل على الإنترنت إلا وهتلاقي كل الناس بتحللها كأنها خريطة من خرائط الكنوز. وروك ستار في التصميم ده حافظت على واحد من أقدم التقاليد البصرية في تاريخ السلسلة. لو رجعنا لكل الكوفرز بتاع جي تي اي من أيام جي تي اي 3 سنة 2001، مرورا بفايس سيتي وسان أندريس وليبرتي سيتي ستوريز وفايس سيتي ستوريز وجي تي اي 4 وجي تي اي 5، هنلاقي إن في عنصر بيتكرر بشكل غريب جدا، طيارة هليكوبتر لازم تبقى موجودة في الركن الشمال من فوق. جي تي اي 6 عملت نفس الحركة، في طيارة هليكوبتر فوق ولاية ليونيدا، وكأن روك ستار بتقول للناس اللعبة اتغيرت والتكنولوجي اتغيرت، لكن اللي قدامك دي هي لسه جي تي اي. وفكرة الغلاف مبنية على نفس الهوية أو الارت دايركشن أو الستايل اللي السلسلة ماشية عليه من 2001، شخصيات رئيسية في النص، مربعات متقسمة فيها لقطات مختلفة من عالم اللعبة، وألوان قوية جدا مستوحاة من الروح بتاعت فايس سيتي لكن بشكل عصري جدا، وتفاصيل كتيرة تخليك تحس انك شايف حاجة جديدة لكن هي مألوفة في نفس الوقت. وفي ناس بدأت تلاحظ حاجات تانية كمان، زي توزيع المشاهد واختيار الأماكن وحتى الإضاءة المستخدمة في التصميم. في ناس شايفين إن الغلاف أو الكفر بتاع جي تي اي 6 بيحاول يلمح لطبيعة العالم المفتوح والتنوع اللي موجود في ولاية ليونيدا، وناس تانية بدأت تربط أماكن معينة ظهرت في الغلاف بمشاهد ظهرت قبل كده في التريلرز. وروك ستار بقى قررت تزود الحماس أكتر ونزلوا لقطة جديدة لمدينة فايس سيتي، وبصراحة شكل المدينة تحفة، ناطحات سحاب ممتدة على الساحل ومناطق ترفيهية وحركة كثيفة في الجو وكمية انعكاسات وإضاءة تخليك تحس إن المدينة فعلا عايشة وفيها حياة. ولما الناس بدأت تقارن اللقطة الجديدة بمشاهد التريلرز القديمة، لقوا إن في تحسينات واضحة في كثافة المباني والتفاصيل البعيدة والإحساس العام بالحياة، وكل الكلام ده من لقطة واحدة بس بتوريك المدينة من بعيد. واللي مخلي الناس متحمسة بالشكل ده هو إن فايس سيتي تعتبر واحدة من أكتر المدن المحبوبة في تاريخ جي تي اي، والمدينة دي هترجع تاني لكن بحجم كبير وتفاصيل رهيبة، وهتبقى جزء من ولاية ليونيدا اللي هي هتبقى مسرح الأحداث الرئيسي لقصة جيسون ولوسيا أبطال جي تي اي 6. وبما إن الماركتينج أو التسويق خلاص بدأ، في حاجة غريبة ومتوقعة بدأت تحصل. في شركة أمريكية اسمها برجر موتور سبورتس، شركة متخصصة في إن هي بتعمل أنظمة لتحسين أداء السيارات، يعني شركة ملهاش أي علاقة بالجيمينج أساساً، لكن الشركة دي أعلنت رسمياً إن هي هتعطل الشغل بالكامل يوم 19 نوفمبر 2026 اللي هو يوم إطلاق جي تي اي 6. والسبب الموظفين نفسهم، الشركة قالت رسميا انه عدد كبير من الموظفين بدأ يبلغ الادارة من بدري جدا انه مش هيكون متاح يوم نزول اللعبة، وبعضهم كتب بشكل ساخر انه هيكون موجود بالفعل بس في مدينة فايس سيتي طول اليوم. ومع تكرار طلبات الأجازة، إدارة الشركة الأمريكية دي قدرت توصل لاستنتاج بسيط جدا، وقالوا لنفسهم بدل ما نحاول نشغل الشركة بنص الموظفين، إحنا نقفل اليوم كله ونخلص على كده. وفعلا الشركة أعلنت إنه مفيش شغل تماما يوم إصدار جي تي اي 6، وتحول اليوم ده لأجازة رسمية لكل الموظفين. ورغم إن الموضوع ده شكله يبان إن فيه نوع من الهزار، لكن في الحقيقة هو بيوضح حجم الظاهرة اللي اللعبة دي بدأت تعملها بالفعل من قبل ما تنزل، لأنه دي تقريبا أول حالة معلنة رسميا لشركة تعطل شغلها بسبب لعبة أو فيديو جيم. وناس كتير بتقول إن دي ممكن تبقى مجرد البداية، وإننا ممكن نشوف شركات تانية كتير هيعملوا نفس اللي حصل ده، خصوصا بقى كل ما نقرب أكتر على 19 نوفمبر وتبدأ طلبات الأجازات تزيد من مختلف الموظفين في الشركات العالمية. علشان كده في شركات كتيرة جدا بدأت تبعد كل ألعابها عن فترة نوفمبر، لأنه مفيش حد عاقل يقدر يدخل في مواجهة أو منافسة مباشرة مع جي تي اي 6. طيب إمتى هنقدر نطلب اللعبة؟ روكستار أكدت رسميا أن الطلبات المسبقة أو البري أوردر هتبدأ يوم 25 يونيو، يعني في خلال أيام هنعرف نسخ اللعبة والسعر، وهي دي أهم خطوة، لأن لحد دلوقتي سعر جي تي اي 6 الرسمي لسه مش معروف. تصريحات الإدارة في شركة تيك تو كانت دايما بتقول إن السعر لازم يعكس القيمة اللي جي تي اي 6 هتقدمها، والجملة دي ناس كتير شايفاها مقلقة وإنها جملة مطاطة، لأن احنا بنتكلم عن مشروع تكلفته ضخمة جدا وتطويره استمر لأكتر من 10 سنين. لكن كل الكلام ده مش هيعمل أي فرق، كل الناس مستنية جي تي اي 6 وكل الناس هيشتروها. هل هنشوف التريلر التالت قبل ولا بعد الطلبات المسبقة؟ دي حاجة احنا لسه مش عارفينها، لكن شركة روكستار بدأت في الجد خلاص، وكل الشركات مستنية تعرف سعر جي تي اي 6 علشان اللعبة دي هي اللي هتحدد الصناعة كلها هتروح في اي اتجاه بعد كده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنا كنت فاكر إن الحب ده حاجة سحرية كده بتسيطر عليك، بتشدك زي المغناطيس، حالة من الجنان.
2: الدنيا مش كده، الدنيا عايزة اللي فايق مش اللي مغرق نفسه في الأوهام.
3: إذا أنت إيدك خفيفة قوي، أنت دكتور؟
1: لا محامي بس الأسود بهت في الغسيل.
0: المخرج محمود عبد التواب في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم اف ام. من أهم المميزات اللي بتقدمها شركة سوني في البلاي ستيشن هي فكرة الاختراعات الجديدة. سوني هي اللي اخترعت حاجات مهمة جدا زي شكل الكنترولر اللي فيه 2 أنالوج ستيكس والفايبريشن أو الرامبل والسماعة اللي في الكنترولر اللي ظهرت مع دراعات البلاي ستيشن 4 واتطورت جدا في دراعات البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن كاميرا والفي آر 1 و 2. سوني متخصصة في الحاجات دي وبيحبوا دايما إن هم لما ينزلوا أي كونسول جديد يكون فيه اختراعات جديدة أو إن الكونسول يقدم حاجة ما تعملتش قبل كده. والميزة النهاردة في الأكسسوريز بتاعت سوني إن هي موجهة للبلاي ستيشن وكمان للبي سي، يعني الحاجات دي مش مقتصرة على منصة واحدة بالرغم من إنه مش كل ألعاب بلاي ستيشن بتنزل على البي سي. طيب تعالوا نتكلم عن اختراع جديد من شركة سوني ممكن يغير تجربة الجيم بلاي، وهنتكلم عن حاجة تانية هم عملوها موجهة لأي حد، الناس اللي عندهم بلاي ستيشن والناس اللي عندهم بي سي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. من أكتر الحاجات اللي الشركات الكبيرة بتحاول تعملها دلوقتي هي أنها تخلي الألعاب ما تبقاش مجرد صوت وصورة وكنترولر في الإيد، لكن الهدف أنهم بيحاولوا يخلوا تجربة الجيمينج تحسسك أنك دخلت عالم اللعبة اللي أنت بتلعبها. وشركة سوني من أكتر الشركات اللي ماشية في الاتجاه ده من زمان جداً، وواضح طبعاً إن هي لسه عندها أفكار كتيرة جداً للمستقبل. شركة سوني في تقارير طلعت من عندها بتكشف عن براءة اختراع جديدة غريبة جداً ومثيرة للاهتمام، فكرة ممكن تغير شكل الجيمينج لو اتحولت لمنتج حقيقي في المستقبل القريب. الفكرة ببساطة إن زراير الكنترولر والأنالوج ستيكس تبقى قادرة إن هي تغير الإحساس والمقاومة والملمس في الجيم بلاي بشكل لحظي وتلقائي على حسب اللي بيحصل في اللعبة نفسها. طيب وإحنا أصلا محتاجين التطور اللي من نوع ده؟ لو بصينا على تطور الألعاب هنلاقي إن الشركات عدت تقريبا مرحلة إن الجرافيكس يبقى واقعي وبدأوا يدوروا على حاجة تانية وهي الإحساس. زمان كان كل التطوير مركز على الصورة، وبقى عندنا كمان الصوت المجسم، وبعد كده الاهتزاز أو الفايبريشن وردود الفعل أو الهابتكس، ودلوقتي واضح إن المرحلة الجاية هي إن يد التحكم أو الكنترولر نفسه يحس باللعبة ويخلي الجيمر يحس بحاجة مختلفة. شركة سوني في براءة الاختراع الجديدة بتتكلم عن فكرة إن الزراير ما تبقاش ثابتة طول الوقت، يعني بدل ما زرار الأكس مثلا أو الأنالوج يبقى بيدي نفس الإحساس أو الميكانيزم من أول اللعبة لأخرها، كل حاجة ممكن تتغير على حسب الموقف. يعني مثلا لو الشخصية ماشية في أرض عبارة عن طين أو أرض طبيعتها تقيلة، ممكن تحس إن الحركة نفسها بقى فيها مقاومة أكتر زي ما بيحصل في بعض الألعاب على البلاي ستيشن 5 في دراع الدول سنس. ولو أنت بتتسلق جبل أو بتفتح باب تقيل ممكن الزرار نفسه يبقى صعب جدا في الضغط، ولو معاك سلاح مختلف الإحساس نفسه بيتغير. وهنا الفكرة مش إن البلاي ستيشن تبهر الجيمر وخلاص، لكن البلاي ستيشن عايزة تنقل الإحساس الفيزيائي من الشاشة لليد. أي حد لعب على البلاي ستيشن 5 أكيد جرب الأدابتف تريجرز الموجودة في دراع الدول سنس. الأدابتف تريجرز دي بتعمل إيه؟ ببساطة زرار الـ R2 والـ L2 بيغيروا المقاومة على حسب نوع السلاح أو الحركة اللي بتحصل. يعني لو أنت هتضرب سهم هتحس إن القوس بيتشد بطريقة مختلفة، ولو هتسوق عربية هتلاقي مقاومة مختلفة في الأنالوجز والزراير. ناس كتير وقت ما نزل الـ PS5 كانوا شايفين إن كل الكلام ده مجرد حركة تسويق أو ماركتينج وهتختفي بعد كام لعبة، لكن اللي حصل إن الخاصية دي فضلت موجودة وبقت واحدة من الحاجات اللي فعلا بتميز الجيل الحالي. علشان كده براءة الاختراع الجديدة دي مثيرة جدا، لأن شركة سوني مش عايزة المقاومة تبقى موجودة في زرارين فقط لكن في كل أجزاء الكنترولر. يعني الأنالوج تغير طريقتها وملمس الزراير يتبدل ويتغير، والبيئة اللي جوه اللعبة هي اللي هتحدد كل ده. الفكرة دي عبقرية، والتنفيذ لو حصل هيبقى معقد ومكلف جدا، وده معناه ان اللي بيحصل في دراع الدول سنس هيتطور جدا وهيوصل لمستوى متقدم. بس تسجيل براءات الاختراع عمره ما كان معناه ان المنتج هينزل بكرة او هينزل بعد فترة قريبة، وعادة شركات التكنولوجي بتسجل افكار اكتر بكتير من اللي بيتنفذ او بينزل السوق فعليا، لانه ساعات بيكون الهدف هو حماية الفكرة، وساعات الشركات بيكونوا عايزين يستكشفوا مستقبل التكنولوجي، وساعات الكلام ده كله بيبقى مجرد بحث وتطوير. بس شركة سوني عندها تاريخ، وهم فعلا بيجربوا الحاجات دي وبعدين بيحولوا جزء منها لمنتجات فعلية. وبعيدا بقى عن الاختراعات، شركة سوني أعلنت عن منتج نهائي شكله بسيط لكن هو بيعكس نفس الفلسفة بالظبط. سوني نزلت شاشة جديدة موجهة للناس اللي عندهم بلاي ستيشن 5 والناس اللي عندهم بي سي، شاشة بدقة 2K أو 1440p وفيها دعم لخاصية الـ Variable Refresh Rate أو الـ VRR وخاصية الـ HDR اللي بتعلي الكونترست أو التباين، وبمعدل تحديث عالي بيوصل لـ 120 هرتز على البلاي ستيشن وبيوصل لـ 240 هرتز على الكمبيوتر أو البي سي. طبعاً الأرقام دي مش أقوى حاجة بس هي أرقام كويسة جداً، وبما أن شركة سوني معروفة بأن هي بتهتم بالتفاصيل فالشاشة نفسها فيها قاعدة مدمجة بتشحن دراع الدول سنس. فكرة بسيطة لكن ذكية جدا، لأن أي حد عنده مكتب عليه كمبيوتر جيمينج هو عارف قد إيه أنه الأسلاك وقواعد الشحن والإكسسوارات بتعمل زحمة وشكل مش لطيف، ودي من الحاجات اللي بتوضح طريقة التفكير عند شركة سوني. زي ما هم مركزين على قوة البلاي ستيشن أو عدد التيرافلوبس اللي الجهاز ده بيقدر يطلعها، هم كمان بيحاولوا أنهم يبنوا نظام كامل حوالين الجيمر، سيستم بيبتدي من الشاشة للكنترولر للإحساس بالجيمينج وكمان لتفاصيل الاستخدام اليومي. التكنولوجي اللي شركة سوني بتطورها ساعات بتكون تحسينات صغيرة جدا لكن بتفرق في الحاجات اللي بتحصل كل يوم. ولو احنا فعلا شفنا الجيل اللي جاي من بلاي ستيشن بكنترولر الملمس بتاعه بيتغير في الجيمينج ومتطور عن الدول سنس، دي هتبقى حاجة عجيبة جدا. بس هي دي شركة سوني، أحسن شركة تعمل اختراعات ملموسة للجيمينج أو لأي حاجة عمتها. شركة سوني تاريخ. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم FM، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. بقالنا كتير ما اتكلمناش عن Call of Duty. اللعبة دي أسطورة، دي مش محتاجة كلام. Call of Duty يعني تاريخ. بس بصراحة في آخر كام سنة جمهور Call of Duty بقى دايما بيحصل له حالة إحباط بشكل متكرر، مش لأن ألعاب Call of Duty بقت سيئة بشكل عام، لكن لأنه في ناس كتيرة بدأت تحس أن السلسلة فقدت الإحساس القديم اللي كان موجود لما كانت شركة Activision وستوديو Infinity Ward بيركزوا على أن كل جزء جديد لازم يحرك الصناعة خطوة لقدام، وبقى فيه إحساس بالتكرار كل سنة، وبقى فيه أجزاء كتيرة وجديدة من Call of Duty شكلها متغير لكن الجوهر هو هو، مفيهوش أي حاجة متغيرة. ومع الشكاوى بقى المتكررة من فكرة المابس ونظام التقدم والاعتماد الكبير على المواسم والسيزنز والمتجر والمايكرو ترانزاكشنز والباتل باس، الناس أو جمهور Call of Duty زهقوا من الموضوع ده. جزء كبير من جمهور Call of Duty حاسس ان هوية السلسلة بقت متلخبطة ما بين ناس عايزة Call of Duty العسكرية الكلاسيكية وناس تانية عايزين السرعة والإضافات المجنونة اللي ملهاش أي معنى. علشان كده الإحباط اللي عند جمهور Call of Duty في الفترة الأخيرة ما كانش بسبب لعبة واحدة لكن بسبب خيبة الأمل المتكررة. ومؤخرا تم الكشف عن Call of Duty Modern Warfare 4 والناس عجبهم الفيديو بتاع اللعبة دي ومتحمسين للجزء ده، وأكتيفيجن بتوعد الجمهور ان كل طلباتهم هتتحقق في اللعبة الجديدة دي. تعالوا نتكلم عن Call of Duty Modern Warfare 4 ونشوف ايه الجديد في هذه السلسلة المثيرة للجدل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة أكتيفيجن كشفت رسميا وأخيرا عن الجزء الجديد من سلسلة Call of Duty، وهنرجع مرة تانية لاسم من أشهر أسامي الجيمينج في آخر 20 سنة، Modern Warfare 4. وكان واضح جدا من التريلر أن أكتيفيجن هترجع لModern Warfare بس بشكل مختلف شوي، لأن السلسلة دي عدت بمراحل كتيرة جدا خلال السنين اللي فاتت. احنا شفنا Modern Warfare بتقدم فكرة الحرب الحديثة والقديمة والمستقبل وألعاب خدماتية، وعملوا تغييرات كتيرة جدا، لكن واضح ان اسم Modern Warfare مازال بيحتفظ بقيمة كبيرة جدا عند الجيمرز. واكتر حاجة شدت الناس القصة، لان المرة دي Modern Warfare 4 رايحة لمنطقة مختلفة شوي وغريبة جدا، أحداث Call of Duty Modern Warfare 4 هتدور حوالين تصعيد عسكري بيحصل في شبه الجزيرة الكورية، وقيام حرب جديدة بتبدأ بشكل مفاجئ، والأحداث بتتوسع بشكل مرعب، وبيبقى فيه صراع كبير ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. واللعبة مش هتبتدي بشخصية قوية أو فرقة عمليات خاصة جايين بقى عشان ينقذوا العالم من أول دقيقة، بالعكس البداية هتكون من منظور جندي صغير من كوريا الجنوبية، ودي هتكون أول تجربة قتالية بجد في حياته. يعني اللعبة هتخليك تلعب بجندي متدرب بس ما عندوش خبرة، ودي زاوية مختلفة، لأن أغلب ألعاب الحروب بتخليك تبدأ بجندي قوي أو شخصية عندها خبرة كبيرة، لكن الفكرة هنا أن Modern Warfare 4 هتخليك تشوف الفوضى وتحس بالصدمة اللي عند البطل، وفي نفس الوقت كابتن برايس هيرجع تاني لكن بشكل مختلف، ومش هيبقى نفس القائد التقليدي اللي احنا متعودين عليه، لكن هو هيتحرك بدوافع شخصية أكتر، وهيعمل عمليات شكلها خطر وفيها التزام قليل بالقواعد. Modern Warfare 4 بتحاول ترجع إحساس السلسلة القديم، ومش القصة بس هي اللي اتغيرت، لكن كمان نظام الدي ام زي هيرجع في الأونلاين، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لناس كتير لأنهم كانوا شايفين أن نمط أو مود الدي ام زي تم إهماله من فترة طويلة، لكن المرة دي ستوديو إنفينيتي وورد عنده خطة مختلفة، وسيستم الدي ام زي بقى قريب لفكرة العالم الحي أو الساند بوكس، في طقس بيتغير وفي أهداف دايناميك وفي قوات معادية بتتحرك بشكل مستمر، وفي إحساس أن المنطقة كلها فيها حياة حواليك حتى لو أنت واقف على جنبه وما بتعملش أي حاجة، وده مهم جدا لأن ألعاب الإكستراكشن بقت سوق كبير جدا والمنافسة فيها بقت قوية، وواضح أن أكتيفيجن مش عايزة تخلي نمط الدي ام زي أو المود ده يبقى مجرد مود إضافي زي وورزون. شركة أكتيفيجن عايزة يبقى عندها منتجين كبار يشتغلوا جنب بعض، وورزون من ناحية ودي ام زي من ناحية تانية، ومود الدي ام زي هينفع يتلعب فردي أو جماعي، يعني انت مش هتبقى مرتبط بفريق أو سكواد وممكن تلعب الدي ام زي في أي وقت. ومن الناحية التقنية Modern Warfare 4 شكلها متطور شوي، ودي هتكون أول Modern Warfare تتعمل بالكامل للجيل الحالي من غير قيود الأجهزة القديمة. يعني إيه؟ يعني مفيش Modern Warfare 4 هتنزل على البلاي ستيشن 4 أو الأكس بوكس 1، اللعبة دي لأجهزة الجيل الحالي فقط، ونسخة البي سي شغال عليها فريق متخصص علشان المفروض ان اللعبة يتعمل لها اوبتمايزيشن صح، والاول مرة هيبقى فيه نسخة للنينتندو سويتش 2، يعني شركة اكتيفيجن بقت شايفة اهمية الاجهزة اللي زي السويتش. Modern Warfare 4 هتنزل يوم 23 على اجهزة الجيل الحالي وعلى البي سي، والاول مرة على النينتندو سويتش 2، واكتيفيجن عاملين مفاجأة، القصة هتبقى متاحة قبل اطلاق اللعبة باسبوع كامل، يعني لو اي حد عمل بري اوردر او طلب مسبق هيقدر يبتدي القصة من يوم 16 اكتوبر بدل 23 اكتوبر. شركة اكتيفيجن السنة دي عايزة ان Modern Warfare 4 تبقى مختلفة شوية، ومش عايزين يكرروا الغلطات اللي حصلت في Black Ops 6 وBlack Ops 7 وفي كل الاجزاء اللي فاتت بشكل عام، لان Call of Duty بقت شبه مكررة في الاصدارات الاخيرة. Modern Warfare 4 هترجع بقصة قوية جدا في منطقة جديدة، وبتتكلم عن حرب ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ومود الـ DMZ هيرجع، واللعبة هتنزل فقط على أجهزة الجيل الحالي، وده يخلي السؤال بقى مش هل اللعبة هتنجح ولا لا، لأنه عادة Call of Duty دايما بتنجح وبتعمل أرباح قوية، لكن السؤال الحقيقي هل Modern Warfare 4 هتبقى الجزء اللي يخلي الناس ترجع تقول إن Call of Duty رجعت فعلا، ولا هتبقى مجرد جزء جديد كبير وخلاص؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

شيك مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي يفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.

0: كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. اتكلمنا كتير عن محركات الالعاب او الانجن اللي الالعاب بتتعمل وبتتطور بيه، وقلنا انه من اشهر محركات صناعه الالعاب هو انريل انجن، لان ده واحد من اشهر محركات الالعاب. الانجن ده قديم جدا، والشركه اللي بتعمله هي واحده من اشهر الشركات، شركه ابيك جيمز. بس كلنا بنشتكي من انريل انجن 5، اخر واجدد نسخه من الانجن ده بكل الاصدارات. دايما في مشاكل، واشهرها مشكله الشيدر كومبايلنج، او ان اللعبه تبقى بتجمع الموارد كلها ويحصل تقطيع في الصوره بشكل متكرر. والامثله على كده كتير جدا، زي مثلا لعبه ماتل جير الاخيره الريميك، ولعبه مافيا ذا اولد كونتري، والعاب هيل بليد، ولعبه كلير اوبسكيور، ولعبه ليجو باتمان الجديده، وكميه العاب كتيره جدا. كل الالعاب اللي انا قلتها دي واكتر فيها مشاكل كتير بسبب ان هي اتعملت بانريل انجن 5. كل شوية هتلاقي اللعبة بتقطع وفريمات بتقع، وتجربة الجيمينج نفسها أحيانا بتبقى سيئة جدا بسبب تكرار المشكلة دي. في ألعاب كتيرة جدا اتعملت بأنريل أنجن 5 مش بتشتغل كويس غير على كروت الـ RTX 4000 و5000، علشان هي دي الكروت اللي بتدعم توليد الفريمات أو الفريم جينيريشن. لكن بقية الكروت يعني بتقابل مشاكل وبيبقى عندها معاناة جديدة جدا مع الألعاب دي. وحاليا في أكتر من إصدار من أنريل أنجن 5 بس كلهم مشاكل. فالجديد بقى ان شركة ابيك جيمز بدأت تتكلم عن انريل انجن 6، وانه ممكن يكون هو ده الحل السحري للمشاكل دي كلها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة ابيك جيمز كشفت رسميا عن تفاصيل انريل انجن 6، وبيقولوا اننا ممكن نكون قدام اكبر تغيير في طريقة صناعة الالعاب نفسها من اكتر من 10 سنين. ابيك جيمز قالت ان نسخة الوصول المبكر او الايرلي اكسس من الانجن الجديد ممكن تنزل في الربع الاخير من 2027، وانه النسخة الكاملة هتنزل بعدها بسنة او بسنة ونص. يعني ممكن نشوف انريل انجن 6 بنسخته الكاملة في 2029 او 2030 بالكتير. ورغم ان التاريخ بعيد شوية، لكن ده الطبيعي بالنسبة لمحركات الألعاب، لأنك لو هتبدأ تطوير لعبة النهاردة على محرك جديد ممكن اللعبة دي ما توصلش للجيمرز غير بعد 5 أو 6 سنين. يعني أبيك جيمز بتخطط لأنريل أنجن 6 إن هو يكون للجيل اللي جاي مش للجيل الحالي. وأنريل أنجن 6 هيكون مختلف، وهيقدم فلسفة مختلفة تماما عن النقلة اللي حصلت من أنريل أنجن 4 لأنريل أنجن 5. لأنه زمان في الوقت ده شركة أبيك جيمز كانت بتبيع حلم بصري وتقنيات جديدة، حاجات زي نانايت ولومن، وإنه يكون فيه تفاصيل أكتر وإضاءة أقوى، وإنه عالم اللعبة يبقى ضخم جدا. لكن دلوقتي شركة أبيك شايفة إن المشكلة ما بقتش في شكل اللعبة، المشكلة بقت في طريقة بناء الألعاب نفسها. الألعاب بقت تاخد وقت كبير جدا في التطوير، والميزانيات بتزيد، وفرق التطوير بتكبر. علشان كده أنريل أنجن 6 جاي بفكرة مختلفة، إزاي نخلي المطور يعمل ألعاب أسرع ويشتغل بكفاءة أعلى بدل ما يضيع وقته في التركيز على التفاصيل الرسومية أو الجرافيكس. علشان كده أبيك جيمز عايزة تعمل دمج لبيئة التطوير بتاعت فورتنايت أو UEFN مع أنريل أنجن نفسه. ليه بقى؟ لأن فورتنايت بقت بالنسبة لشركة أبيك عبارة عن منصة كاملة، وبقى فيها أدوات تطوير وصناعة محتوى وتجارب وأنظمة أسرع بكتير من التطوير العادي. أبيك جيمز عايزة تاخد السرعة والمرونة دي وتنقلها للمحرك أو الأنجن، وده معناه إن الألعاب سواء كانت كبيرة أو صغيرة ممكن تتعمل في فترات أقل بكتير. والتغيير الحقيقي موجود في المحرك نفسه، لأن أبيك جيمز قالت إن هي هتبدأ تتخلى تدريجياً عن أدوات معينة. الأدوات دي المطورين بيستعملوها وبنوا عليها مشاريع من زمان، وبرغم ان الادوات دي سهله وكانت سبب في انتشار انريل انجن، لكن الشركه شايفه ان الانظمه دي بدات توصل للحدود بتاعتها، وهينقلوا على سيستمز تانية اسهل واخف علشان عمليه التطوير تبقى اسرع، ويبقى في العاب كبيره بتتعمل بسهوله من غير الصعوبات والمشاكل اللي موجوده دلوقتي. شركه ابيك جيمز قالت ان هي هتوفر وسائل لنقل مشاريع الالعاب القديمه وتسهيل الانتقال ده، لكن الأنظمة القديمة بتاعت أنريل أنجن 5 مش هتفضل مدعومة للأبد. يعني في مطورين كتير هيرتبوا طريقة شغلهم من الأول، وعلشان كده الانتقال من أنريل أنجن 5 لأنريل أنجن 6 شكله كده هيبقى صعب شوي، لأن الموضوع ده مش عبارة عن أبديت أو تحديث في الواجهة، لكن الأنجن ده بيغير في الأنظمة والجيم بلاي وحتى كمان طريقة بناء عالم اللعبة. طيب
الكلام ده بقى يفرق مع الجيمرز في ايه بالظبط؟ الحقيقة بقى انه هيفرق معنا كتير، لانه لو ايبك جيمز قدرت تنجح في اللي بتعمله ده، احنا ممكن نشوف العاب كبيرة بتتطور بسرعة جدا وينزل لها تحديثات بمنتهى السهولة، ويبقى عندنا فرق تطوير صغيرة هيقدروا يعملوا العاب بجودة اعلى في وقت سريع جدا. لكن اكيد طبعا التحولات الكبيرة دي بتحتاج وقت، وعلشان كده حتى لو نسخة الوصول المبكر نزلت فعلا في 2027، فالاغلب اننا مش هنبتدي نعيش عصر انريل انجن 6 الحقيقي قبل 2030. يعني هنبدأ نحس بتأثير الانجن الجديد في الالعاب الجديدة مع بداية انتشار اجهزة البلاي ستيشن 6 والاكس بوكس اللي جاي. والمشكلة ان انريل انجن 5 اساسا لسه ما وصلش لكل امكانياته، ولسه بيطلع العاب شكلها حلو جدا، لكن المشاكل بتاعته بقت اكتر من مميزاته. علشان كده شركة ابيك جيمز بدأت تتحرك للخطوة اللي بعدها. فمستقبل الالعاب الجديدة مش هيكون في الجرافيكس، لان هي كده كده بتتطور وهتبقى واقعية جدا، لكن التحدي الحقيقي في تطوير الالعاب هيكون في انه الشركات تقدر تعمل العاب بجودة عالية بس في وقت قليل قوي. بدل ما الألعاب الكبيرة تستمر 10 سنين أو أكتر في التطوير، نرجع نشوف سلاسل الألعاب بتنزل كل كام سنة زي ما كان بيحصل زمان أيام النينتندو والسيجا والبلايستيشن 1 والتو. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: بوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. عادة شركات الألعاب بتنزل الألعاب الجديدة في فترات معينة على مدار السنة، بس السنة دي في حاجة غريبة جدا بتحصل في صناعة الألعاب، ويمكن الموضوع ده أول مرة نشوفه بالشكل ده. من ساعة ما شركة روك ستار قالت إن جي تي اي 6 هتنزل يوم 19 نوفمبر اللي جاي، صناعة الألعاب كلها تقريبا بدأت تتحرك من مكانها، وفي استوديوهات كتيرة جدا بدأت تغير مواعيدها وتهرب من مواجهة جي تي اي. والنتيجة إن شهر سبتمبر 2026 بقى واحد من أكتر شهور السنة المزدحمة جداً بالألعاب الجديدة، لدرجة إن في مطورين كتير اتكلموا بشكل مباشر وقالوا إن السوق كله بيعمل حساب لجي تي اي 6 ومن قبل ما اللعبة تنزل أساساً. تعالوا نتكلم عن الإصدارات الكتيرة جداً اللي هتنزل في شهر سبتمبر 2026. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. أول لعبة هتنزل في زحمة إصدارات سبتمبر هي لعبة The Blood of Dawn Walker، ودي لعبة في ناس كتير مستنيها، والاستوديو اللي بيطورها في ناس اشتغلوا قبل كده على The Witcher 3. The Blood of Dawn Walker هتبقى لعبة RPG بعالم خيالي وفي عناصر فانتازيا بس دارك أو مظلمة شوي. انت بتلعب بشخص اسمه كوين، والفكرة بقى ان كوين نص إنسان ونص مصاص دماء أو فامباير، واللعبة دي بتحاول تعمل حاجة جديدة لأن الليل والنهار بيغيروا الجيم بلاي. في النهار شخصيتك لها قدرات معينة، وبالليل الدنيا بتتغير تماما لأن البطل بيبقى فامباير. The Blood of Dawn Walker هتركز جدا على الاختيارات والقصة، وهيبقى فيها أحداث كتيرة جدا ونهايات مختلفة، وهتنزل يوم 3 سبتمبر. وبعدها تيجي واحدة من أكبر مفاجآت السنة دي، Marvel's Wolverine، أجدد حصريات بلاي ستيشن من نفس الاستوديو اللي عمل سبايدر مان، استوديو انسومنياك جيمز. لكن اللعبة دي مختلفة لأنها عنيفة ودموية جدا، والجيم بلاي بتاعها سريع، والقصة مركزة على حياة وولفرين والصراعات النفسية اللي عنده. مارفلز وولفرين عايزة تنقل للجيمرز إحساس شخصية وولفرين أو لوجن، شخصية قوية جدا لكن هو بيخسر وبيتجرح ويتعور ويرجع يقوم تاني ولا كأن في أي حاجة. اللعبة دي هتنزل يوم 15 سبتمبر وهتكون واحدة من أقوى حصريات بلاي ستيشن وواحدة من أقوى الألعاب السنة دي. وبعد كده عندنا لعبة وور هامر 40,000 دون أوف وور 4، ودي بقى من أشهر الألعاب الاستراتيجي أو الألعاب العسكرية. سلسلة وور هامر سلسلة قوية جدا وبتخليك تجمع قوات وتعمل إدارة موارد وتبني جيش وتدخل حرب كاملة. وورهامر 40,000 الجديدة بتحاول تبقى زي الأجزاء القديمة بس بشكل سينمائي وإنتاج أكبر. ومعلومة على جنب كده، سلسلة وورهامر بيتعملها مسلسل دلوقتي وهيبقى من بطولة هنري كافل، ده طبعا لأن في موضة دلوقتي إنه كل الألعاب الكبيرة يتعمل منها أفلام ومسلسلات. وبعد كده عندنا واحدة من أقوى الألعاب اللي هتنزل السنة دي، لعبة كنترول ريزوننت اللي هتنزل يوم 24 سبتمبر. لو انت من الناس اللي لعبوا لعبة كنترول القديمة فانت عارف كويس ان احنا بنتكلم عن واحدة من اغرب العاب الخيال العلمي. كنترول ريزوننت فيها ميكس اكشن وخيال علمي، والبطل عنده قدرات خارقة وتصميم المراحل غريب جدا وهيخليك تحس ان العالم نفسه بيتغير، في كل حاجة بتعملها هتلاقي العالم بيتغير حواليك. الجزء الجديد بيحاول يبني على الفكرة دي لكن مع شخصية جديدة وتركيز اكبر على القتال والجيم بلاي. وفي نفس اليوم هتنزل لعبة سايلنت هيل تاون فول، ودي بقى لعبة ممكن تعمل منافسة قوية جدا لأن سايلنت هيل لما بتنزل جزء جديد يبقى احنا فعلا هنشوف حاجة مرعبة. ولعبة سايلنت هيل تاون فول مركزة على الرعب النفسي أكتر من الأكشن. أكيد طبعا اللعبة دي فيها وحوش وشوية أكشن، لكن الإحساس العام إن التجربة نفسها مش مريحة وإنك طول الوقت هتبقى متلخبط ما بين الحقيقة والخيال. وبعد لعبة سايلنت هيل تاون فول مباشرة يوم 25 سبتمبر

سبتمبر هتنزل التحفة الجديدة من شركة كابكوم أونيموشا Way of the Sword، ويمكن دي من أكتر الألعاب اللي ناس كتيرة جدا فرحت برجوعها. أونيموشا سلسلة قديمة جدا، وهي عبارة عن سلسلة أكشن يابانية بتتكلم عن ساموراي بيحارب جيوش ووحوش شيطانية مستوحاة من التاريخ أو الفولكلور الياباني. وطبعا اللعبة دي بتركز على فكرة الساموراي والقتال بالسيوف بس بشكل جديد. أونيموشا Way of the Sword هتقدم جيم بلاي سريع وسينمائي أكتر، لكن بتحاول تحافظ على الإحساس الكلاسيكي بتاع الألعاب القديمة. وفي يوم 29 سبتمبر هتنزل لعبة ماينكرافت Dungeons 2. اللعبة دي واخدة حاجات كتيرة قوي من عالم ماينكرافت، لكن متقدمة بسيستم مختلف. هتدخل مراحل، تجمع معدات، تطور الشخصية بتاعتك، وممكن تلعب لوحدك أو مع ناس كتير. الجزء الجديد شكله أكبر ومتنوع أكتر، وواضح أن مايكروسوفت شايفة أن سلسلة ماينكرافت تستحق أنها تبقى سلسلة كبيرة جدا، وهي أوريدي لعبة قوية وليها جمهور كبير جدا. وفي ألعاب تانية هتنزل في أكتوبر قبل جي تي اي 6 بشهر. شركات الألعاب كلها كانوا بيحاولوا يهربوا من شهر نوفمبر، وفي الآخر عملوا زحمة إصدارات في شهر سبتمبر. يعني السنة دي في شهر واحد بس اللي هو سبتمبر هتنزل ألعاب RPG ورعب وأكشن واستراتيجي وحصريات بلاي ستيشن ورجوع لسلاسل ألعاب قديمة، وكل الألعاب دي نازلة مع بعض في شهر واحد. ويمكن دي أول مرة نشوف صناعة كاملة بتعيد ترتيب كل الخطط اللي عندها بسبب لعبة واحدة بس، وهي أصلا ما نزلتش. GTA 6 بقت عاملة زي الوحش، وكل شركات الألعاب شايفين الوحش ده وعاملين حسابه وخايفين ومرعوبين منه جدا. علشان كده شهر سبتمبر الجاي شكله هيكون شهر غريب جدا بالنسبة لشركات الألعاب وللجيمرز كمان. كمية ألعاب كتيرة جدا في شهر واحد، وكل ده بسبب خوف شركات الألعاب من أكبر إصدار في التاريخ، لعبة GTA 6. والوقت عدى بسرعة، وبكده تكون خلصت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من XO في نفس الميعاد على 100.6 نجوم FM. سلام.

دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام، نجوم أفهام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. حين يشتد اليأس تذكر أن الفجر لا يأتي إلا بعد أن يبلغ الليل أقصى درجات الظلام. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا نجوم وهواك. هنتكلم النهاردة عن فقدان الأمل. فقدان الأمل إحساس وحش جدا، بيهد الإنسان. لما البني آدم يبقى عنده أمل في حاجة، عنده أمل في بكرة، عنده أمل في شغله، عنده أمل في حياته، عنده أمل في نجاحه، وعنده أمل في عياله، وعنده أمل في حاجات كتيرة جدا، ويبتدي يفقد الأمل لأنه حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكل ما يحاول يلاقي حاجات بتحبطه وتيأسه وتوقعه وتحسسه أن مفيش أمل خالص أن الحاجة دي هتفلح، ده بيوصله الحالة يعني شبه انهيار كده. خلاص أنا مش انهيار يعني انهيار يصرخ ويزعق، لا، خلاص داون، حس أنه هو خلاص مفيش أمل. بعض الناس لما بتفقد الأمل بتستسلم تماما، بتسلم بقى، بتسيب إيديها خلاص، واللي يحصل يحصل، يعني تولع بقى مش فارقة، ما خلاص ما فيهاش أمل، يعني مفيش فايدة. وبعض الناس بيجيلها أمراض جسمانية، تعية لما تفقد الأمل، ودول أسوأ ناس بيتضروا. الناس اللي إن من فقدان الأمل بيجيله أمراض بقى خلاص يعني، ويبتدي ينسى مشكلته الأساسية ويتلهي بقى في مرضه، في تعبه، في وجع قلبه، في وجع كبده، في حاجات كده. إيه اللي بيخلي الإنسان يفقد الأمل بسرعة؟ حاجات كتير جداً. عدم الإصرار ده من الحاجات اللي بتخليك تفقد الأمل بسرعة. إنما الإنسان اللي عنده إصرار إنه ينجح، الإنسان اللي عنده إصرار إن العلاقة تنجح، إنه ينجح في شغله، ما بيفقدش الأمل، بيبذل مجهود وبيفكر إزاي أقدر أصلح، إزاي أقدر ألف حوالين الأزمة دي بدل ما تخبط في وشي، إزاي أقدر أخد خطوات مترتبة، ازاي اقدر اتخطى مشكلة ارميها على جنب مؤقتا وارجع لها تاني، بس اخد خطوات ما اقفش في طريقي. ده الانسان اللي بيفكر يقدر يطلع من ازمة فقدان الامل. من الحاجات كمان اللي يعني بتخلي الانسان يفقد الامل بسرعة التكاسل والتباطؤ. انسان الكسول، انسان يعني زي ما بيقولوا كده، واحد زمان قال لي ربنا بيوزع الأرزاق بدري، فاللي بيصحى بدري بياخد رزقه، اللي بتروح عليه نومه وبيتأخر ده خلاص غيره خد رزقه. ده كلام اتقال، ولكن فعلا الإنسان النشيط اللي بيصحى بدري وبينزل يجتهد ده بيبقى عنده احتماليات عالية جدا انه يتخطى كل مشاكله. في مشكلة كبيرة جدا، بعض الناس بتسبق المشاكل، وبعض الناس بتعيش لحد ما تقابل المشاكل، وبعض الناس بتتأخر قوي فالمشكلة تيجي يعني تتطربق على دماغه. فاحنا علشان ما نفقدش الأمل في حياتنا، لا، نسبق المشاكل بخطوة. أبقى متوقع أن يحصل مشكلة هنا فاسبقها بخطوة، أبقى متوقع أن الطرف التاني هنا ممكن يتضايق من الموضوع ده فاسبقه بخطوة، أبقى متوقع أن أنا ممكن أتعرض لأزمة والطرف التاني يغلط فيا او يبوظ، اسبقه هنا بخطوه. فانك تسبق بخطوه دي حاجه مهمه جدا. حين يشتد الياس تذكر ان الفجر لا ياتي الا بعد ان يبلغ الليل اقصى درجات الظلام. دي مقوله مهمه جدا، لان لو فكرنا بالعقل احنا النهارده في ظلمه، في ياس، في غم، في نكد، الدنيا ما بتقفش.
الثانية بتجر ثانية، والدقيقة بتجر دقيقة، والساعة بتجر ساعة، واليوم بيجر يوم، والأسبوع بيجر أسبوع، والشهر هكذا. بتبقى الدنيا ليل وضلمة، ساعات بتفرقها على إن الشمس تطلع يبقى في نهار جديد ويوم جديد بأمل جديد بحياة جديدة. عشان كده بنقول طول ما احنا عايشين على قيد الحياة لازم لازم ما نفقدش الأمل، لازم نحط في دماغنا ان في امل، في ولو خرم ابرة هيفوت منه النور، في امل في حاجة، في حاجة ربنا شايلها لنا، في باب هيتفتح. عشان كده دايما بقول الناس زي ما تقلنا زمان واحنا صغيرين وانت بتدعي دايما قول له يا رب اجعل لي باب مفتوح، باب مفتوح، باب افوت منه، باب رزق مفتوح، باب خير مفتوح، باب فرح مفتوح، باب سعادة مفتوح، باب صحة مفتوح، باب أفوت منه من أي أزمة، اجعل لي باب مفتوح. ربنا يعني ما يحط إنسان في الموقف ده إنه يبقى فائد الأمل أبدا، ولازم كلنا نبقى عندنا أمل. طول ما عندنا إيمان بربنا سبحانه وتعالى لازم يكون عندنا أمل، وإن ربنا ليه خطة في حياتنا بيغير حياتنا وبيغير دنيتنا وبيدينا كل يوم أمل جديد وخير جديد. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: لا شيء أخطر من يأس يقنع صاحبه بأن المحاولة لم تعد تستحق العناء. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن مش عايز أقول اليأس ولكن فقدان الأمل. كلمة يأس دي كلمة تقيلة قوي. لا شيء أخطر من يأس، مفيش أخطر من يأس يقنع صاحبه بأن المحاولة لا تستحق. ما تحاولش خلاص، ما فيش أمل أنك تحاول. لا، لازم نحاول لحد آخر لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا دكتور أسامة، أنا بعت لك وما قلتش رسالتي. أنا بحب مراتي جدا وبهديها كل حياتي، وأجمل آية في الكون من أبو تمار. يا رب تكون وصل لها الرسالة، وبعتذر لحضرتك لو في رسائل بتفلت مني. يعني أنا بتابعك من 20 سنة، كبرنا وما زلنا نتابعك رغم الهرم. يعني 45 سنة يعني الهرم، يعني إن هو كبر في السن. يعني لا، أنت بقتش هرم ولا حاجة بجد. وقتك مختلف رغم ضغوط الحياة والانشغال، ولكن وقتك غير. يعتبر نفسي بسمع أخ أو صديق، بس ساعتين مش كفاية، شوف لك حل. أنا بشكرك جدا يا أحمد على الرسالة. قبليها بيقول: اليأس هو بداية النهاية، ولو استمر دون تتوقف دون توقف فلا بد من إيجاد حلول لأي مشكلة، لأنه لا يوجد ما يدعو لفقدان حياتك في الحياة أمل واليأس نهاية. أحمد حسني. على فكرة يا أحمد، ساعات الحلول بيبقى فيها أذية الناس تانية، ما هي دي المشكلة بقى. يعني ساعات بيبقى أنت عندك مشاكل، والمشاكل دي أنت يأست من حلها، والحل الوحيد علشان تحل المشاكل دي وتطلع منها أنك هتأذي ناس تانية، ومع العلم أن الناس التانية دي هي أساسا سبب المشاكل اللي أنت عايش فيها. فكون أنك تبعد الناس التانية دي عنك أو تستبدل الناس التانية دي هيكون فيها أذية ليهم. فحفاظا على الناس التانية أنك مش عايز تأذيهم وصعبانين عليك، بتفضل أنت طول عمرك عايش في المشكلة اللي يائس منها، اللي مش عارف تطلع منها. يعني هي دي أزمات ناس كتير. يعني قد يموت أمل معين دون أن تموت معه الحياة، وقد تنهار قصة كنا نظن أنها كل شيء، ثم نكتشف بعد زمن أنها كانت فصلا واحدا فقط من كتاب. من مصطفى السعيد. يسعد صباحك يا دكتور أسامة، بعد إذنك تقرأ الرسالة لزوجي. حبيبي الله يفك كربك ويخفف عنك ويكتب لك الفرج القريب يا رب، وبدعي لك بكل وقت إن ربنا يحفظك ويقويك ويرجعك إلي سالم ومعافي. غيابك موجعني، بس قلبي لسه مليان حب ودعاء ليك، وما بنساك أبدا إلى أبو آدم. فقدان الأمل هو النتيجة الحتمية لفقدان الأمان. الإنسان مش بيموت من الوجع، ولكن بيموت لما يفقد إحساسه أن بكرة ممكن يبقى مختلف عن امبارح، لما يبقى واقف في نص الطريق لا قادر يرجع ولا عنده أمل يكمل. فقدان الأمل هو تصريح دفن لأي علاقة اجتماعية. محمد جاد. وجهة نظر. فقدان الإحساس بالأمان يا محمد، إن أنا يعني، ولكن تعالى نقول مين ضامن أي شيء وأي حاجة حتى عمره؟ لحظة واحدة، حتى عمره لحظة واحدة، محدش ضامن حاجة. فتكون ربنا ادانا عقل نفكر بيه ونحسب بيه ونشتغل بيه، ولكن لازم يكون عندنا قناعة كاملة ان لا ضمان على وجه هذه الارض، لا ضمان سوى ايمانك بربنا ان انا خلاص سلمت لك امري. هنا بقى بنتكلم في حاجة اسمها التسليم، ان انا بسلم حياتي. ما انا مش ضامن حاجة، فأنا بسلم له هو حياتي، وهو الضمانة الوحيدة، هو اللي بيحرك حياتي. مهما سودت الدنيا هو عنده باب مفتوح بيتفتح في وقت معين، مفيش شيء مضمون. يعني خلينا نتذكر فنان الجميل محمد مرزبان ركب موتوسيكله وراجع لبيته لولاده، وكان في رحله هو وجروب بيستمتعوا بجروب بركوب الموتوسيكل، فجاه في لحظه حادثه وتوفى. صديق ليا النهارده الصبح راكب الاتوبيس رايح الغردقه، اتوفى في الاتوبيس، جات له هارت اتاك وتوفى في الاتوبيس. يبقى بقاء لله، ربنا يرحمه. ما فيش ضمان لاي شيء خالص يعني، فما حطش الحسبه دي بالشكل ده. يعني المواقف بتصفي الحبايب واحد واحد، ما تستعجلوش. من هاجر محمد، الله يا هاجر. طيب العلاقات اخد وعطى، تحب وتتحب، تسند وتتسند، تعدي ويتعدالك. دي العلاقة السوية اللي اطرافها فاهمين كويس ان ليهم من حقوق، ايه اللي ليهم من حقوق وايه اللي عليهم من واجبات، وزي ما بيطالبوا بحقوقهم ما بيأثروش كمان في واجباتهم، لان ما ينفعش تشيل جمال حمل العلاقة على طرف واحد وتقول له يلا نجحها، ساعتها استحالة العلاقة دي تنجح. العلاقات محتاجة مجهود ومرونة من الطرفين، ومحتاجة مودة ورحمة واهتمام. الحاجات دي قادرة تنجح أي علاقة، لكن الإهمال والقسوة والتجاهل كفيلين يدمروا أي علاقة مهما كانت قوتها. ديدي. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل جنرال. إذا كلام حلو كده بترصهولي أنت يا محمد دايما. أسامة منير، عايز أقول لو خفت من اللي جاي هتموت وأنت حي، ومش هتعيش حياتك، والحزن اللي انت فيه هتتعود عليه، وتلاقي الفرح فاتك، وتعيش حر وسجين. على ايه هتموت حزين؟ ما تغير صفاتك وسيب بكرة بظروفه، نصيبك راح تشوفه، مش فارقه معاك معاه اهاتك خالص. تحياتي. شعر محمد ابو راشد العرباوي. حلوة انت، تحياتي يا محمد. طمنا عنك يا أسامة النهاردة، والحلقة صعبة وكالعادة في وقتها من رغدة صيف. أنا الحمد لله يا رغدة، نشكر ربنا على كل حال. تمام تمام الحمد لله على كل حال. بشكرك جدا على سؤالك. خلونا نستقبل أول اتصال تليفوني في حلقتنا ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة
1: أيوة مساء الخير.
0: مساء النور، ازيك؟
1: الحمد لله تمام.
0: أتعرف بيكي؟
1: ملك.
0: ملك كم سنة يا ملك؟
1: 30.
0: مرتبطة يا ملك؟
1: متجوزة ومعايا 3 أولاد.
0: ربنا يخليهم لك يا رب.
1: ربنا يخليك.
0: طب احكي لي يا ملك.
1: أنا متجوزة بقالي 10 سنين. جوزي ده أحسن حد في الدنيا كلها. بس عمره ما قال لي كلمة حلوة، ما بيعرفش يقول كلمة حلوة. والحمد لله ما عندوش أي عيب، هو ما بيعرفش يقول كلمة حلوة.
0: بس ما بيقولش كلمة وحشة.
1: هو يعني ما بيقولش كلمة وحشة، بس ما بيعرفش يعني، ما فيش يعني شكلك مثلا مش شكلك حلو، لابسة حلو، ما بيعرفش يقول كلمة حلوة.
0: طيب تعالي، دي شكوتك الرئيسية يعني؟
1: يعني في قلة اهتمام.
0: بقالكوا قد ايه متجوزين قلتيلي؟
1: بقالي 11 سنة.
0: 11؟ شوف انت بتقولي 11 سنة ازاي؟
1: متجوزة وانا صغيرة.
0: يعني انا اقول مثلا انا بقالي 26 سنة. عشان
1: انا عشان متجوزة وانا صغيرة.
0: طيب تعالي اقول لك، جوزك يعني انت بتقولي مهمل ومؤثر في حقك، مش كده؟ مؤثر في حقك عاطفيا
1: بس،
0: انما التزاماته في البيت
1: لا، كل حاجة زي الفل تمام، مفيش اي مشكلة.
0: هل مثلا بيبخل عليكي بوقته؟
1: هو كل وقته على الموبايل ومع شغله، على اللابتوب وعلى الموبايل ومع شغله. ما عندوش حتى الوقت اللي بيكون قاعد فيه في البيت، بيتفرج على مسلسلات برضه بنفسه.
0: طيب هل بيسيبكوا مثلا واخد مدي وقت كويس كافي قوي لاصحابه، بيخرج يقعد معهم على القهوه وكده؟
1: عادي، مع هو بيسافر حتى مع نفسه. بيسافر مع اصحابه دهب وشرم، بيسافر مع اصحابه. احنا برضو لينا سفريه او اتنين في السنه، برضو مش بقول ان هو ما بيوديناش. بس هو في حاله،
0: هو يمكن طبعه ما بيعرفش يقول الكلام الحلو يعني. اصل عارفه الكلام الحلو ده ليه ناسه كده زي ما بيقولوا. وأكم من ناس بتقول كلام حلو قوي قوي مرصوص رصة شعرة يعني، وفي ظهر الكلام ده معاني تانية وحشة وخيانات وغدر، والكلام الحلو ده بيبقى بهدف انه يسجد وينيم ويأمن ويستف. انت فاهم قصدي؟
1: بص انا عمري ما شكيت فيه 1%، عايشة معاه بقالي 11 سنة ما شكيتش فيه 1%.
0: حلو.
1: عمري ما فكرت ادور وراه.
0: ما تدوريش.
1: جاله مسج اول امبارح وهو حاطط الموبايل كده، جاله مسج واحدة بعتله بتقوله تمام ما تخافش. طبعا انا زي اي ست عايز اعرف هو ما يخافش على ايه. فدخلت على موبايله، هي بعتله تمام ما تخافش، هو مكلمها تقريبا من شهر كل يوم بيكلمها وهو ما عندوش وقت فاضي ليا.
0: طب سألتي ايه الحكاية؟
1: لا انا مش قادرة واجهه، انا بتعامل معاه بقالي اسبوعين ثلاثة مش قادرة واجهه.
0: ما ينفعش. ما ينفعش، لانك هتفضلي طالما الحاجة مقفول عليها هتفضلي تزوديها وتنفخيها وتكبريها وتحسبيها وتلفيها يمين وتلفيها شمال وتحط لها احتمالات وتتخن جواكي. لا،
1: هي تقريبا عايشة معايا في يومه، انا رحت المستشفى، انا عملت كذا، انا عملت اشاعة، انا رحت الشغل، انا نزلت من البيت، انا طالع البيت، ما تبعتيش عشان انا طالع البيت على شرط ان هي متجوزة. وبعدين تقول له انا حامل، اصلا انا رايح اولد يوم السبت. هي كانت صديقة لي من زمان، كانت صديقة، الله أعلم كانت العلاقة واصلة بينهم لإيه، لكن هي بداية الشات هي بتقول مامتك عاملة إيه وإخواتك وأخبارهم إيه، عادي بتتكلم عادي وهو بيتكلم عادي. وبعدين جوزك، أوعي جوزك يشوف الموبايل. أنا مصدومة أول مرة في حياتي من 11 سنة.
0: طيب بص.
1: أول مرة في حياتي من 11 سنة وهو بيعاملني عادي جدا وما فيش أي حاجة، ومش قادرة واجهه أقول له إن أنا شفت حاجة.
0: طيب بصي، لازم تواجهيه، لازم.
1: من النوع اللي هو لو تواجه هيقول لك انا عادي، انا حر في حياتي.
0: لا انا انت حر في حياتك على عيننا وعلى راسنا، انما حياتك دي دلوقتي مش بتاعتك لوحدك، حياتك دي احنا فيها واحنا جزء مهم جدا.
1: شاطر في قلب الترابيزه، يعني هو بيبقى الموضوع عندي يقلب الترابيزة في دقيقة.
0: أيوة فندم، بس الموضوع مش سهل. الموضوع فيه رسائل وانت شفتيها ورايح حولد وفلي تليفونك ما تخليش جوزك يشوف الرسائل.
1: هو بالنسبة له بيقول أي حاجة زي كده ما بيتحكي قصاده موقف زي ده، بيقول الغلطانة ان هي يعني غلط اللي فتح التليفون جوزها دي، زعلت نفسها.
0: لا ازاي
1: ده رب، وبيقول لك اللي فتحت التليفون ده هي تستاهل ان هي تزعل.
0: طب افرضي انت قاعده في امان الله والتليفون اما بعت رساله قدامك وانت قاعده وهو في الحمام وشفتي الرساله، يبقى يعني ما ده قدر.
1: لا وبعد هو عنده اعتقاد ان اي واحده تشوف حاجه في تليفون جوزها تبقى هي اللي غلط، مش هو، مش تصرفه هو اللي غلط.
0: لا غلط،
1: هو عمره ما قال على نفسه هو غلط، هو برج الدلو، عمره ما قال انا غلط.
0: بص يا بنت الناس، الغلط بين والصح بين، اوكي؟ فاحنا لازم نتكلم، لان احنا لو ما صفناش اللي جوانا هنفضل عايشين في قلق وخوف ونكد وتوتر، والتوتر ده هيظهر عليكي، هيظهر في تعاملاتك معاه، حياتكو هتتدمر. صفي اول باول واعرفي منه ايه الحكايه، ولو كده يبقى الامور تتحل.
1: مع المشكله ان انا خايفه هو دلوقتي عارف ان انا ما اعرفش، فهو دلوقتي عامل لي حساب بيطلع يحط الموبايل، غير اما اكون انا انت خلاص يعني يضرب بيا عرض الحائط اعملي اللي انت عايزاه، لان هو ده طبعا.
0: لا لازم يعرف،
1: هو اغلبيه الوقت مش موجود في البيت، فانا مش هو ويدنج بلانر، فهو مش موجود في البيت اغلبيه الوقت، يا اما مسافر بره القاهره يا اما موجود وعنده شغل، اغلبيه الوقت مش موجود. فهو مش قدامي عشان اقدر اقول له هو بيكلم.
0: يعني انت خايفه تعرفيه؟
1: هو مش هيبقى عامل لي حساب بعد كده، يعني هو دلوقتي لحد ما بيقول مثلا ما تبعتيش انا طالع البيت.
0: طيب مش هيبقى عامل لك حساب ولا هيعمل لك حساب؟
1: هو مش هيبقى عامل لي حساب بعد كده، هو مش هيقلق ان انا اعرف، خلاص انت عرفتي اللي عندك اعمليه.
0: انا اعتقد
1: او اواجه، لان هو ده طبعه. انا لو واجهته هيقول انا عادي، انا زميله مثلا، زميله ليا من زمان وانا كنت عارفها زمان.
0: ايوه طيب، زميله منها من زمان على عيننا وعلى راسنا، هتروح تقول لها اقفلي التليفون احسن جوزك يشوفه؟ ما هو ده كلام.
1: هي بتطمنه بتقول له اصل جوزي مش موجود، اصل جوزي واقع في مشكله ومحتاجه اوديه مصحه، تعرف حد يقف معايا.
0: يعني جوزها مدمن؟
1: هي بتقول له تعرف حد يقف معايا ويوديه مصحه.
0: بصي انت لازم تسالي ولازم تعرفي ولازم تقولي له لما يكون في حاجه زي كده شاركني يا اخي، قول لي يعني شاركني افكر معاك.
1: هو هيشاركني لان هو عايش حياته معاها بعيد عني يعني. هو انا كل انا
0: خلاص يعني انت مستسلمه كده؟
1: انا مش عارفه مش لاقي حل.
0: ما انا بقول لك الحل لازم تواجهيه، ما ينفعش تسكتي على الوضع ده، لازم تواجهيه. يا جماعه السكوت، السكوت هنا ليه معاني كتير جدا مش كويسه يعني. يعني السكوت هنا ممكن يخليكي عايشة في نكد وغم طول العمر. طب ما تواجهي المشكلة.
1: أنا مش قادرة أتعامل معاه فعلا.
0: هتتعامل
1: يعني يعاملني كويس؟ أنا عايزة يعني إيه النفاق ده؟ ليه؟ أنا مش عارفة أتعامل معاه.
0: واجهيه واعرفي راسك من رجليكي، لأنك طول ما أنت عايشة كده هتعيشي غلط. أنا قلت لك حق، ده رأيي، إن ما ينفعش تسيبيه كده علشان خايفة لا يعرف انك عرفتي فما تعرفيش تاني بقية التفاصيل. لا، واجهيه. المشكلة لازم نقتحمها، ما ينفعش المشكلة تبقى قدام عينينا وننام كده عليها ونفضل خايفين نواجهها. هخايفة تواجه المشكلة مش هتتحل، هتواجه المشكلة هيبقى فيه احتمال تتحل المشكلة او تتطربق الدنيا، بس ما فضلتش عايش متعلق. ده وضع طبيعي. واجهيه واعرفي منه ايه اصل وفصل الحكاية دي من أولها لآخرها.

0: اليأس يطفئ نور الروح ويجعل الإنسان غريبا عن أحلامه التي كانت تسكنه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن فقدان الأمل. تليفوناتنا 3-8-35-022 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء وسبا منير وابو سفيان على 106.10 نجوم افهم. صباح الخير يا دكتور أسامة. بجد أصعب حاجة في الدنيا أنك تفقد الأمل في من تحب، وأنك نفسك ترجع العلاقة والطرف التاني مصمم أنه هو يبعد. إسلام أبو علي أبو تيه ميت غمر. يا إسلام، اللي مصمم يبعد يبعد وما يلزمناش. لما نكون إحنا بنعمل كل اللي علينا وإحنا شايفين أن إحنا عملنا اللي علينا وأكتر، واللي قدامنا الناحية التانية عايز يبعد يبقى يبعد، خلاص شكرا، ما يلزمناش وما نفكرش فيه تاني. صباح الفل عليك يا بروفيسور. الحب فقدان الأمل أصعب المشاعر الإنسانية التي قد يمر بها الإنسان، وشعور ثقيل ومؤلم يمر به الإنسان نتيجة تراكم الضغوط أو تعرض لصدمات الحياة أو المعاناة من الاكتئاب. أبو عادل، الله عليك. أنا عمري ما ندمت على حاجة في الدنيا قد ما ندمت على صدق مشاعري وعفويتي مع كل اللي حوالي. أصل الطيبة الزيادة في الزمن ده بتتفهم ضعف، والقلب الشفاف بيبقى مكشوف للي يسوى واللي ما يسواش. بس هو درس علشان الواحد يتعلم بعد كده يوزن غلاوة الناس بميزان العقل مش بمشاعر قلبه. ديدي مش هتتعلمي، مش هتتعلمي يا ديدي. بني آدم اللي قلبه نضيف وقلبه شفاف وقلبه نقي ما بيعرفش يغير قلبه، يزعل بس ما بيعرفش يغير قلبه. ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ انا كنت بعتلك مسج عن فارس نشأت يوم الثلاث اللي فات بعد الحلقه مباشره، سيبنا بعض علشان هو اللي طلب كده مره واحده كده، وكان مرتبط قبل كده بقريبته ودلوقتي هو لسه بيحبها، باين في كلامه جدا يا اسامه علياء. خلاص طالما سيبته بعض وهو شكله لسه مرتبط وبيحبها يبقى مفيش داعي تتعبي نفسك. انا بقولها بمنتهى الامل، لان الناس مع الأسف ما بيجوش بالمحايل. ما ينفعش أحايل حد ولا أتحايل على حد عشان يرجع لي. الحب ما فيهوش كده، الحب ما جاش لوحده، ملوش، ما ينفعش يعني. صباح الورد وألوانه معالي وزير الرومانسية والروقان، برسل لك سلامي والجميع مستمعي نجوم أف أم المملكة العربية السعودية، وعايز أقول لكم لا تخافوا من مصر، لا تخافوا على مصر. مصر دي قد الدنيا بجد، ومش هيعرف قيمتها غير البعيد عنها. أخوك أبو مريم. ربنا يرجعك بالسلامة يا أبو مريم، وتفرح وتعيش في بلدك وتنبسط بيها. صباح الخير يا أستاذ أسامة، على فكرة أنا بحبك أو بتابعك من زمان. من خلالك أحب أصبح ومسي على إخواتي اللي ماليش غيرهم في الدنيا، حميدة ووليد الصايغ، وإخواتي من الدهب وادي عبادي، وصبح ومسي عليك وعليهم يا غالي من اسماعيل باشا. اسماعيل ربنا يخليك، وصباح الفل عليهم جميعا. صباح الخير يا استاذ اسامه. العسر لا ياتي بمفرده بل ياتي واليسر ملازما له ومستعد للظهور، فدائما كن مطمئن. ابو تميم بيبعت سلام لعمي شعبان، اول مره يسمع معانا البرنامج ومنورنا، تحياتي ليك. محمد رضا. صباح الفل يا انكل، عايز اطمنك امتحان الفرنش النهارده كان سهل جدا وجبت الفول مارك الحمد لله. دعواتك في اللي باقي كلها 3 اسابيع وارجع اسمع البرنامج تاني، وثانويه عامه تخلص على خير يا رب. ملك مصطفى ملوكة، يا رب دايما في نجاح وتفوق، وربنا يكتب لك كل الخير وباذن الله تفرحي بنجاحك يا رب. الياس سحابه عابره واحلام بترجع تسكن القلب لما نتمسك بالأمل. كل ليل مهما طال لي فجر من نجلاء سمير. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: إزيك يا أسامة؟
0: الحمد لله تمام.
1: يا رب دايما بخير. طيب.
0: وحضرتك طيبة وبخير. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا اسمي أمينة.
0: أمينة كم سنة يا أمينة؟
1: 29 سنة.
0: مرتبطة؟
1: متجوزة.
0: متجوزة بقالك قد ايه؟
1: جوزة 29 بقالي 5 شهور او 6 شهور كده.
0: عروسة جديدة يعني؟
1: أوه.
0: طيب احكي لي يا مينا ايه الحكاية؟
1: انا متجوزة عن حب.
0: لا صوتك بيبعد خالص يا امين عن التليفون. حاولي.
1: ايوه سنة ونص. وقبل منها اصلا كنا زمايل في الشغل. وكنت عارفه ان هو خاطب اصلا. وكنت بفضل انصحه ان هو ايام خطيبته يعني يتعامل معاها ازاي وكويس. وسابها وبعد سنه بالظبط جه قال ان هو معجب بيا. واتجوزنا. بس كان حاصل برضو مشاكل اللي هو برضو في حوار القايمة ان لا نتكتب حاجات ولا ما حاجات ما تكتبش. في الاخر الدنيا مشيت واتجوزنا.
0: جميل.
1: ودلوقتي حاليا انا حامل في الشهر الخامس.
0: حلو جميل.
1: واتفاجئت بالصدفة ان انا وانا الصبح الساعة 8 الصبح انا نايمة ولقيته بيكلم واحدة في التليفون.
0: 8 الصبح؟
1: 8 الصبح
0: عريق كده؟
1: اه والله العظيم. وبيقول لها هو في حد بيتصل بحد في الوقت ده؟
0: يبقى هي اللي كلمته.
1: اه قولي عشان هي موجوده نايمه جنبي. وقفل السكه معاها. فضلت مستنيه ان هو ما يتقلبش من على السرير عشان اتاكد ان هو نام. بفتح الموبايل لقيت رسايل ما بينهم وكلام حب. وان هو بيقول لها انت وحشاني وانا عاوزك وانا بحبك وكده.
0: دي مين دي؟ دي خطيبته القديمه؟
1: لا مش خطيبته، واحده مسجله باسم نور عيني.
0: ده كمان مسجلها نور عيني؟
1: اه.
0: مش مسجلها مثلا عم ابراهيم السباك؟
1: لا خالص والله.
0: نور عيني.
1: فانا من صدمتي ما عرفتش ان انا اتصرف. لقيت نفسي بتصل بوالدتي وبقول لها وعيط. لقيتها بتقول لي ما تتكلميش معي ولما نيجي هنتكلم احنا. وفعلا والدتي جت ووالدي واختي وجم وبيتكلموا معي. هو اتفاجئ اصلا بوجودهم في البيت. فهم اتصلوا بحماية وحماتي. انا فرق بيني وبين بيت حماتي يعني مثلا يعني 20 متر مثلا. مش بعيد. بس انا مقتصرة على نفسي اللي هو انا مش بنزل لها وماليش دعوة اي حاجة. فحماية جي وخاله جي ولقيت رده غريب. اهو انا هتجوزها اصل انتي واحدة مش كويسة قدام والدتي ووالدي وعيالهم قاعدين.
0: وانتي واحدة مش كويسة ليه؟ ليه قصده كده؟ ده انتوا قصة حب يعني.
1: طب هي اللي مش كويسة يقول لها هو كده. فحماية بدل ما يرد مثلا ان هو ايه اعتبرني بنت هو عنده 3 بنات على وش جواز اكبر واحدة في كلية. يقول له ايه يعني؟ اتجوز بالمشكلة بدل ما يقول له طب استعيب ما ينفعش انت عندك خط بنات. يقول له ايه يعني؟ فوالدتي ووالدي بيرد عليه يعني ايه يعني؟ يقول له اه ولا اقول لك يقول لها لما تدي الفلوس اللي عليا الاول ابقى اتجوز يا اما اتجوزها وهات معاها في الشقة.
0: لما ايه الفلوس اللي عليا؟
1: اه لما تسدد الفلوس اللي عليك يعني.
0: ده باباك اللي بيقول له كده؟
1: بابا هو.
0: بابا
1: هو
0: بيقول له لما تسدد الفلوس اللي عليك يبقى اتجوزها. ايوه سامعاني؟
1: ايوه سامع حضرتك.
0: بابا بيقول له لما تسدد الفلوس اللي عليك يبقى اتجوزها.
1: اقول لك اتجوزها في الشقه معايا.
0: في الشقه معاكي؟ يعني قعد 2 في نفس الشقه. ما اعتقدش ان الكلام ده يعني مقصود. ليه؟ لان
1: ممكن يكون مش مقصود.
0: زي ما يكون مثلا ايه اقول لك زي اللي بيروح المدرسه يشوف ابنه عمل ايه ف المدرس يقول له ابنك زغد الواد اللي جنبه علشان اخد منه الساندوتش فيقول له يزغده ما خد منه الساندوتش. ما هو مش عايز يطلع ابنه غلطان عشان بعد كده ما يفضلش كل الناس مركبها الغلط.
1: انا معاك والله. فانا ردي عليه قلت له ازاي انا كنت يعني بالمعنى انا تحت رجل ابنك. احنا واخدين بعض عن حب. هم هناك اصلا اللي هو ايه بيتجوزوا قريب من بعض. هو الوحيد اللي واخد من بره العيله. فانت واخد من بره العيله انتوا بقى عايزين ايه مثلا؟ انتوا عايزين تاخدوا ليكم ايه؟ انت امي شايفه ان انا خدت ابنك منك فليه؟ فانا قلت له يعني انا مش حابه كده وخلاص. هما بقيت منفصل عنه. فطبعا حماية مش عاجبه الموضوع. فان هو لا ابني مش كده. ابني ايه يعني ابني اتجوز؟ قلت له ابنك يتجوز ازاي يعني والدتي قاعده والدي قاعد يعني ازاي؟
0: هي الغريبه ان هو يعني بيتكلم ببجاحه كده يعني.
1: بيقول لهم اصل هي ما بتعملش، اصل هي مش عايزه تروق. روق ازاي حضرتك؟ انا حامل واصلا يعني المشكله بتاعتي كانت من يوم 18/5.
0: يا بنت الناس اللي مش عايزه تروق البيت دي معناها انه يعرف واحده ويقعد يقول لها انا بحبك وعايزه اتجوزك يعني في ايه؟
1: انا ده ردي برضو. هو ده بالظبط بقى اللي انا كنت بتكلم فيه. انت ازاي؟ وانا اصلا قبلها ب 15 يوم بالظبط انا كان عندي كنت عندي جهود، فكنت واخد حقن مثبته عشان تثبت الحمل. فهو
0: لا ده هو بس كلام لما لقى نفسه يعني اتفضح بيقول اي حاجه في اي بطيخ يعني، ما الموضوع مش كده. طب والنهايه رسيته على ايه؟
1: اني حمايا قاعد واختي قاعده وبتتكلم بتقول له بتقول لي جوزي احترم الناس الكبيره اللي قاعده. راح حمايا راح قايم خاني اختي من زورها.
0: خاني اختك من زورها؟
1: واختي كبيره، اختي محاميه، مش هقول لحضرتك مثلا هي عيله صغيره. لا دي محاميه.
0: أيوه.
1: خانقها من زورها وهي عم مش عايز يسيبها. والدي بيزق فيه مش عايز برضه.
0: دي قلبت خناقه بقى وضرب يعني.
1: راحت اختي زقاه وبقى يضربني في بطني حماية.
0: الله.
1: والدتي عرفت تتصل بالنجده.
0: والنجده
1: هي اللي جت خرجتنا. كانوا كمان عمالين يقفلوا الباب بالمفتاح علينا.
0: الله الله الله الله.
1: والله مش عاوزيننا نخرج. لولا الجيران كسروا قانون الباب من بره ودخلوا.
0: يعني انت خرجتي دلوقتي طبعا، انت قاعده عند اهلك دلوقتي.
1: انا حاليا قاعده عند اهلي.
0: وهتطلقوا امتى؟
1: والله هم عاملين يتحايلوا ان انا ارجع عشان انا رحت عملت ليه محضر في نفس اليوم. انا خرجت بالجلابيه اللي عليا لما النجده جت وخدتنا. والناس كلها جريت قالوا احنا مالناش دعوه، احنا مالناش دعوه خلاص. فقالوا لها ان النجده جت وانا رحت وعملت محضر فيه. فدلوقتي بقى انا بحبك وغلطه وشطان وانا عايزه ارجع.
0: طب غلطه وشطان. طب وابوك اللي ضرب اختي والعيله اللي مش مظبوط في ايه؟ طيب وبعدين؟
1: ما هو انت رحتي عملتي فيا محضر.
0: محضر ايه؟ ما انا عملت محضر بعد ما اتضربنا في بيتي. بعد ما اتضربنا في بيت ابوك.
1: ما كنتيش عرفتي اهلك، كنت قلتي لي كلمتي معايا بالراحه. قلت له ازاي يعني؟ قال لي فاللي هو اول سنه جواز بيحصل فيها كده. طب انت انا واخداك عن حب، انت وقفت قصاد ابوكم.
0: طب والست دي هيعمل معاها ايه؟
1: هو بيقول لي انا خلاص ما بقاش ليا دعوه بيها ومش هكلمها.
0: والله يا بنت الناس عشان اكون امين معاكي.
1: ايوه.
0: الكون ان هو اتكلم واحده ست وقال لك خلاص مش هكلمها وقال لك انا هرجع تاني وبتاع، دي ده بنسمعه من اي زوجة قفش عادي، ممكن يرجع وممكن يرجع تاني يكلمها وخلافه، مش ده الموضوع. انا الموضوع دلوقتي في الاب اللي مسك اختك من رقبتها وهز ابوكي وضربوا امك وطلبتوا البوليس وكسروا الكالون عشان يخرجوكوا. انت هتعيش ازاي مع العيله دي تاني؟ قبل ما تنتقلي وتعيشي تاني مع العيله دي لازم الاب ده يعتذر لاختك ويعتذر لابوكي ويعتذر ليكوا كعيله ان اللي حصل ده خطأ وانا اسف جدا. وبعد كده تاخدي ضمانات كاملة انك تعيشي في امان مع جوزك ده، لان لا امان، لان انا مش شايف ان في اي نوع من انواع الامان في الحياة بالشكل ده. فلازم الراجل ده اعتذر لكم، وده اقل واجب انه يعتذر ويرد اعتبار ابوك واختك وعيلتك، وانك كمان تكوني مطمنة انك لما تنتقلي وترجعي تاني تعيشي في بيتك هتعيشي في امان. شوفي بقى هتتصرفوا ازاي، لان الموضوع ده مش هيتحل بالسهل كده. لو الموضوع عدى بالسهل كده ورجعتي بالسهل كده هتتضربوا تاني وهتتشتموا تاني وهتتهنوا تاني والموضوع هيرجع زي الاول تاني.

كل ليلة يولد فيها اليأس مع النفس، يولد معها أمل ينتظر من يكشفه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن فقدان الأمل. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم فام.

0: صباحك ورد ويومك كله خير وبركة ورزق من الله على حضرتك وأسرتك وكل حبايبك. بعد إذن حضرتك ممكن أرسل رسالة لابني هاني زلط وأقول له إني وإخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير وبيسلموا عليك ومش ناقصنا غير وجودك معانا قريب بإذن الله يا رب. خلي بالك من نفسك وصحتك، إحنا هنجيلك قريب إن شاء الله من الحجة أم وائل. ربنا يقرب البعيد يا حجة ويرجعه لك بالسلام. لو زوج نرجسي تعبني نفسيا وتعالجت من الاكتئاب، كرهت نفسي وشكلي، كنت في غربة وعامل لي صمت عقابي، قرب شهر تعبت وحاولت معاه وياما ويا إما الطاعة أو العقاب، فقررت إني أنفصل من المجتمع. شايف إني بتبطر وأنا حاسة إني بغرق، مخنوقة ومش وما فيش حوار، كله عقاب ولف في الكلام، تعبت قوي مستنفذة وبنهار. طالما قررتي الانفصال خلاص انفصلي، طالما حس بجد ان الانسان ده بيسبب لك تعب نفسي وتعب جسماني وانك خلاص مش قادرة توصلي مع الحل، يبقى الانفصال اريح. ما هي اصلا مش افترة، مش فرد سيطرة وفترة. الطاعة جميلة وكل حاجة، والست مطلوب انها تبقى مطيعة لجوزها وكل شيء، ولكن الدنيا فيها سنس كده، مش بالشكل ده يعني، لازم تتاخد بعقل شوي. استاذ اسامة، حضرتك حسام ابو البنات 35 سنة، بسمعك من 2006 وسني 15 سنة. بحييك واستفدت من حلقاتك كتير قوي، وكل نصايحك والتجارب اللي مريت بيها ومرت بيها المتصلين فادتني كتير في حياتي الزوجية، واكيد مستمعين كتير استفادوا من حلقات حضرتك طول السنين اللي فاتوا. يا استاذ حسام يا ابو البنات، بشكرك جدا على الرسالة، وربنا يخلي لك بناتك ويفرحك دايما يا رب. لا يضرك شيء من الفقدان ما لم تفقد مقامك عند الله، من أبو مالك. فلسفة عميقة في التفاؤل وقدرة النفس على تجاوز المحن، من دودي هشام. صباح الخير عليك يا ملك السعادة، من أبو حبيبة. لا يوجد شيء أكثر حزنا من فقدان الأمل في مستقبل أفضل والشعور بأن الحياة أصبحت مجرد سلسلة من الأيام المتشابهة. بص يا ابو حبيبه، المستقبل بايد ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا وكله في ايد ربنا. لما نفقد الامل نقول لا خلاص بقى ونبطل سعي، يبقى احنا اللي جانين على نفسنا. حتى لو الرزق اللي مكتوب على قدنا، يبقى ده ربنا كاتبه لنا كده، احنا بنسعى وبنسعى بكل طاقتنا. السعي على فكره مش مجهود جسماني فقط، السعي مجهود ذهني كمان، وتفكير وتدبير وتخطيط ومذاكرة. ومذاكرة دي مش معناها ان انا اجيب كتاب وقعد اذاكر، لا، مذاكرة ان انا اذاكر اللي حصل لي وغلطاتي فين، طب اجرب الف من الناحية التانية، ابتدي في سكة تالت، يعني محتاج شوية تدبير من البني آدم. فقدان الأمل لا يكون برحيل أحدهما، فأحيانا نفقد الأمل فيهم قبل فقدهم، من فوفة. والله ممكن. حب أشكرك من قلبي على كل النصائح والكلام الجميل اللي بتقدمه، أنا من الناس اللي بتحب تسمعك جدا وبحترم طريقة تفكيرك وأسلوبك الراقي في مناقشة المشاكل. كلامك بيفرق مع ناس كتير وبيساعدهم وبيشوفوا الأمور بشكل أوضح. ربنا يديك الصحة والتوفيق، ويفضل صوتك ورسالتك سبب خير ودعم للناس كتير. كل التقدير والاحترام ليك، بنستفيد من خبراتك ونصايحك، ودايما صوتك بالدنيا من ديدي. بشكرك على المحبة الغالية دي والثقة الغالية دي بجد. يعني اليأس هو أن تتوقف عن الحلم رغم أن الحياة لم تتوقف بعد، من أروى شاري. ليس كل يأس فقدان الأمل، ولكن هناك يأس يخلق جديد أكثر عندما ندرك ضياع ما نتمسك به طول حياتنا، من آية جمال. عايز أبعت رسالة لخطيبي مصطفى وأقول له ربنا يخليك ليا ويحفظ لك ويحفظك ويبعد عنك اي شر وما وما تخليش قلبي، ما تتخيلش قلبي كان موجوع قد ايه لما قلت تعبان ربنا يشفيك ويحفظك وترجع لي بالف سلامه يا اجمل دردوش. اول لما سمعت اغنيه حبك رزق في البرنامج دلوقتي افتكرتك، واغنيه اصاله دلوقتي تحفه، مستنياك يا اجمل درش، بحبك يا مصطفى من بندقه. الجاهل يعرف بكلامه والحكيم يعرف بصمته، احمد الزهيري. طيب خلونا، انا عندي رسائل كتير قوي النهارده، بس خلوني نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا استاذ
0: اسامه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله.
1: انا متابع حضرتك من زمان واول مره افكر اخش مشاركه.
0: ربنا يخليكي وانا سعيد ان حضرتك معايا على الهوا. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: بلاش. طيب كم سنه؟
1: 35.
0: مرتبطه؟
1: متجوزه ومعايا 3 اولاد ورفع قضيه خلع.
0: يا خبر ابيض، ليه كده؟
1: والله بص يعني هو وراني كل حاجه وحشه في الحياه.
0: طب انت قعدتي قد ايه متجوزه؟
1: يعني كده بقالي 9 سنين.
0: طيب ايه اللي حصل؟
1: كل حاجه وحشه عملها، مد ايد، فتح لي دماغي قبل كده. بيشرب. واخر حاجه بقى ان هو كمان عايزني انا امشي في الطريق ده.
0: عايزك انت تشربي؟
1: أوه.
0: مخدرات يعني؟
1: أوه.
0: ليه؟
1: عشان افضل تحت رجليه، عشان افضل اكمل معاه.
0: هو بياخد مخدرات ايه؟ بياخد حاجات
1: انواع نازله جديده كده غريبه.
0: يا خبر اسود.
1: عادي بالنسبه لي، وانا عندي 3 عيال وكلهم صغيرين.
0: ما هي الانواع اللي هو بياخدها دي اللي بتعمل له هلاوس، اللي بتخليه يضرب ويشتم ويقل ادبه.
1: فتح دماغي قبل كده عادي.
0: حول ولا قوه الا بالله. طيب
1: ولغايه دلوقتي مبهدلني ويقول لي مش هسيبك. الموت ينع.
0: وانت خلاص رفعت قضيه خلع وقررتي الانفصال تماما يعني؟
1: انا قاعده عند بابايا ومامتي بقالي فتره كده، وكل ما يحاولوا يصلحوا الدنيا ويرجعوها يرجع تاني زي الاول. دخلت مكان، حاولت معاه بجميع الطرق.
0: دخلتيه مصحه يعني؟
1: رجع خرج شريط تاني يعني.
0: يعني مفيش
1: عايز يتغير.
0: مفيش فايده فيه.
1: لا عيالي كانوا تعبانين، لسه بكلمه يعني لا تعبانه، عايزه فلوس، عايزه اودي الدكاتره. انا بشتغل يعني. انا نزلت انضف البيوت. ولا عايز يحط ايده في اي حاجه، وعادي يعني انا ماليش دعوه بالعيال. طالما انت عايز تطلقي هرميكي بعيالك.
0: بص يا بنت الناس، رزقك على الله وربنا يتولاك انت وعيالك. انما طالما دخل في سكه المخدرات والسكه اللي هي اللي ملهاش رجوع دي، المخدرات الجديده، ويمكن دي رساله بوجهها لكل الناس، الحاجات اللي الناس بتتعاطاها دلوقتي، الشابو والايس والحاجات دي كلها،
1: هو الحاجات دي
0: دي بتدمر خلايا المخ وبتخلي الانسان مش في وعيه.
1: وانا مع رسالتك بقى ان محدش يصدق اي حد، يعني ما يجيش يضحك على اللي قدامه ويقول له ده مش مخدرات او ده اي حاجه ثانيه، لان بيضحكوا على البني ادم.
0: لا لا لا لا، دي مخدرات، ومخدرات قاتله كمان، مش مخدرات عاديه يعني.
1: لا بتلحس الدماغ. انا مريت يعني، كان حد وبقى حد تاني خالص.
0: ربنا يهدي الجميع. اهم حاجه انت تخلي بالك على نفسك وتخلي بالك على اولادك، لان اللي بيتعاطى النوع ده من المخدرات ما بيعرفش يعمل كنترول على نفسه، بيجيله هلاوس وبيجيله تهيؤات وبيبقى حاجة من أبشع ما يمكن. عشان كده يعني البعد عن النوعية دي من الناس في الظروف دي بيبقى أفضل بكتير من أنك تحاولي معهم. حتى لو حاولتي تساعديه وانت وولادك بعاد عنه، لأن وجودك ممكن يكون فيه ضرر وممكن يكون فيه خطورة عليكي وعلى أولادك.

0: اليائس يرى العثرة نهاية للطريق، أما المؤمن فيراها درسا يعينه على مواصلة المسير. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن فقدان الأمل. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. لا يوجد لقاءات عبثية في الحياة، كل إنسان تصادفه هو إما اختيار أو عقوبة أو هدية من السماء. هاجر محمود. والله بس في لقاءات عبثية يا هاجر، وفي ناس يعني معرفتهم منتهى العبث، يعني ما نقدرش ننكر حاجة زي كده. صباح الخير عليك يا بروفيسور الحب. الصمت واعتزال الناس مطلوبات في زمننا لسلامة قلبك وعقلك. من سامح ناصر. والله في بعض الأحيان ليك حق. صباح الجمال عليك يا أسامة، بشكرك على الحلقة الجميلة دي، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا دايما. طول ما احنا عايشين لازم يكون عندنا أمل في بكرة، إن شاء الله هيكون أحسن. من طرق باب الأمل لا يعرف المستحيل. من حمادة المصري. أنا عبادة من بني سويف، ببعت دعمي لكل تمريض رعاية البطنة ونوابها والاستشاريين، وبسلم عليك يا أسامة يا أمر الراديو والراديوهات المجاورة. عبادة جمع حبيبي عبادة، ربنا يخليك، مساءك زي الفل. أحمد حسين بيقول لي نفسي أسمع تعمل حلقة عن الإهمال، بقالك فترة يا أحمد يعني طالب الحلقة. حاضر والله أنا مقصر، حاضر، أوعدك بإذن الله في قريب العاجل، ما كانتش الحلقة الجاي، ربنا بس يكرم وافتكر. يقول صباح الفل أستاذ أسامة، نفسي تعمل حلقة عن الإهمال وتقول لآية تقول لي إيه واحدة مهملة اديتها ما فيش حب صالح، كله بتاع مصالح، وعايزين نسمع أغنية عمر دياب. حاضر. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا فقدت الأمل إذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. وعايز أقول لأخوي وحبيبي هيثم حامد سلام، كل سنة وانت طيب يا حبيبي، مناسبة عيد ميلاد وعقبال مليون سنة في خير وصحة وسعادة. وبأسأل عليا يا عم هيثم، وتحياتي ليك يا أسامة. أنا مصطفى من المنصورة. حاضر، قدرش أسأل عليك يا باشا دايما. حاضر. أنا بدور بس الآيباد يا جماعة بيبقى معطلني شوي. بشكر حضرتك جدا على قراءة رسالتي ودعاء أكل بناتي، وبطلب منك تدعي لزوجتي وشركة حياتي، لأن دي كل حياتي، أم أمل، ربنا يتمم شفاها على خير، علشان هي مأزية أذى كبير جدا من أقرب الناس ليا، مع حضرتك حسام أبو البنات اللي حضرتك لسه قاري رسالته. ربنا يمد إيده بالشفاء ويشفيها ويعديها من الأذية ويبعد عنكم كل حاجة وحشة يا رب. مش شرط بتبقى عارف ومتأكد إنها ليلة عكرة وكلها شبه بعضها، كله منفذ على كله. اسمها فهمت ريري. أنا مش فاهم الرسالة خالص يا ريري، يعني مش فاهم حاجة من الرسالة. كنت في غربة عن إخواتي ووالدي متوفي، وجوزي ما بيكلمش معايا بالأسابيع ومتحكم وشايفني قليلة وليلة. نفسيتي تعبت قوي وأهلي شايفين إنه ماديا إني مرتاحة، عايزة إيه بس، حاسة إني هموت لوحدي من التعب النفسي، هتجنن. بيخيرني بين إني أكمل بالشكل ده يا هنزل مصر على طول. حاولت معاه مفيش فايدة. كل شيء بالاتفاق وبالنقاش، يعني حدوتة يا تعملي يا كذا، عارف يعني في حاجة يا جماعة احنا يمكن مجتمعنا خدها، لو عتبتي الباب ده تبقي طالق، لو كلمت امك تبقي طالق. لا، هو في حاجات كده ليه؟ يعني ده قهر على فكرة، ده بما انك ايه من يملك يحكم، فانت بقى بتقهر وعافية. لا، كل شيء بالتفاهم بالاتفاق. يعني أسامة تعيلي اشوف بنتي اتولدت امها غضبانة وبقالها شهر مولودة وما شفتهاش. اتولدت أمها غضبانة من أبو ياسر شعراوي. ربنا يا رب يقرب البعيد وتشوفها على خير بإذن الله ويرد أمها تاني للبيت. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة. مساء النور. الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟ صوتك بعيد خالص مش مظبوط.
1: بلاش.
0: ايوه. طيب كم سنه؟
1: 28.
0: مرتبطه؟
1: الو.
0: ايوه مرتبطه. بسالك انت متجوزه؟
1: متجوزه بقالي 2 سنين.
0: ربنا يخليهم لك. طب احكي لي ايه المشكله؟
1: انا كنت بقول كلام حلو خالص. الخطوبه كنا نتكلم مع بعض ونقول كلام حلو. دلوقتي اقول له انا عايزه اقول تقول لي كلام حلو. نفسي تقول لي كلام حلو زي ما كنا مخطوبين. هي مش عارف اقول.
0: مش عارف يقول
1: كلام حلو. الخطوبه كنا نتكلم مع بعض كنا نقول كلام حلو.
0: طب انا عايز اسالك سؤال بس، انت متجوزه بقالك قلت لي قد ايه؟ كام سنه؟
1: أنا قلت
0: سنة متجوزة
1: بقالي كام
0: سنة؟ سبع سنين. طب خلال السبع سنين ده خلفتي وجالك ولاد وأهملتي في صحتك وأهملتي في نفسك وفي شكلك وفي دنيتك وكده، ويعني بقيتي مراته اللي على ذمته اللي قاعدة له في البيت صبح ظهر الليل بتطبخ وبتاع، يعني ما هو برضه الراجل عشان يقول كلام حلو يعني لازم يشوف حاجة حلوة.
1: اصلا مخلينا مش عارفين حتى نقعد مع بعض
0: شويه. العيال هم اللي مخليكم مش
1: عارفين؟ ما بعرفش اقعد معاه خالص.
0: ده من الاولاد؟ طب ما تلاقي حلول، اكيد هتلاقي حل، انك تلاقي حل الولاد يعني كده يعني. اكيد هتلاقي حل. وبعد كده الراجل يبطل يقول كلام حلو لما بيتعود على الشخص اللي قدامه وبيبقى ضامنه وشايفه قدامه وخلاص مش هيروح في حته، هتروح فين يعني؟ هيحصل لها ايه؟ ليه اقول لها انت حلوه؟ وليه اقول لها انت قمر؟ وليه يعني كتير من الرجاله بتبقى خلاص هيعيشها ونخلص منها، يعني هيعيشها ولا اكتر زي ما بيقولوا، وده غلط. علشان الموضوع ده يتصلح محتاج الزوجه كمان تهتم بنفسها، تهتم بالراجل، تتشيك له، ترجع تاني الست الحلوة علشان يشوفها حلوة. إنما يعني لما يفضل شايفها مثلا حمادة ابن عمته طيب هيقول لها كلام حلو إزاي؟ ما هو برضو مش هيعرف يقول كلام حلو. عشان كده بقول للست، الست المصرية مع الأسف بعد الجواز بتهمل كل حاجة، كل حاجة، وبتبقى حياتها لعيالها، البيت والطبيخ والعيال والمدارس والراجل والغسيل لأ أنت بني أدمة محتاجة تهتمي بنفسك شوية، ومش شوية لأ شويات كمان، علشان تحافظي على حياتك.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم اف ام.
1: ليس اليأس دليلا على انتهاء الفرص، بل هو دليل على ان التعب قد سبق الرجاء. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن فقدان الأمل. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم. الناس شايفيني محترم وابن ناس وانا بعمل حاجات معاكسه لشخصيتي وتربيتي ومحدش يعرف عنها حاجه. طب ليه ما فكرتش ليه لما بتعمل حاجه في الخفاء وفي الدرة يبقى انت خايف؟ خايف الناس تعرف، خايف تتكشف، خايف لانك عارف ان ده غلط. طب ليه تعمل حاجه مخالفه لشخصيتك وتربيتك؟ طيب هل انت بتدعي انك محترم؟ هل انت بتحاول تحافظ على شكلك اجتماعيا يعني ومن جواك حاجة تانية خالص؟ لازم تبقى صريح مع نفسك وامين مع نفسك. مبدئيا الحاجات اللي مش كويسة اللي انت بتعملها دي حاول تواجه نفسك وتتخلص منها. ثانيا لو في حاجة انت ممكن تعملها في العلن قدام الناس وما هياش وحشة قوي يعني، بس يعني انت طبيعي تحب تهزر، تحب تضحك، تحب تعمل، اعمل كده. انما ما تعملش في الدرة، لانك طول ما انت بتعمل في الدرة انت بتعمل الغلط في الظلمة. كل شيء بيتعمل في الظلمة غلط. محتاج تراجع نفسك. بس مطرح ما تلاقي التقدير ابني علاقاتك من هاجر. والله ليكي حق، لان في ناس كتير جدا مع الاسف ما بتقدرش، والبني ادم ما بيتقدرش وبيفضل متمسك بالعلاقه وبتبقى علاقه سيئه جدا يعني. ساعات الحياه ما بتاخدش منك اللي بتحبه، بس بتاخد منك قدرتك انك تحب او تحلم تاني. وفجاه يجي لك شخص يخليك تسيب الدنيا وتقعد تفكر هو اتحدف عليك من اني داهيه. محمد جاد، حلوه دي يا حماد. لو مفيش حوار بين اتنين ولا تقدير ولا تفاهم، كله تقليل، هل الحياه ممكن تكمل؟ لا ما تكملش، لازم تتصلح، لازم تتصلح، ما ينفعش تكمل بالشكل ده. بعض الخيبات لا تكسر القلب فقط، بل تأخذ معها القدرة على الحلم من جديد. تحياتي لأخوي أبو تميم وأخوي أبو شنب وأخوي عبدين وأبو عادل بيسمعوا الحلقة معانا دلوقتي من أخوهم إبراهيم أبو زينة. تحياتي لكم جميعا ورب تكونوا مستمتعين بالحلقة النهاردة. طيب لا مساء الخير يا أسامة، يا رب تكون بخير. أول مرة أبعت لحضرتك وأول مرة أبعت عامة في برنامج على الراديو. انا من زمان جدا بسمع حضرتك وانا بنت، ودلوقتي انا بحب حضرتك في الله جدا ودايما بقتنع بكلام حضرتك. يا ريت اكون صديقة للبرنامج. انا بصراحة نفسي اكلم حضرتك بس مش حابة في البرنامج، وعندي حاجات كتير جدا اخد رأي حضرتك فيها. انا مبسوطة جدا اني بعتر حضرتك واتمنى تقرأ الرسالة. شكرا جدا لحضرتك. لو حضرتك بتتكلم عن الامل اعتقد ما فيش امل نهائي. طيب عايز اقول لحضرتك حاجة، ان طول ما في ربنا وطول ما احنا عارفين ومتأكدين ان في ربنا، يعني طول ما انت متأكدة ان ربنا موجود يبقى في امل. بس خلصنا، دي قفلت القصة كلها. وسعيد انك بعتيلي، واتمنى يا رب انك ايه تتابعينا دايما وتبعتلنا دايما واخد رأيك في كل اللي بنقوله. اي سبب، ايه سبب التغيير المفاجئ في العلاقة من حيث التعامل او الشغف او غيره، خصوصا ان ممكن تكون ما اثرتش؟ مصطفى خالد، التعود يا مصطفى بيخلي البني ادم شغفه يروح، العطاء المفرط من الطرف الثاني بيخليك تزهد خلاص. ما يعني ما انا عايز شويه اثاره، عايز تحدي، عايز حاجه كده. ده اللي بيخلي الانسان يفقد شغفه. صباح الخير يا استاذ اسامه، احنا بنحب بعض بقى لنا 4 سنين. انا اللي سبته بس ليه اسبابي، وبعد يومين ندمت اني سبته. الحياه من غيره صعبه، حبيت اني ارجع بس هو رفض. اعمل ايه عشان يرجع لي؟ ولا حاجه، مش عارف تعمل ايه. اي حاجه طالما رفض خلاص. رفض دي معناها ان هو اتجرح، اتخبط، فقرر ان هو مش هيرجع. شكرا. يعني ده بيبقى قرار بني ادم بياخده بعد ما بعد حادثه. يعني اليأس لا يأتي فجأة بل يتسلل إلينا بعد خيبات متكررة. من أروى. طيب، أنا في علاقة بقالي شهر بس حاس بس الشخص ده طلع في بينا اختلاف في كل حاجة في حياتنا، من مستوى تعليمي واجتماعي ومادي. هو مخباش عني أي حاجة بصراحة، وكمان وعدني أنه هيغير كل ده خلال السنتين إن شاء الله، وأنه مستعد يعمل أي حاجة علشان أهلي يوافقوا. بس مش عارفة بقى أنا صح أني أفضل معاه لحد ما فعلا يحقق كل اللي هيخليه أحسن. هو شغال أوبر ولسه هيكمل جامعة، وأنا حبيته بصراحة. أنا عندي 28 سنة وهو 29 سنة. ممكن أسمع رأي حضرتك؟ الدنيا مش وردي قوي زي ما أنت متخيل. مش سهل أنه يكمل جامعة فيها 3-4-5-6 على حسب، لو عنده وقت يخش امتحانه كل سنة وينجح. لو هيكمل جامعة هيبقى قدامه 4 سنين، يعني هيبقى عنده 33 سنة وحضرتك هيبقى عندك 32 سنة. بعد ما يخلص جامعة هيبتدي يدور يحسن من دخله ويحسن من مستقبله ويدور على وظيفة تانية، فده هتاخد وقت. فالحدوتة مش كلام في المطلق، لازم نحسب الحسابات، ومن حسب الحسابات في الهنا بات. ايه تاني ناس كتير عاوزاني لما قابلك تاني افتح معاك لايف عندك يا قس يا صاحبي. يا سلام يا ابو راشد، تفتح لايف وانا تحت امرك، عناية ليك يا معلم. تعمل اللي انت عايزه بس تنورني باذن الله وتشرفني. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني. وين؟ الو الو
2: الو.
1: ايوه مساء الخير.
2: مساء النور.
1: اتعرف بيكي؟
2: مش كده.
1: طيب كم سنه؟
2: 30.
1: مرتبطة؟
2: متجوزة
1: بقالك قد ايه؟
2: 4 سنين.
1: 4 سنين. عندك اولاد؟
2: عندي طفل واحد.
1: ربنا يخليه لك يا رب. متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟
2: لا، متجوزة عن حب. 7 سنين بقالنا 12 سنة.
1: طيب احكيلي ايه المشكلة؟
2: بص، هي مكالمة كليشيه جدا، ممكن تكون يعني بنات كتير مريت بيها وستات كتير مريت بيها، وممكن اكون سمعت رأيك اكتر من مرة في الموضوع ده. بس تعبت يعني من اول شهر جواز، وانا عرفت ان انا كنت بتخان من ايام الخطوبة، حتى بعد الجواز برضو لما عرفت وواجهت ونهرت انا اسف ومش هعمل كده تاني وغلطه. انتي دلوقتي اللي موجوده وما فيش غيرك. سمحت اول مره، ثاني مره، ثالث مره، بس انا نفسي ابعد، بس انا مش قادره، وهو مش عطيني الفرصه ان هو كمان يمشي ولا هو يبعد. فيعني انا عارفه ان هو بيحبني، دي انا عارفاها كويس، بس ساعات بسأل نفسي هو ممكن حد يحب حد يأذيه كده او يوجعه بالمنظر ده.
1: طب هو انت اكتشفتي خيانة؟ خلينا نقول ازاي، يعني ايه شكل الخيانة؟ هل مكالمات شات؟
2: الاول طبعا فترة الخطوبة كلها انا كان ممنوع امسك موبايله ولا فتش فيه. بعد الجواز برضو ما كانش ينفع امسك الموبايل ولا اشوفه. في مرة لمحت كده الباسورد وقعدت وفتشت في الموبايل، طبعا ما كانش في اي حاجة بتتمسح خالص، باعتبار ان انا ما مسكش الموبايل. ده اللي عرفت ان انا كنت بدخل من فترة الخطوبة كمان. كان شات مكالمات فيديو كل مش كويسة. كان لحد هنا، ومرة أكلم البنت وأهزقها، ومرة اللي تبعد، ومرة اللي هي اللي تهزقني ونصير مش مليان.
1: كل ده ايام الخطوبة؟
2: لا بعد الجواز، بعد
1: بعد
2: ما
1: الجواز.
2: عرفت. انتي اللي مش مالية عينه، ما تحبي اوصف لك شقتك عاملة ازاي، كلام يحرق الدم. لحد اخر مرة انا مشيت وراه، لما عرفت من شات بيني وبينها انهم هيتقابلوا عندها في الشقة، مشيت وراه وطلعت. الموضوع ده عيني لحد دلوقتي تروما، انا مش قادرة اتجاوزها بصراحة.
1: طلعتي قفشتيه فوق؟

0: الفنانة هدي الحسن.
1: ازيك؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهاني.
1: طب هو إيه اللي مطلوب مني دلوقتي؟
0: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: بس أنا مش عارفة أتعامل يا رؤية. أنت دمرتينا كلنا. أنت تسببتي في موت أخويا. دمرتيني أنا بالذات. أنت كنت صاحبتي الوحيدة. ما كانش ليا حد في الدنيا بجري عليه وأترمي في حضنه وأعيط غيرك. كنت بتفكريني أحسن مني.
0: الفنانة هدي الحسن فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام.
1: معلش مش فاهم.
0: يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.